0: شوية دول اللي باقيين بقى اللي هو العصر العباسي الثاني ده ادينا رايحين نقسمه
1: عصر الضعيف
0: العصر الضعف. عندنا فترة هي فترة سيطرة العسكر الأتراك، فترة العسكر الأتراك وبعدها دي هتاخد لها حوالي 87 سنة 88 سنة. الفترة دي يعقبها لأول مرة بقى سيطرة الدولة البويهية، دولة من العجم الديلم الشيعة الزيدية سيطروا على الخلافة العباسية وصاروا هم المتحكمين بالخلفاء. دي فترة الدولة البويهية، دي بتنتهي سنة 447 للهجرة، 447 بعد حوالي 113 سنة.
1: فترة طويلة.
0: فترة طبعا. ودي فترة الذي طالها الذي طول فيها انه اخرها كده كان في حالة من حالات توازن الضعف، يعني لا الدولة البويهية عندها امير قوي يقدر يحسم الامور لنفسه ولا الخليفة العباسي قادر يحسم الامور لنفسه، الاثنين ضعفاء. لذلك الخليفة العباسي كان يهددهم بانه هيمشي من بغداد، يروح يقول له طب خلاص احنا غلطانين واسفين وتعالى واللي انت عايزه، يعني على هذا النحو، يعني ملوك ضعفاء وايضا خليفة ضعيف. هذه الفترة انتهت بسيطرة السلاجقة، الدولة السلجوقية الكبيرة السنية التي جاءت من أفغانستان ويعني من أماكن الأتراك يعني، واستولت على كل هذه المنطقة حتى الشام وكادت أن تأخذ وتدخل إلى مصر. هذه الدولة السلجوقية السنية هي التي أزالت الدولة البويهية الشيعية وسيطرت هي على الخلافة العباسية. هنا عند الدولة السلجوقية، الدولة السلجوقية أيضا ضعفت بعد فترة،
1: بعد ملك شاه،
0: بعد محمد بن ملك شاه. طبعا دخلنا في عهد سلاطين آخرين، لكن ظلت الدولة السلجوقية أقوى من الخلافة. هنا بدأ يظهر في هذه الفترة الأخيرة زي ما قلت لك كده خلفاء أقوياء، منهم الناصر لدين الله اللي هو كان في فترة نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، وبعدهم إلى أن انتهت هذه الفترة بالاجتياح التتاري اللي هو سنة 656 للهجرة. تمام، فده كده الشكل العام.
1: هنا هيك بغداد،
0: هنا كده العراق.
1: نعم.
0: أيوة. أنا طبعا ليه بقول العراق؟ علشان في فترة صغيرة قبل ما يبقى في بغداد كنا مع أبو العباس السفاح، ما كانش لسه في بغداد لأنه بغداد بناها أبو جعفر. كنا في الكوفة وبعدين هو بنى مدينة أخرى سماها الهاشمية وهكذا، فيعني اتخذها عاصمة.
1: ويمكن في وقت المعتصم كان عندنا سامراء،
0: وعندنا سامراء يعني حوالي 40 سنة كده سامراء، ثم عادت الخلافة مرة أخرى إلى بغداد. نعم. فده شكل الخريطة العامة للدولة العباسية. 800 سنة تقدر تقول إنهم 500 سنة في العراق، 300 سنة في مصر.
1: وفي مصر كانوا في ظل حكم من؟
0: المماليك.
1: كل المماليك
0: الدولتين المملوكيتين، المماليك التركية والمماليك الشراكسة أو المماليك البحرية والمماليك البرجية، دي كلهم كانوا تحت سيادة الخليفة العباسي.
1: جميل، أو يعني جميل هذا التحقيق.
0: نعم.
1: يعني بهذه الطريقة أستاذ محمد، هيك للي ما كانش في صورة، أو يعني أنت الآن صورة قادر من مسقط أفقي تعرف التقسيم العام، الخريطة العامة، وبالتالي نعم. فوت وابدأ اقرأ. وبالتالي أنت لما بتقرأ بأبو جعفر المنصور أنت بتقرأ في العصر الذهبي
0: بالضبط،
1: وهكذا عصر الضعف إلى أن تصل إلى نهاية الدولة العباسية. طيب في أي شيء ممكن نضيفه في هذا
0: ممكن أضيف
1: السؤال؟
0: ممكن أضيف أنه العصر الذهبي هو عصر الخلافة الحقيقية، اللي هو كان الخليفة العباسي ده أمره نافذ في الشرق وفي الغرب، لكن بعد شوية بدأت تنكمش وتتقلص سلطات الخلافة لغاية لما نروح لعصر الضعف نلاقي الخليفة مش قادر يحكم إلا بغداد وما حولها، يعني تنكمش.
1: طيب على سير الدولة،
0: وقصدي ده اللي هيخلينا فيما بعد لما نيجي إن شاء الله للمحور القادم، لما محور الدول المستقلة نقول لماذا ظهرت الدول المستقلة، ليه الدول في أطراف العالم الإسلامي كان في دول مستقلة، في دول يعني نشأت رغما عن الخليفة والخلافة يعني أصحابها تغلبوا عليها، وفي دول نشأت بإذن من الخليفة والخلافة، قال له أنت الحتة دي بتاعتك أنت وأولادك مقابل أنك بتدفع المبلغ اللي هو يعني الزكاة، ويعني المبلغ الذي يقدم للخلافة ومقابل أنك تخطب للخليفة. وفي دول بدأت بالتغلب وعلشان تشرعن نفسها راسلت الخليفة لكي يرضى عن هذا التغلب عن هذه الولاية. تمام؟ لكن أمر الخليفة ينفذ في هذه البلاد؟ لا، بل إنه بعض هذه البلاد يعني اجتاح أو يعني أراد أن يهاجم الخلافة وقلب الخلاف لما الخلافة ما اعترفتش به مثلا. نعم، فيعني بهذا الشكل إن شاء الله تتضح.
1: سنأتي عليها إن شاء الله بعون الله في محور الدول المستقلة، لأنه بعد الدولة العباسية قبل ما نروح للعثمانية إخواني سنأتي إلى محور كامل هو الدول المستقلة
0: إن شاء الله،
1: وحضرنا لكم هيك مجموعة أسئلة لطيفة إن شاء الله. على سيرة دولة المماليك، يا أخي من أكثر الدول اللي بحس إنها مظلومة
0: صحيح
1: في إبراز دورها.
0: صحيح صحيح
1: حقيقة يعني.
0: نعم،
1: لعله هيك نعمل لها سلسلة
0: إن شاء الله.
1: طيب حنحط لكم إن شاء الله الملخص اللي حكاه الأستاذ محمد هنا حتى يثبت، فأنت خذوا برنت سكرين هيك ومشان تحفظه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. سننتقل إلى سؤال رقم 53. طبعا شباب أنا جاييكم للمحور الحضاري في الدولة العباسية، ما هو مش كل شيء نكد يعني، إحنا جايين حنحكي برضو شو عملت الدولة العباسية، لا تقلق حنعطي مساحة كويسة. لكن سؤال رقم 53 أستاذ محمد هو حقيقة ظاهرة يعني تصيبك بحالة عارف من القهر من الكمد. يعني هل يقل يا أستاذ محمد إني أجي أنا أوصلك للسلطة وأمكن يعني ملكك وآخر إشي تيجي تكافئني إنك أنت تقتلني؟ يعني على سبيل المثال معقول يعني هيك يعني؟ ففي هذا يعني ظاهرة غريبة خليني أسميها في سنن الحكم، مش بس العباسيين بتحس كله هيك يعني، هو التخلص من أقرب المقربين. نعم. التخلص من الأشخاص الذين قام الإنجاز على أكتافهم. هيك يمكن عملوا الأمويين مع أكثر من شخص يعني، وهكذا فعل أبو جعفر المنصور مع كل من أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي عم أبو جعفر المنصور. نعم. تخيل عمه يعني.
0: صحيح.
1: بيتخلص منه يعني. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ يعني هل هي الأوهام، هل هي الكوابيس، أم هي حنكة سياسية ومن لوازم الحكم؟
0: شوف يا سيدي، هذه من طبائع الحكم، هذه من طبائع الحكم. وأول ما يذكر في هذا فاكر في سقيفة بني ساعدة لما سيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لا احنا ذكرنا هذا الكلام وقلنا انه كان في مهاجرين وفي أنصار، والأنصار ظنوا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجع الحكم إليهم، والمهاجرين قالوا أن هذا الأمر أبو بكر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش. فالحباب بن المنذر قال منا أمير ومنكم أمير، يا رأيكم في الموضوع ده، منا أمير ومنكم أمير. سيدنا عمر قال سيفاني في غمد.
1: منفعش.
0: أنت عمرك شفت غمد بتحط فيه سيفين؟ مش ممكن. وحتى يعني الناس عوام الناس بيقولوا ايه، المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. هو من طبائع الحكم، وحتى في عالم الحيوان لا تجد ذكرين في نفس الايه، نفس الحظيرة، هو لابد يكون واحد. فمن طبائع الحكم، من طبائع الحياة، إنه لابد أن يسلم الحكم لرجل واحد. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال من أتاكم وأمركم جميع على واحد يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. فبالنهاية لابد أن الحكم يصل إلى واحد من الناس، ده من طبائع الأمور. طيب طبائع الأمور دي، بعض الناس يكون عندها من الزهد والورع وخشية الله وطلب الحق ما يجعله يصل الواحد إلى الحكم سلما. تفضل يا سيدي أنت أجدرنا وأحقنا بهذا الأمر، تفضل شيل. وكفي أكثر الناس ليس عندهم هذا الورع وهذه التقوى وهذه الخشية، فيغلب عليها حربا. لكن في النهاية لابد يبقى في واحد. لذلك عمرك ما هتلاقي دولة فيها رئيسين أو فيها ملكين أو فيها سلطانين، في الآخر لابد يكون واحد. نيجي عند الجماعة الأتقياء، كلهم يرشحوا أبو بكر، أبو بكر يحاول أن يدفعها عن نفسه، وهم إيه إني قد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، فقالوا لا والله سيدنا عمر بقول والله الآن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر، ويقول لهم من منكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر والدنيا سلمية، يعني قصدي ما فيش حد هيحارب، فكلهم وروح أبو بكر واخدها بحقها. طيب بعدين أبو بكر عايز يولي الناس، أشيروا علي أشيروا علي، كلهم يشيرون على عمر. أول ما يأتي بعمر، عمر يريد أن يدفعها عن نفسه، لكن يعني وضع فيها غصب عنه. نفس الكلام عند عثمان، نفس الكلام عند علي، تمام. طيب وبعدين أما الآخرون، ونفس الكلام عند الحسن بن علي مع معاوية رضي الله عنه. طيب بعد كده بقى يا عم الشيخ، إذا ما فيش تقوى ما فيش خشية، لا بد أن يغلب عليها أحد الناس حربا. طيب هناك قاعدة أيضا مما تكرر في طبائع التاريخ، ويذكرها ابن خلدون في مقدمته، وابن خلدون كتابه المقدمة بديعة طبعا، إن هو في ناس بيعملوا ثورة وبيكونوا شركاء في هذه الثورة، الناس دول لابد أن ينتهي الحكم فيهم إلى واحد. الواحد ده بيبقى عنده مشكلة إن اللي حواليه دول شايفين نفسهم شركاء مش شايفين نفسهم أتباع، وهم نفسهم برضو قد لا يسلموا لهذا الذي كان منهم بالخلافة أو بالحكم، يقول لك معنا إحنا إيه إحنا مع بعض، فلا بد أن يحدث بينهم الصراع اللي يخلص سلما أو يخلص حربا، وفي الآخر واحد فيهم هو الذي يتولى المنصب والبقية يعترفون له بالتبعية مش بالندية ومش بالمشاركة ومش بالمساواة. الكلام ده ينفع يحصل حربا هيحصل حربا، يعني يحصل سلما يحصل سلما، إنما إنه يبقى فيه شركة في الحكم مفيش. تمام. طيب فلذلك حتى ابن خلدون بيقول إيه، بيقول إنه يعني علشان كده حتى في قاعدة يقولك الثورة تأكل أبناءها. أنت دايما بيبقى عندك مجلس قيادة ثورة صح، بس في الآخر تعالى كده بص على أي ثورة بعد سنتين ثلاثة أربعة، هتلاقي فين مجلس قيادة الثورة ده؟ مش موجود،
1: إما قتلوا أو سجنوا،
0: قتلوا أو سجنوا أو استسلموا، أو استسلموا إن هو ده الإيه، هو ده القائد وخلاص. فده اللي حصل. إذا كنا دلوقتي بنتكلم عن الدولة العباسية، ده اللي حصل. إيه بقى وبعدين حصل مع الدولة العباسية بشكل أكثر طرافة؟ أولا أبو العباس السفاح، إحنا قلنا إن هو لم يحكم إلا 4 سنوات، من 132 ل 136 هجرية، وكان معتلا ومات. عهد بالأمر من بعده لأخيه، وقلنا أخوه أبو جعفر كان أكبر منه ب 7 سنين. طيب أبو جعفر المنصور تولاها. إذن أبو جعفر، تعال كده لو أنت بتبص على الرجال الأقوياء في الدولة العباسية، أبو جعفر المنصور، الجماعة بتوع الدولة العباسية اللي هو أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي، عبد الله بن علي ده
1: هو عمه لأبو جعفر،
0: عمه هو عم أبو جعفر، بس خد بالك عبد الله بن علي ده جزء من البيت العباسي. محمد بن علي اللي أسس التنظيم لما مات ذهبت إلى ابنه إبراهيم بن محمد، يبقى كده عبد الله بقى عم الإمام الأول. طيب إبراهيم ده لما أخذه الأمويون وقتلوه، اكتشفوا أنه أعطى الإمامة بعده لأخيه أبو العباس، يبقى عم الإمام الأول والإمام الثاني. الحباء أبو العباس لما مات عهد بالخلافة لمين؟
1: لأخوه.
0: إيه رأيك بقى في عبد الله بن علي ده؟
1: حس حاله برا اللعبة،
0: برا اللعبة خالص،
1: وأنا عباسي،
0: وأنا مش بس أنا عباسي من بيت الإمامة، أنا عم هؤلاء الخلفاء. صحيح يعني إذا كنت سبتها لأخويا إبراهيم اللي أكبر مني، لكن كيف تذهب بعد ذلك إلى أبنائه وأنا موجود؟
1: وبعدين أنا اشتغلت بإيدي،
0: ثم أنا قاتلت الأمويين وقتلت خليفتهم، يعني أنا دوري في تأسيس الدولة هو الدور الأعظم، ده أنا قمت بأهم مهمة، وهي مهمة التخلص من النظام القديم، وتعرضت في ذلك للأهوال والمخاطر وأخمدت ثورات الشام. فازاي تروح بعدي لأبي جعفر؟ وهي بعد ما تروح لأبي جعفر اللي هو لسه يعني احنا أبو جعفر ده لسه في بداية الايه اواسط الثلاثينات دلوقتي، لما تروح بعده لأبو جعفر يبقى ما المستقبل؟ المستقبل ان مفيش عبد الله بن علي. فكده عبد الله بن علي رأى نفسه ايه خارج اللعبة، ورأى نفسه ويعني مهانا مزدرا، والإمامة تسير في نسل أخيه.
1: لكن هل هو طلبها فعلا؟
0: طبعا.
1: ما دفع أبو جعفر أنه يقتل؟
0: طبعا هو لا، هو أعلن حربا، هو الوقت قائد الجيش العباسي وتحته العسكر. أنت بتتكلم مش بس عن واحد من بيت الإمامة، ده واحد من بيت الإمامة وقائد عسكري ويطالب بالخلافة، يرى نفسه حق بها وأكبر من أبي جعفر ومن بيت الإمامة.
1: أنا قصدي الواحد لما بيعمل إنجاز كبير زي هيك، يعني هو قصده يعني يا جماعة افهموا خلاص، يعني أنا بديش أطلبها، بس أنتوا افهموا أنه لازم تنصبوني لأنه أنا اللي تعبت يعني.
0: وهو أيضا قال مقالا حقيقة لا أعرف هل هو ذكره على سبيل يعني الصدق أو على سبيل الفهم، لأنه هو يقول أبو ألم تكونوا شهودا إذ نادى أبو العباس من ينتدب منكم لقتال مروان بن محمد فهو خليفتي بعدي، فانتدبت أنا لقتاله. يعني هو ذكر هذا في عسكره، فهو يرى نفسه أحق من أبو جعفر. طبعا هو حصلت الولاية لأبي جعفر وهو كان إيه في الشام، كان في مهمة تثبيت الحكم في الشام. فهذه أول منافسة على الحكم من بيت الحكم. طيب ماذا فعل أبو جعفر؟ جاء بأبي مسلم وقال له عبد الله بن علي خارج عن الإمامة، فأنا انتدبتك أنت لقتاله. أيوة. فذهب أبو مسلم بجيش خراسان، وأنا قلت لك أبو مسلم اللي هو ملأ قلوب الناس في خراسان وأتباعه، وكان الرجل الساحر فيهم. فذهب بجيش خراسان اللي هو شوكة الدولة واللي فيه التنظيم القديم للدعوة، وقاتل عبد الله بن علي حتى هزمه وقتله.
1: يا إلهي.
0: تمام.
1: لكن لماذا تحرك أبو مسلم الخراساني؟
0: يعني لماذا تحرك؟
1: هل لكي يرضي أبو جعفر ولا قلبه حاسه أنه ممكن ما يرضاش عنه، وقال لك أثبت له إخلاصي له بأن أقضي على شخص أنا عارف أصلا يعني أني أنا سيأتيني الدور يعني.
0: هنا في قصة هنا في قصة.
1: أبو مسلم لم يطالب بالخلافة ولا لا؟
0: لا لا لا لا لا، يطالب إيه؟ أبو مسلم مولى فارسي، يطالب بالخلافة إزاي؟
1: أبو يعني مسلم، أبو جعفر ما حضر له.
0: أبو مسلم مولى،
1: حتى لو ما طلبش بالخلافة
0: لا فيش حاجة اسمها يطالب بالخلافة ولا لا يتطلع إليها أبو مسلم. أنت إحنا دلوقتي الناس يتكلمون في الرضا من آل محمد وعلى هذا بايعوا، وفي أنه آل البيت يتولوا الخلافة. آخر ما يطمح إليه أبو مسلم أن يكون الرجل القوي في الدولة، زي كده أبو سلمة الخلال لما تكلمنا المرة اللي فاتت أنه هو يقدر يحكم بنفسه. ما يقدرش يروح يجيب علويين يحكم من وراهم، لكن هو أبو سلمة الخلال المولى الفارسي ده يعني كيف يحكم؟ لا يقبل. إذا كنا من زمان إن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش، يروح مش بقول لك أنا حكم العجم مما أطال في عمر الدولة العباسية، لأنه محدش كان يقدر يطمح لمنصب الخلافة أصلا، أي حتى لو قتل الخليفة وتجرأ عليه يروح يجيب خليفة تاني من البيت العباسي، لكن ينادي بنفسه بالخلافة مش طيب. لكن قصة أبو مسلم بقى قصة إيه؟ ذات شجون.
1: أيوة.
0: طبعا أبو مسلم إحنا قلنا أن أبو مسلم أحد الشخصيات الهائلة في التاريخ. هو شاب كده في الثلاثينات وأواخر العشرينات قلب دولة وأنشأ دولة، وقلنا شاب ذو مواهب متعددة. وحتى أنت لما تقرأ يقولك إيه، هو كان رجل قليل الكلام كثير الصمت، ومما يروى في همته أنه مثلا كان لا يأتي أهله سنة، يعني ما عندهوش فكرة التلذذ والتنعم دي. يعني
1: قالبها جد هيك.
0: جد عنده يعني. وتأتيه أخبار الانتصارات الكبيرة فلا يرى على وجهه أثر الفرح، وتأتيه أخبار الهزائم المنكرة فلا يرى عليه أثر الحزن.
1: قائد
0: وجه صخري صلب، وملك نفوس الناس مواهب وذكاء وأنا بقول لك هو بز يعني الناس اللي ولدوا قبله. يعني لما حصلت المنازعة بينه وبين رئيس الدعوة في خراسان سليمان بن كثير، فسليمان بن كثير بيقول هذا يلي علينا نحن، لقد عرفت الدعوة قبل أن يخلق هذا في بطن أمه. تمام. وبعدين بيقول ابتلينا بمكروه هذا الأمر، ده احنا يعني بذلنا فيه حتى يعني سملت منا الأعين وقطعت فيه الألسن حزا بالشفار. ده التعذيب الأموي لما بيكتشفوا حد من التنظيم العباسي عشان يعرفوا مين الخلايا ومين وحتى إذا يعني تنفسنا نسيم الحياة وبدأت الأمور يخرج هذا الذي لا ندري من أي عش درج ولا أي بيضة تفتقت عن رأسه ده. لكن مع ذلك لم يستطع سليمان بن كثير ولا غيره من النقباء القدماء في الدعوة أن يزحزحه مكانة أبي مسلم، بل أبو مسلم بعد ذلك قتل مجلس النقباء هذا لأنه يعني لظروف مش يعني تفاصيل كثير، بس الخلاصة دلوقتي إنه أبو مسلم الخراساني رجل قوي كبير الشأن في مكانه وعنده عصبة الجيش الخراساني، تمام؟
1: هو الأول بالشام؟
0: بس لحظة، وهو رجل مولى، فكان وجوده كمولى مما أدفق على الدولة العباسية الموالي، عرفوا أنها ليست دعوة عربية ولا دولة عربية كما فعل الأمويون. احنا قلنا أن الموالي كان مكانهم أقل قدرا في الدولة الأموية، دلوقتي الموالي شايفين أن الدولة دي دولة عدل لا تفرق بين العربي وبين غير العربي من الموالي. فالمهم أبو مسلم في مكانه، أبو مسلم ده وهو في مكانه، وذهب الأئمة الكبار، مات محمد بن علي، مات إبراهيم بن علي، إبراهيم بن محمد بن علي، والآن موجود عبد الله أبو العباس السفاح وعبد الله بن محمد، وإحنا قلنا في أواخر العشرينات يعني قد بعض في السن كده، والرجل ده يعني إيه لسه ما يفهمش الدول. فأراد أبو مسلم أن يكون الرجل القوي في الخلافة، فمن البداية خالص كده أبو مسلم تصرف في خراسان تصرف المستقل بها عن الخلافة.
1: أيوة
0: تمام. وعلى رأي يعني باللهجة العامية كده اللي يقدر يجي يتكلم معايا يعني على مفخلكم اركبوه، يعني البلد بتاعتنا والشعب وشعبي، وصحيح والدعوة دعوة آل البيت وأنا برضو مع آل البيت، لكن مين يعني من الذي ينفذ أمره هنا؟ فهو تصرف من البداية تصرف المستقل بالأمر،
1: وبالتالي فيش دخان بدون نار يعني بالأخير. لا لا حس طبعا. عليه أبو جعفر كمان لاحقا أنه أيوة
0: لا ده هو لسه عمل أكتر من كده بقى. لما أبو سلمة الخلال خان العباسيين وأراد أن يصرف الخلافة عنهم للعلويين، تخيل الأئمة العباسيين دول في مطلع دولتهم خافوا أن يقتلوا أبو سلمة الخلال لخيانته هذه، لأنه زي ما قلت لك حبسهم 40 يوم مرضيش يطلعهم لغاية لما هو يرتب أمر الخلافة للعلويين. لما اكتشفوا هذه الخيانة خافوا أن يقتلوا أبا سلمة لكي لا يتعصب له أبو مسلم، لأن أبو سلمة أستاذ أبو مسلم أدخله إلى الدعوة. فعملوا إيه؟ أرسل أبو العباس السفاح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم يشاوره في شأن أبي سلمة. إيه رأيك يا أبو مسلم؟ نعمل إيه في أبو سلمة ده اللي هو عمل كيت وكيت وكيت؟ أبو مسلم مباشرة بذكائه فهم أن القوم يريدون أن يقتلوه، وأراد أن يثبت ولاءه لهم، وأراد أيضا أن يتخلص من الرجل القوي الأكبر منه اللي هو أبو سلمة مسؤول مركز الدعوة في العراق. فقال لهم أو قد خان الإمام سيبه لي، وراح أرسل أحد أتباعه لاغتيال أبي سلمة في بغداد في الكوفة. فأبو مسلم قتل أستاذه أبو سلمة، وبالتالي أبو مسلم صعد خطوة بعد ما كان الرجل الثاني في الدولة بقى الرجل الأول في الدولة، تمام؟ وهو مستقل بخراسان
1: بلا مشاعر أبو مسلم.
0: لا لا لا لا شوف عامة السياسيين الناجحين يحيدون العاطفة بحق أو بباطل، من تاخد بالك العاطفة دي برضو بتخليك أحيانا ضعيف عن أن تقوم بالحق المطلوب الواجب، يعني العاطفة دي لها إيه؟ لها مشاكلها، لكن الناجحين بشكل عام يحيدون العواطف، يستعملونها نعم يستعملونها أيوة، لكن يعني ما تؤثرش على قراراتهم. المهم أبو مسلم بقى الرجل الأول، تمام؟ عمل حركة تانية مهمة. أبو جعفر هو رايح يشاور في أبي مسلم، تعامل مع أبي جعفر تعامله مع واحد من أفناء الناس، مش تعامله مع واحد من بيت الإمامة، بل أكثر من ذلك أبو جعفر المنصور موجود في خراسان، وأبو مسلم الخراساني اختلف مع سليمان بن كثير أستاذه في الدعوة أبو مسلم قتل سليمان بن كثير بدون ما يطلع حتى أبو جعفر على الموضوع. يعني سليمان بن كثير ده واحد ليه أكتر من 30 سنة في الدعوة، قتله أبو مسلم

0: جعفر خوفا شديدا. ولذلك لما رجع أبو جعفر لأبي العباس بيقول له هو صحيح الراجل ده قتل أبو سلمة الخلال، بس أنت مش واخد بالك الراجل ده مستقل بخراسان ليس لنا قول فيها. ده أنا كنت عنده هناك، أحد مستضيفني ثلاث أيام، عاملني معاملة الزائر، قتل سليمان بن كثير وأنا قاعد هناك، ما حتى ما استأذنيش. وهم قاعدين بيتناقشوا في هذا الموضوع جاءهم بعد قليل أبو مسلم الخراساني نفسه يريد أن يحج، طالع من خراسان رايح إيه يحج. فأتى طبعا إلى العراق وأراد أن يستأذن الخليفة في أنه يكون هو أمير الحج. أمير الحج ده منصب يقوم به الخليفة بنفسه.
1: أيوة
0: الخليفة بنفسه، يعني الخليفة من واجباته في الإسلام إن هو يحج، ودي كانت عادة الخلفاء إنه يحج ويسمع إلى أقطار الشكاوى من الناس وعمل الولاة ويراقبهم. الحج ده بيبقى مؤتمر سياسي كده زي المؤتمر السنوي للمسلمين أو المؤتمر السنوي للحزب، يعني في جانبه السياسي اللي هو بيشوف الخليفة الناس من كل الدنيا ويسألهم إيه أخبار الوالي معاكم، المشاكل اللي عند الولاة، بيبقى مكان يجتمع فيه الخليفة بولاته. طيب إذا الخليفة مريض أو إذا الخليفة مشغول بجهاد أو يخرج أقرب الناس إليه، يعني الحج يقوم به رقم واحد في الدولة أو رقم اثنين. لما يجي أبو مسلم الخراساني وعايز يقوم الحج اللي هو المفروض يعمله الخليفة بنفسه، أنت بيقارن نفسه ببيت الخلافة. ماذا فعل أبو العباس؟ قال له لولا أن أبا جعفر يريد الحج هذا العام لوليتك الموسم. طلع منها بذكاء، دبس أو يعني إيه، جعل الحج لأبي جعفر أخيه وقال له لولا أنه أبو جعفر يريد الحج، مش عايز برضو يغضب أبا مسلم ومش عايز ينقلب عليه ومش عايز العداوة. قبلها كان عمل برضو أبو مسلم حركة خطيرة أخرى رهيبة، أرسل يخطب لنفسه أمينة بنت علي عمة الخليفة، تاخد بالك، قرشية هاشمية عباسية من بيت الخلافة اللي هو أصلا كثير من قبائل العرب لا يجرؤ أن يطلبها لنفسه. كثير من قبائل العرب، يعني أمينة بنت علي دي كفؤها في العرب الناس اللي من بني أمية، الناس اللي من بني هاشم، الناس اللي يعني صدر العرب، لأن هي في صدر العرب. جاء مولى فارسي يريد أن يخطب أمينة بنت علي، دي في عرفنا المعاصر شتيمة، يعني فعليا زي ما يبقى واحد متسول ماشي في الشارع رايح يخطب بنت رئيس الجمهورية، اللي هو لما يسمعها رئيس الجمهورية هيقطعه مباشرة. يعني طبعا هذا أمر زلزل البيت العباسي. ده هو أبو مسلم ده شايف نفسه إيه؟ شايف نفسه مين علشان يخطب أمينة بنت علي القرشية الهاشمية اللي من بيت الإمامة؟ ومع ذلك ولقوة أبي مسلم، أبو العباس السفاح ساب الرسالة وكأنه ما شافهاش وكأنها ما وصلتهوش،
1: بهدف أنه ما يعمل
0: مشاكل مع
1: الساجدات، إحنا بدين
0: مع الرجل القوي أبو مسلم. طيب لما راحوا الحج، دلوقتي الرجل عايز يبقى هو أمير الحج، وراح أبو العباس قال له إيه، معلش أبو جعفر هيريد الحج المرة دي فهو الأمير يعني بطبيعة الحال، فصار يتعالى على أبي جعفر في الحج. ماشي أبو مسلم بموكب هائل، يمهد الطريق، يحفر الآبار، يوزع الأموال، لدرجة أن منظر موكب أبي جعفر كان يزرى به إلى جانب موكب أبو مسلم. العطاء الذي يعطيه أبو جعفر يزرى به إلى جانب عطاء أبو مسلم. فأسرها أبو جعفر في نفسه، انت دلوقتي قدام ظاهرة واحد يعني خلاص فعلا خرج عن الطاعة، لكن وهم الاثنين في الحج، هم الاثنين في الحج، انا قلت لك انه كان يتعالى على ابي جعفر. حتى وهم يعني راجعين من الحج، بيرجعوا من المكة الى العراق وبعدها هو هيروح خراسان، كان يتقدم موكب ابي جعفر. تمام. ولما جاءه موت أبو العباس السفاح لم ينتظر

0: احتراما للخليفة القادم، بل أيضا أكمل الطريق إلى العاصمة وقعد هناك مستني مين؟ أبو جعفر. طبعا حط أنت بقى التاريخ ده عند واحد زي أبو جعفر. أبو جعفر أول ما رجع العاصمة لقى عبد الله بن علي يتمرد عليه، فجاء لأبي مسلم وقال له عبد الله بن علي تمرد علي فوإني أندبك لقتاله. فكده أبو جعفر يضرب خصمين أحدهما بالآخر، أي واحد فيهم قتل الثاني أو هزم الثاني فشوكة المهزوم ضعفت، وبرضو شوكة القوي أصابها ضعف. وبالفعل أبو مسلم الخراساني لكي يكون الرجل الأول في الدولة مرة أخرى، يعني دلوقتي قتل أبو سلمة الخلال ودلوقتي كمان هيهزم عبد الله بن علي، لن يكون له منافس، فبالفعل راح قتل مين؟ قصدي انتصر على عبد الله بن علي وقتله. أين المعركة الآن؟ أبو جعفر وأبو مسلم، واحد منهم لابد أن تنتهي إليه الدولة، الاثنين دول لا يمكن يعيشوا في دولة واحدة، لا يمكن، يعني لا يمكن إلا لو الدولة انقسمت، يعني أبو مسلم انفصل بخراسان وأبو جعفر بقى إيه عنده العراق وعنده المناطق الغربية. فراجع أبو مسلم يريد، رجع بجيشه يريد أن يذهب إلى خراسان، فأبو جعفر المنصور قال له لا، عدي علي الأول، أنا أريدك في أمر. طبعا أنت بتتكلم مع اثنين من أذكياء العالم. أبو مسلم مباشرة عرف أنه لو راح لأبي جعفر الموضوع ده مش هيعد على خير، لأنه ربما يعزله، ويعزله وإحنا قاعدين في العراق شوكته هناك وشعبه هناك في خراسان وجيشه موجود وسط العباسيين والعلويين اللي هم مش أتباع أبو مسلم يعني. فأبو مسلم عزم على أن يذهب إلى خراسان دون أن يعبر على أبو جعفر.
1: هيك عمل مشكلة رسمي خلاص.
0: وبعت له رسالة فيها معنى الخوف، قال له إيه؟ لقد قرأنا في كتب الساسانيين الفارسيين أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. بقول له بص، من دروس التاريخ أن الوزير والقائد يبدأ يخاف من الخليفة أو من الملك لما ما يبقاش في ثورات ومشاكل، ساعتها الوزير يخاف. وقد أعز الله أمير المؤمنين حتى لم يبق له رأس ينافسه، كده إيه والدنيا سكنت وأنا دلوقتي خايف على نفسي. يعني فإن أقمت على مودتنا فإنك أحسن ما نكون من عبيدك، وإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها أعزمت ما رأيت من أمري ومضيت إلى خراسان.
1: هذا هو لا يزال في العراق،
0: جاي بقى من الشام للعراق. أبو جعفر المنصور لو إنه أبو مسلم راح خراسان انتهت، ومش عارف يجيبه لأنه هيروح يجيبه إزاي من عشه ومركز قوته. فكانت المعركة الدبلوماسية كالآتي، إنه أبو مسلم لا يذهب إلى خراسان ولا يصل إلى خراسان مهما حصل، دي معركة أبو جعفر. فقال له لا، ده أنا عايز أشاورك في بعض الأمور، أنت إيه رأيك؟ أنا سأوليك الشام ومصر وهما أحسن من خراسان. أبو مسلم برضو فاهم اللي فيها، قال له لا والله أنا خراسان دي بالنسبة لي هي الأفضل، ما الشام ومصر شوف اللي أنت عايزه، يعني مش
1: حارتي وأنا فاهمها يعني.
0: بالضبط، وبعد مش موضع قوتي. طيب بعد كده بقى إيه، لما أبو جعفر يعني لم يستطع أن يأتي به بالدبلوماسية صار ويرسل بقى وسطاء ورسائل، عمل حركتين ثلاثة كده فيهم التهديد لأبي مسلم الخراساني. أولا أرسل له رسولا من النقباء من الناس اللي هم أصحاب أبي مسلم، قال له أنت هتروح تقول له الخليفة عايزك ولا يضمر لك شرا وعارفين مقامك وعارفين قدرك، رضي وهيجي معاك خير وبركة، مرضيش بلغوا الرسالة دي. قال له بص، أنا بريء من محمد إن مضيت إلى خراسان عاصيا ولم تأتني. يعني إيه بريء من محمد؟ يعني لا أكون من أهل البيت، عايز ببص باللهجة العامية كده، أنا ما بقاش ابن راجل، بس طبعا اللهجة العامية بتاعتنا دي أضعف بكثير من المعنى بتاع بريء من محمد، لأن فيها معنى الخروج، يعني أنا لا أكون من آل بيت النبي.
1: ويقصد لا. محمد اللي هو سيدنا محمد.
0: سيدنا محمد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا أكون أنا بريء من محمد، وحتى أكون إيه يعني لا أكون شريفا ولا أكون ذا نسب وما يبقى ليش قيمة، أنا بريء من محمد إن مضيت عاصيا إلى خراسان ولم تأتيني ولم أسعى في طلبك بنفسي. يعني لو رحت خراسان وما عدتش علي أنا سأتولى أمرك بنفسي، ولو ما عملتش كده أبقى أنا بريء من محمد. فلو خط النار لخطها معك، ولو اقتحمت البحر لاقتحمته وراءك حتى أقتلك أو أهلك دون ذلك. وده أبو جعفر.
1: أيوة كشف عن النيابة.
0: لم ينزل بأبي مسلم شيئا مثله. أول ما أرى الرسالة دي ارتج عليه. هو عارف برضو بطبيعة أبو مسلم ده هي من الدواهي، وعارف أن اللي بيكلمه ده لما يقول الكلمتين دول انتهت، وعارف أنه ده عنده شرعية أنه من آل البيت وأنه الخليفة. وأبو مسلم وأبو جعفر أرسل إلى نائب أبي مسلم في خراسان بيقول له أنا استديت أبو مسلم عندي علشان أشاوره في بعض الأمور فعصاني وأبى وقد وليتك خراسان. فعمل انقسام داخل إيه؟ داخل شوكة أبو. فأرسل نائب أبي مسلم لأبي مسلم بيقول له لا ده مش ليس هذا الذي عاهدنا عليه أئمتنا إن إحنا نخرج عليهم ونشق العصا عليهم. وقال له إذا لم تطع إمامك فمالكش حاجة في خراسان، وأول سيف يرفع في وجهك سيفي. ده نائب أبي مسلم في خراسان كده. أبو مسلم أطبق عليه. أول ما بيستشير أصحابه الخلص يقولوا لا طبعا برضو روح خراسان وما تعديش عليه. لدرجة أن واحد أنا نسيت اسمه الآن لما قال له أشر علي قال له لا لا لا تذهب إلى أبي جعفر اذهب إلى خراسان. المهم في الآخر لما أبو مسلم كانت حسبته أنه ربما الأمور ما تبقاش زي ما أنا يعني ينفع الموضوع يمشي، فهذا الرجل قال بيت شعر يقول فيه ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلات الأخوام. خلاص طالما في قدر ما تقدرش إيه تفلت منه. ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلات الأخوام. راح بقى إيه أبو مسلم لأبي جعفر. أبو جعفر يعني استلموا بقى. طبعا أول ما دخل عليه الحرس حرس أبي جعفر أخذوا منه سلاحه. قال له يعني ده حاجة ما كانتش تحصل معايا قبل كده. قال له معلش ده يعني ما يعني فعلا أنا كنت أمرت أن محدش يدخل بسلاح ولكن أنت وضع مختلف، لكن أنا هنبه على الحرس أنا كنت قلت لهم الكلام ده بس الكلام ده مش ليك يعني. ثم ذكره بجرائمه مع بيت الخلافة.
1: أول ما قعد
0: أول ما قعد
1: ذهب بجيش بعساكر ولا لوحده ولا
0: لا ذهب بجيشه ذهب بجيشه بس جيشه ما هو كده كده رايح بجيشه إلى العراق ثم إلى خراسان. بس ذهب بجيشه. وخد بالك ان الجيش هنا صحيح ولاؤه لابو مسلم ما فيش شك، بس الجيش في ارض العراق، والجيش ايضا مش الجيش مش واخد باله ان في خلاف عظيم بين ابي مسلم وبين الخليفه، دول جنود والجيش يوالي آل البيت. يعني صحيح ابو مسلم ولاء رقم واحد، لكن برضو آل الخلافه ولاء رقم واحد او رقم اثنين. قال له فاكر لما جيت لك خراسان واستقبلتني زي الضيف وقتلت سليمان بن كثير ولم تستأذني وتعاليت علي في الحج وخطبتك أمينة بنت علي، يعني لقد ارتقيت مرتقا صعبا. هذا انت جاوزت حدك خالص، ده انت يعني ايه خربتها يعني. طبعا ابو مسلم لما لقى نفسه محاصر قال له لا لا لا لا يعني لا تدخلن على نفسك ما أرى، فإن أمري أهون من أن يبلغ منك هذا المبلغ. وتوسل له توسلا لدرجة أن أبو جعفر كما في الروايات تركه وأعاد النظر فيه. يعني أبو جعفر بعد ما كان ناوي يقتله، طبعا في روايات أنه قتله في أول مرة، في روايات أنه سابه ليلة وكأنه يعيد النظر فيه، لكن أول ما سابه في الرواية اللي هي بتقول إنه سابه ليعيد النظر فيه، تاني يوم الصبح قال أين أبو مسلم أول ما أصبح؟ لقد والله بت على ليلة كأنما أبيت على الجمر. ده مين ده اللي أوصاني إن أنا أتمهل مع أبو مسلم والله لا يجتمع فيها أنا وأبو مسلم. مش ممكن. وقتل أبا مسلم ونثر الأموال على جيشه، ويعني أخذهم بالوعيد وبالوعد والوعيد وبالأموال وبالترهيب، لكن بمقتل أبي مسلم نستطيع أن نقول أن الدولة صارت دولة عباسية خالصة، ما فيش حد فيها ينافس الخليفة. كل التمردات اللي بعد كده مهما بلغت من الخطورة ومهما بلغت من القوة لم تكن بهذه الخطورة اللي هي خطورة عبد الله بن علي، بخطورة أبي سلمة الخلال، بخطورة أبو مسلم الخراساني. وانتهت بقى إيه إذن سيرة الرجل الكبير.
1: إذن لا يجتمع في غمد سيفان. خلاص، هاي خلاصة الخلاصة الخلاصة.
0: صحيح.
1: وهو شيء مبرر أستاذ محمد هذا في الحكم؟
0: شوف،
1: يعني هو ليش ما حكى له مثلا يا أخي روح طب أحكم خراسان، ماشي يعني أنت قوي وكذا نكافئك.
0: يمكن.
1: يعني قصدي الذي نستهجنه ونستغربه إنه أنت بتكافئ شخص تعب، يعني مسلم هذا على الذكاء والدهاء وهمته ونشاطه، لما تدخل التفاصيل يعني قديش هو تعب عشان يقنع القبائل
0: طبعاً.
1: يقنع الناس.
0: أيوة، بس
1: فوه قتل بس عمل تحرك،
0: بس هو واضح أنه أرادها لنفسه الآن. يعني أنت دلوقتي بتشوف أنه هو إيه أرادها لنفسه، وأنت في الآخر لابد أن يكون هناك حاكم له الكلمة الأخيرة. إذا أنت غير قادر على عزل الوالي من الولاة فخلاص قد صار شريكا. تمام. وهو علشان كده رفض أن يذهب إلى خراسان، لأنه لو ذهب إلى خراسان خلاص لا يمكن الإتيان بأبي مسلم. لا، شوف طبيعي الحكم، هذه ما ينفعش تقول شيء سلبي أو إيجابي. أنت لما بتلاقي الشمس ساطعة ومشرقة ما بتقولش ليه الشمس ما كانش لونها أزرق، ما كانش لونها أحمر، ما كانش لونها أخضر. الأمور التي هي من الغريزة ومن الطبيعة ما تقولش عليها شيء إيجابي ولا شيء سلبي.
1: لو أردنا أن نلخص بجملة ماذا نقول؟
0: لا يجتمع سيفاني في غمد
1: بس.
0: نعم.
1: وأحكم عيش حياتك. سؤال 54 أستاذ محمد، من ألذ الأسئلة حقيقة، لأنه أنا البعد الحضاري حقيقة يعني يأسرني لما بتحكي أنت عن سواء كانت خلافة، سواء كانت دولة مستقلة، مملكة، سلطنة، أي شيء سميها. نعم. دائما المسلم سبحان الله بالرغم من المشاكل السياسية، طبعا احنا لما نحكي عن السياسة والملك والحكم دائما في مشاكل ونكد ومصايب، لكن كان في شغل دائما. المسلمين هؤلاء يا أخي سبحان الله عبر التاريخ دائما وين ما دعسوا عملوا. نعم. حياة.
0: صحيح.
1: عملوا.
0: صحيح.
1: حضارة. البعد الحضاري، سؤال 54 أستاذ محمد، البعد الحضاري في الدولة العباسية كان حاضرا متميزا، وقد يكون أكثر تميزا عن الدولة الأموية بشوي، بعرف الشني
0: طبعا
1: يعني. وبالتالي إيش هي أهم مناقب بالدولة العباسية، وما هي أهم المآخذ أيضا على الدولة العباسية بالمرة هيك؟
0: مش بقولك أنت بتضحك علي وعلى الجماهير إن هم 100 سؤال. طيب خلي يعني نيجي لموضوع الحضارة ده وموضوع المآخذ، يعني نشوفه برضه.
1: طيب
0: أولا لا شك إنه الدولة العباسية من جهة أنها ذروة العالم الإسلامي حضاريا قد كانت كذلك. تمام. مع أنني أعود وأؤكد وأكرر جدا جدا أكمل بقى على ما كنا ذكرنا في المحور الثاني في كلمة معنى الحضارة عند المسلمين، وما هو الجديد الذي جاء به المسلمون في شأن الحضارة، وهل هي الحضارة المادية أم هي الأخلاق الإسلامية، وما هو العصر الذهبي عند المسلمين. هذا الكلام كله ذكرناه في محور الحضارة لا أكرره الآن. لكن لا يمكن فهم الذي سأقوله بدون استصحاب الذي كنا قلناه سابقا.
1: نعم. إذن المحور الثاني شباب لابد من إعادة مشاهدته من أجل أن تفهم ما سنقوله الآن.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الآن الدولة العباسية، طبعا شوف كل دولة في التاريخ يا شيخ مراد، كل دولة في التاريخ بيبقى عندها فترة توسع. تمام. وأول ما تنتهي فترة التوسع دي وتروح حدودها تثبت، يتحول مجهودها إلى هذا الارتقاء الحضاري والعمراني. يعني أنت بيبقى عندك في البداية مجموعة يغلب عليهم أن يكونوا مقاتلين، ساسة ومقاتلون وأشداء. أول ما الدنيا تستقر والأموال تكثر والحدود يعني يتوقف الجهاد أو يتوقف التوسع، يعني الجهاد بالنسبة للمسلمين، لكن أي دولة أخرى أول ما يتوقف التوسع هذه الأموال الكثيرة وهذه الطاقة التي كانت تذهب في التوسع تتحول مباشرة إلى حالة حضارية، فلذلك الدولة بتنمو حضاريا. لو قلنا أنه الأمة الإسلامية كده يعني صورناها كدولة واحدة، نقول أن مرحلة التوسع فيها بلغت ذروتها في الدولة الأموية.
1: نعم.
0: العباسيون لم يضيفوا كثيرا على الدولة الأموية.
1: نعم.
0: فبالتالي أكثر الطاقة التي كانت موجودة في الدولة العباسية هي طاقة حضارية تبدت بقى في إنشاء القلاع وإنشاء القصور وإنشاء المكتبات وترجمة الكتب والحالة العلمية والفنية والحالة الحضارية والحالة الشعرية والأدبية والعمرانية، وعندك مساجد، عندك أنهار، عندك
1: الاهتمام بالعلم والعلماء، المدارس،
0: كل أنواع الرفاهية والرخاء، ويعني وطبعا قبلها الضرورات، كل هذا كان موجودا في الدولة العباسية. ولذلك بغداد كانت عاصمة الدنيا، عاصمة الدنيا، ولذلك أيضا بغداد كانت مدينة أغنياء، من الأبيات المشهورة للقاضي عبد الوهاب كان بيقول لك إيه، بغداد دار لأهل المال طيبة، اللي معاه فلوس بيعرف يعيش في بغداد، إيه زي كده الأحياء الراقية في اسطنبول، زي بغداد مال، بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، اللي مش معاه فلوس ما بيعرفش يعيش في بغداد.
1: يعني من زمان القصة.
0: طبعا ما انت دلوقتي العاصمة عاصمة الدنيا، انت دلوقتي لو هتروح نيويورك او واشنطن او لندن او باريس، كل الاماكن العواصم دي هي الاماكن التي يسكن فيها الناس اللي عندهم مقدرة مالية، والا الفقراء ما يقدروش يعني يسكنوها. فهو بيقول ظللت حيران امشي في ازقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي.
1: يا سلام.
0: فقير في بغداد زي المصحف في بيت الايه، بيت الزنديق، اللي هو مش راكبين على بعض. فلذلك بداية من عهد ابي جعفر، ابو جعفر المنصور اللي هو تخلص من كل يعني الخصوم الكبار، ابو جعفر المنصور بدأت مسألة بقى البريد ومسألة تقوية وتفريع الدواوين والاهتمام بجهاز الإدارة والاهتمام بجلب الكتب، كتب العلوم المختلفة من أنحاء الدنيا. طبعا الحالة الحضارية التي كانت سائدة قبل الإسلام، عندنا فرس عندهم حضارة، والروم عندهم حضارة، والهند عندهم حضارة، والصين عندهم حضارة، كل هؤلاء بدأت الكتب تأتي إلى الدولة الإسلامية، وبدأت حركة الترجمة منذ عهد أبي جعفر المنصور. يعني بيت الحكمة اللي هو المؤسسة العلمية الكبيرة التي قد نشبهها الآن يعني بمكتبة الكونغرس اللي هي أعظم مكتبة في العالم، ولو أن بيت الحكمة أكبر وأوسع معنى من مكتبة الكونغرس، لأنها كانت مكتبة وجامعة وفيها كمان مرصد فلكي، يعني اعتبر
1: يعني كمان
0: اعتبر أنها جامعة واعتبر أنها مؤسسة علمية كبرى والكتب جزء منها. هذه المكتبة بدأت من عهد أبي جعفر
1: وليس المأمون،
0: بلغت ذروتها عند المأمون، لكن بدايات جمع الكتب وترجمة الكتب كانت من عند أبي جعفر
1: اللي هي بيت الحكمة يعني.
0: اللي هي بيت الحكمة، ويعني أخذت زخما هائلا في عهد هارون الرشيد، وبعد ذلك كانت بلغت ذروتها في عهد المأمون. فطبعا حركة الترجمة نشطت، ومن أكثر من استفاد من حركة الترجمة الأقوام اللي هم كانوا على تخوم العالم الإسلامي أو بقايا الذين كانوا يتقنون اللغتين، يعني واحد يتقن اليونانية والعربية. عارف انت دلوقتي مثلا لما نقول، عارف انت مثلا دلوقتي الناس اللي بين العرب والفرس، إخواننا في العراق وإخواننا في حدود إيران، هتلاقيهم أغلبهم يعرف العربية والفارسية. طب الناس اللي في حدود العرب والأتراك أغلبهم يعرف العربية والتركية، وبعضهم يعرف العربية والكردية والتركية. فالناس اللي هي على تخوم الأقوام أكثر ناس كانت قادرة على الترجمة، فكانت تترجم كتب الطب والهندسة والصيدلة والنبات والمناظير والأبحاث والفلسفة والفيزياء، كل ده بقى إيه يعني اشتعلت حالة من حالات ترجمة العلوم القديمة. وحتى من الهندية، حتى من دول الهند وحتى الكتب التي كانت تأتي من الصين وتعبر على المناطق التركية.
1: وكانوا يترجمون بهدف
0: استيعاب العلوم. هو أنا قلت أن بذرة الترجمة بدأت من عهد الأمويين، خالد بن يزيد بن معاوية أول من بدأ يترجم، خالد بن يزيد بن معاوية. لكن أن الترجمة تحولت إلى أمر يهتم له الحكم السلطة يعني، هذا الذي كان بدأ في عهد أبي جعفر.
1: نعم.
0: تمام. وطبعا أنت لما شوف الدولة لما بتهتم بحاجة سوقها يروج، ده دي طبيعة الأمور. يعني أنت دلوقتي عايز الناس تهتم بالشعر مثلا، مهما أنت قعدت تعمل برنامج بودكاست شعر وتجيب أحسن الشعراء مش هتلاقي اللي بيتفرج عليك كم ألف. لكن خليك رئيس دولة كده واعمل مسابقة أمير الشعراء، وضع مختلف. تأتي عندك تعمل مسابقة للترجمة، أفضل كتاب مترجم، أفضل كتاب في تاريخ مثلا البلد الفلانية. فالدولة أول ما يعني أرادت أن تترجم انهمر عليها كل من يستطيع أن يترجم،
1: وبدأوا الناس يتعلموا لغات وكذا مشان نترجم.
0: طبعا طبعا طبعا سوق العلوم تروج لما طالما كانت السلطة مهتمة بالعلوم. وفوق ذلك حفر الأنهار، حفر الآبار، تمهيد الطرق. لأن أنت دلوقتي الدولة لما بتكبر أول ما تحتاجه تمهيد الطرق أو حفر الأنهار، لأنه حفر الأنهار ده بيعمل مراكز عمرانية وبيسهل حركة التجارة البحرية، وكذلك تعبيد الطرق بيسهل حركة التجارة البرية. وطبعا لما بتعب الطرق بتحفر آبار وأنهار، قصدي آبار على جانبي الطريق علشان يبقى يعني الطريق يبقى مسلوك. إقامة المدن في الثغور، تقيم القلاع التي يعني تكون بمثابة حراسة الحدود. وطبعا داخل البلد بتقيم القصور والفخفخة والأبهة، خصوصا وأن الدولة العباسية كان رجالها من الفرس، فكثير من التقاليد والفخامة الفارسية تسرب إلى عادات البلاط العباسي. ولذلك مدينة يعني زي لما مدينة بغداد ومدينة الرافقة، طبعا المنصور بنى مدينة بغداد علشان يطلع من الكوفة. ليه؟ معلش استطراد صغير هنا، استطراد سياسي. المنصور بنى بغداد لأنه قد بدا لكل الناس بمن فيهم العلويين اللي هم شركاء الثورة إنه هذه الدولة دولة عباسية مش دولة علوية، ومش دولة آل البيت، دي خلاص دولة إيه أخذها العباسيون لأنفسهم. وهنا بدأ الانقسام العلوي العباسي، اللي هو من كان أحق بالخلافة، علي ولا العباس؟ فحصلت كمان إيه مجادلات فكرية كبيرة، وحصل بعد الثورات العلوية على أبي جعفر المنصور، وكان أهمها وأخطرها ثورة محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، اللي هو تسمى ثورة محمد، كان يلقب بالنفس الزكية. لأنه العلويين دلوقتي شايفين أن الإمامة المفترض تبقى في نسل علي، هو قال لهم لا، أيهم أولى بالإمامة لو إحنا خدنا بالقرابة من النبي، العم ولا ابن العم؟ واخد بالك؟ بس العلويين عندهم يعني العم أولى وأقرب، فالعباس عم النبي أقرب من علي اللي هو ابن عم النبي، صح؟
1: طبيعي.
0: لكن التاني بيقول إيه؟ بيقول إنه أولاد علي هم أولاد النبي من فاطمة فهم أقرب. فالعباسيين يردوا ويقولوا إن أمر النسب ليس فيه النساء، ما بتحسبش يعني ما بتحسبش إيه النسب من جهة النساء، فأولاد علي أبعد عن النبي من جهة النسب من أولاد العباس. فأحد توابع هذه الحالة إنه بنى هو مدينة بغداد علشان يطلع يبعد عن الكوفة، الكوفة التي كان فيها الهوى العلوي مسيطر ولا يعني لا يؤمن فيها على الدولة العباسية.
1: هي بغداد كمدينة كانت موجودة، هو بنى هي كانت المنطقة اللي فيها القصر وفيها الأسواق وفيها
0: لا كانت مكانا قديما، يعني يقولون كان ديرا قديما لبعض الناس أو كان أرضا مهجورة، لكن هو بنى المدينة بناها،
1: يعني هو اللي أسس بغداد اللي نعرفها،
0: هو اللي أسسها وأسسها على طريقة تشبه كذلك طريقة المكت النموذج الحديث، إنه هو عمل إيه بدأ يستطلع الأماكن وأرسل بعض العمال علشان يستطلعوا أفضل الأماكن المناسبة لبغداد. فلما أشاروا عليه بهذه النقطة كان يبيت فيها ليلة لكي يعني يختبر أجواءها. ومن بين المناطق اتخذ بغداد، وبغداد برضو موقعها استراتيجي لأن هي إيه تماس الأنهار، نهر دجلة، ودجلة متصل بالخليج، الخليج العربي، الخليج العربي متصل بتجارة الهند. وفي نفس الوقت هذه الأنهار تمضي إلى البلاد الرومية، فبغداد موقعها الاقتصادي وموقعها العسكري يعني الأمني موقع مهم، وأجواءها أجواء مناسبة. فهو عمل إيه؟ خططها على الأرض قبل أن يبنيها.
1: يا سلام. أبو جعفر بنفسه.
0: أبو جعفر، نعم أبو جعفر طبعا وفريقه يعني، لكن أبو جعفر كان مشرفا بنفسه. ولما خططها يعني خططها بمادة مشتعلة وأشعل فيها النيران علشان يشوف الخريطة من فوق عاملة إزاي، البلد دي شكلها هيبقى إزاي قبل أن تبنى.
1: يا سلام.
0: فبنى هو المدينة المدورة اللي هي مدينة أبي جعفر المنصور، لكن سرعان ما المدينة ازدهرت ازدهارا هائلا، وأسواقها بدل ما كانت جواها بقت براها، خلاص الأمور عملا توسع وتتسع وتدور. وطبعا هي عشان متصلة بتجارة برية وتجارة بحرية، سرعان ما جاءتها البضائع. وكان هو يندب الناس للسكن فيها، والإمام الشافعي كان يقول لأحدهم: أرأيت بغداد؟ أنت رحت زرت؟ قال له لا. قال إذن ما رأيت الدنيا ولا الناس. من ما شافش بغداد ما شافش دنيا. ويقول لك ما دخلت زقاقا في بغداد إلا كأن الناس قد نودي فيهم، دايما زحمة مليانة ناس ودايما زحمة. وانت عارف بغداد دي كانت العاصمة اللي فيها كبار العلماء، اللي هو مثلا البخاري، اللي هو البخاري لما راح بغداد عملوا له جلسة محاكمة. هنا ايه؟ هنا الاعتماد العلمي يعني، هنا واجتمع له علماء بغداد المحدثون عشان يشوفوه ده محدث ده ولا مش محدث، ينفع ولا ما ينفعش. طبعا أثبت جدارته،
1: سرد عليه أحاديث كلها طبعا
0: كلها مقلوبة الأسانيد. نعم. فأصد أقول يعني حالة بغداد حالة هائلة جدا. وطبعا ذروة بغداد كانت في أيام هارون الرشيد. يعني عارف أنت كتاب ألف ليلة وليلة؟ يستلهم كتابه بغداد، اللي هو أصلا المستشرقين والغربيين تصورهم الهائل عن الشرق هو تصور ألف ليلة وليلة. على فكرة اللي يقرأ في تاريخ تعرف الغرب على الشرق، كتاب ألف ليلة وليلة ده أهم كتاب، أهم من أي كتاب آخر. المخيلة الغربية عن الشرق مخيلة كتاب ألف ليلة وليلة، اللي هو الشرق يفيض لبنا وعسلا، والشرق مليء بالكنوز والجواهر ومليء بالحوريات. ده شكل الشرق البديع، خصوصا لما عايز أقولك أنت دلوقتي بتتصوره شيء بديع، ما بالك بالغربي في العصور الوسطى اللي هو كانت بلاده في غاية الفقر والضنك والقذارة والتخلف. فمثلا الخطيب البغدادي، طبعا الخطيب البغدادي الإمام الكبير المحدث صاحب كتاب تاريخ بغداد، لما كان يقول عن بغداد: وكانت أكثر ما تكون عمارة وأهلا في زمن الرشيد. طبعا الرشيد قاعد في بغداد بيبص للصحابة بيقول لها إيه: الله مطري مطرح ما تحبي، يعني أمطري حيث شئتي سوف يأتيني خراجك. رجل سلطان الزمان يعني في وقته. والخطيب البغدادي له عبارة لطيفة جدا وبديعة وفيها بلاغة، يقول لك: وبغداد في ذلك الزمن والدنيا قارة المضاجع. يعني عارف انت لما تقول لك ايه مضجع قرير، يعني او نام قرير العين، الدنيا هادية. والدنيا قارة المضاجع دارة المراضع، الموارد كتير، خصيبة المراتع مورودة المشارع. يعني عبارة كده كلها ايه؟ كلها رفاهية، اللي هو أنت عندك هدوء وأمن وغنى والأرض خصيبة ويعني والناس رايحة جاية مورودة المشارع، الناس دخلة طلعة.
1: في حياة، في عمران، في حضارة.
0: وبص أنا أقول لك الحاجة، اسمح لي، أنا جبت الكتاب مخصوص عشان أقول لك إيه بغداد كان شكلها إزاي. يعني كنت وانا بكتب الكتاب ده اللي هو احنا قلنا كتاب رحلة الخلافة العباسية ده الجزء الاول منه.
1: هات كاسة المي هيك لقدام استاذ محمد مشان تاخد راحتك وانت تقلب صفحات.
0: بارك الله فيك. لا انا يعني وانا اكتب كيف كانت بغداد مثلا في ذلك الزمن حبيت أكتب أجيب إيه برضو كلام من كلام المؤرخين والمستشرقين غير المسلمين هم كانوا شايفين بغداد إزاي.
1: حلو
0: تمام. فمثلا شوف خلينا أقول لك عبارة الخطيب البغدادي وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد إذ الدنيا قارة المضاجع تارة المراضع خصيبة المراتع موروضة المشارع. ده في تاريخ بغداد الجزء الأول صفحة 219. وقلت لك الشافعي سأل الذي سأله يونس بن عبد الأعلى دخلت بغداد قال لا قال ما رأيت الدنيا ولا الناس. طيب ولديورانت الرجل بتاع قصة الحضارة بيقول إيه بقى كان من المظاهر التي تشرف بها الحياة في بغداد أن الفنون والعلوم التي لا يحرمها الإسلام كانت كلها بلا استثناء تجد فيها في بغداد من يشجعها ويأخذ بناصرها والمدارس على اختلاف درجاتها كانت كثيرة العدد منتشرة في جميع الأنحاء والهواء يردد أصداء الشعراء.
1: يا سلام.
0: فيليب حتي المستشرق الأمريكي اللي هو أحد يعني كبار المستشرقين هو أصله لبناني اللي هو بتاع جامعة برينستون يقول في أيام هارون الرشيد أصبحت بغداد مركزا للغنى الباذخ والأهمية البالغة ولم يكن مضى على تأسيسها نصف قرن فوقفت وحدها تضاهي بيزنطة وكان مجدها متناسبا مع الإمبراطورية التي كانت عاصمتها حتى قيل لم يكن لبغداد في الدنيا نظير. مستشرق فرنسي اسمه ديمينيك سورديل يقول كانت بغداد خلال فترة قصيرة المركز الوحيد للثقافة الذي توافد إليه الشعراء حتى من الأقاليم البعيدة يقدمون المدائح وهنا تجد وهنا تجمع الفنانون والحرفيون للعمل في البناء أو في الزينة للصروح الضخمة وكذلك لصناعة التحف والملابس وهنا أيضا التقى العلماء والكتاب الأكثر شهرة. جاك ريسلر أيضا مستشرق فرنسي أختم بهذه الكلمة يقول إيه يقول من الصعب جدا أن نذكر بكلمات روعة البلاط الملكي وفخامة الخلفاء إن جلال وبهاء البلاطات الفارسية والبيزنطية كانا يعجزان عن إعطاء فكرة عن تلك الفخامة.
1: شو هاي الفخامة ليست عادية
0: هائلة ما. وطبعا مثلا في مقدمة المجلد الأول من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أخبار كثيرة من أحوال بغداد يعني لا نطيل بذكرها لأنه بغداد أنا قلت لك حتى ياقوت الحموي اللي هو صاحب كتاب معجم البلدان لما جاء إلى بغداد كتب أم الدنيا وسيدة البلاد. ما فيش حد يقرأ التاريخ الإسلامي إلا وعند بغداد كده راح واقف وقفة يشعر فيها بالعز والفخار والفخامة التي كانت عليها بغداد. فالحالة العلمية الحضارية التي ازدهرت في الدولة العباسية نستطيع أن نقول إنها كانت ذروة الحالة العلمية الحضارية في العالم الإسلامي كمجموع. وإلا فمراكز الحضارة كثيرة يعني قرطبة إشبيلية فاس القاهرة القيروان سمرقند بخارة دمشق يعني الحلب فيما بعد اسطنبول بغداد. أنا فاكر إيراين لاميدوس اللي هو المستشرق الأمريكي في كتابه تاريخ المجتمعات الإسلامية كان يقول إنه بغداد لم تفقها مدينة على سعتها إلا إسطنبول بعد حوالي 9 قرون.
1: يعني ما حدا طيلة هذا الوقت عرف ينافس بغداد.
0: ينافس بغداد. بغداد المدينة الأولى وبعدين نتكلم في المدينة الثانية والثالثة والرابعة. لكن هي بغداد المدينة الأولى والمكتبة الأولى بيت الحكمة أوسع الكتب. وهم حتى عارف أنت الجماعة المؤرخين في دايما كده إيه منافسة بين المشرق والمغرب. فمن العبارات المشهورة إنه العالم الضخم الكبير اللي مش لقيله مكان في بغداد لأنه الدنيا هناك زحمة العلماء كتير يروح المغرب يروح الأندلس. أول ما يروح هناك هيعرف قدره سيبرز. ويستدلون على ذلك ببعض الناس بعض العلماء بزغ في الأندلس ولم يكن ذا شأن في بغداد. من أشهرهم مثلا زرياب بتاع الموسيقى والثياب والعطور والطعام. زرياب ده برضو ايه؟ واحد متعدد المواهب. ده بيقول لك لما كان في بغداد ما كانش بارز، لكن اول مرح الاندلس برز. ممن يذكر في ذلك ايضا ابو علي القالي صاحب الآمالي، كتاب في الأدب مشهور. فأبو علي القالي البغدادي يقولون لما رأى نفسه لا يبرز في بغداد راح فين؟ الأندلس. ولما رأى ذهب الأندلس كان من خاصة حكم المستنصر بالله وغيرهم. وحتى بعض العلماء المغاربة كانوا يشتكون من أن أقدارهم لا تعرف في المغرب لأنهم من المغرب، زي أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي المشهور، زي ابن حزم وله بيت شعر لا أحفظه، لكن معناه يعني أن الشمس إلا أن مطلعي من المغرب، فعشان كده ما حدش يعني. فالقصد هنا أنه بغداد لا ريب أنها كانت إيه، حالة هائلة من كثرة الأموال وكثرة العمارة وكثرة العلوم والمعرف.
1: هل العباسيين أستاذ محمد اهتموا بالأطراف ولا بس ركزوا على العاصمة وما حولها؟ وأيضا يحضرني أسألك عن دمشق كونها كانت عاصمة الأموي، كيف تعاملوا معها؟ همشوها أهملوها؟
0: شوف نعم، شوف يا سيدي،
1: مكة المدينة القدس أيضا يعني كيف؟
0: لا شوف، مكة والمدينة والقدس لهم وضع خاص، لأنه كل خليفة كان ينبغي أن يترك له بصمة أو أثرا في مكة والمدينة وبيت المقدس باعتبارها الديار المقدسة. يعني أغلب الخلفاء العباسيين في عصر القوة لهم زيادات وتوسعات في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، أبو جعفر والمهدي والهادي والرشيد، يعني هؤلاء كانت لهم توسعات، فدول حالة خاصة باعتبارهم مدنا مقدسة. إنما يجب أن نفرق بين إنه الدولة بطبيعتها تهتم بالعاصمة أكثر ما يعني بطبيعة كل الدول، يعني العاصمة قبل كل الإيه، قبل كل الأطراف. فكذلك الدولة العباسية كان ماشي عندها اهتمام بالأطراف، لكنه لا يمكن أن يبلغ الاهتمام بالعاصمة، يعني لا يمكن تلاقي مدينة تبز العاصمة، لأن العاصمة أصلا موئل الناس، يعني موئل التجار، موئل العلماء، موئل الشعراء، ده طبيعتها يعني. لكن كيف تعاملوا مع دمشق؟ بالتأكيد لم يكن تعاملهم مع دمشق كتعاملهم مع بغداد ودمشق. شوف، دمشق ظلت إلى قرون طويلة وفيها الحنين لبني أمية، تمام، يعني إلى على الأقل قرنين آخرين بعد قيام الدولة العباسية على الأقل، وفيها الحنين لبني أمية، وشايفين إنه، لكن حدث إنه بعض الخلفاء العباسيين في وقت سطوة فارسية أو وقت سطوة تركية أراد أن يرجع إلى الشام لكي تكون عاصمته العربية، يعني يرجع إلى شوكة العرب، لكن لم يتفق هذا. يعني مثلا هارون الرشيد أراد أن يتخذ مدينة الرقة عاصمة، المتوكل أراد أن يتخذ دمشق عاصمة. وبعدين لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة، لأنه الدولة الإسلامية ليست مسيطرة على الأموال ولا على حركة النشاط الحضاري للمجتمع، فظلت دمشق عاصمة ثقافية علمية وحضارية أيضا، لأنه حركة المجتمع لا تسيطر عليها الدولة. يعني الدولة في النظام الإسلامي مش هي الدولة اللي في إيديها الفلوس، ومش هي الدولة التي تمنع مثلا ما ينفعش تبني الأرض دي إلا لما تاخد تصريح من الدولة، ما ينفعش تفتح الدكان ده إلا لما تاخد تصريح، ما فيش كلام ده عند المسلمين. فلذلك حركة العمران الطبيعية بتاع دمشق كملت واستمرت، وصارت دمشق دائما موئلا للعلم. يعني حتى في عهد الدولة العباسية كانت دمشق أحد المراكز الحضارية الكبرى، لكن زي بغداد لا يمكن. وحتى عاطفة الخلفاء العباسيين عند دمشق لا طبعا برضو، يعني أمر واضح.
1: إذن دولة يعني البعد الحضاري فيها كبير،
0: هائل جدا جدا.
1: يمكن حركة الترجمة أيضا إحنا حافظنا فيها على علوم الآخرين زي ما حكينا في محور الحضارة ولم ننسب لأنفسنا، يعني كمان
0: صحيح.
1: نقطة جدا،
0: بارك الله فيك. هو طبعا يعني قصدي حالة الترجمة وحالة استهلاك المسلمين لعلوم الآخرين هذه كانت أحد الأشياء التي تمثل علامات، لدرجة أنه مما يعني رويت في هذا مبالغات وأساطير. زي فكرة أنه كان يعطي وزن الكتاب ذهبا. طبعا يعطي وزن الكتاب ذهبا مش الكتاب بتاع أيامنا دي، الكتاب بتاع زمان اللي هو
1: شيء ثقيل من الجلود ومن
0: يعطي وزنه ذهبا دي مبالغة شديدة يعني، أو يعطي ملء حجرة من الذهب يعني، ذكرت مبالغات كثيرة، لكن الأصل الذي ترجع إليه هذه المبالغات أصل صحيح.
1: نعم.
0: هو
1: نعم.
0: حركة ال وسرعان أيضا ما استوعب المسلمون هذه العلوم فبدأوا يضيفون إليها ويطورون عليها. يعني إحنا من عصر الدولة العباسية المبكر بدأ يظهر في المسلمين من استوعب هذه العلوم وأعاد الزيادة عليها.
1: نعم.
0: يعني مثلا دايما معروف الفلسفة العربية، الناس اللي بيتكلموا في تاريخ الفلسفة أول ما يبدأوا به الكندي، أبو يعقوب يوسف ابن عمر الكندي، قد أكون أخطأت في الاسم لكن هو الكندي. هذا الرجل كان في عهد المأمون، يعني قصدي أقول في استيعاب للحالة الفلسفية واستيعاب لحالات الترجمة ثم إضافة إليها، وكذلك الجغرافيين وكذلك يعني مثلا قطر الأرض قيس في عهد المأمون قطر الأرض.
1: نعم.
0: لو قبل ما نكتشف أصلا أنه يعني كل الدنيا، لكن بحسابات الظل وقطر الأرض لا يختلف عن الحقيقة الحالية إلا في بضع كيلومترات، قصدي بإمكانيات الحاجة القديمة.
1: طبعا طبعا. هاي الخريطة موجودة هنا فكرة في إسطنبول،
0: اللي هي
1: الخريطة اللي عملها المأمون في زمن المأمون.
0: انت عارف مثلا ويل دورانت يقول أنه هارون الرشيد اجتمع في حاشيته من ذوي العقول والعلم ما لم يجتمع لأحد غيره.
1: يا سلام يا سلام. احنا طبعا أستاذ محمد هيك احنا بس من ذوق تذويقه، يعني احنا ما حكيناش ولا اشي شباب، يعني احنا ما دخلناش صحيح. بالتفاصيل انتبهوا، احنا لا حكينا عن الادارة وتفاصيلها، الدخول الى القصر، الحاشية، الحجاب، الاستقبال، الانحناء، اللبس، طبيعة اللبس، المزروعات والتنوع، الدخول الى المدن، الخروج من المدن، التعامل مع مصادر المياه، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، صح. يعني كل هذا
0: حتى الموارد، يعني موارد. الأموال الواردة كيف كانت تنفق، تنظيم الجيوش، نعم. عمل القضاء، كل هذا يعني يحتاج حلقات وحلقات وحلقات.
1: شغلة سريعة قبل ما أختم الحلقة هيك بس من باب الفضول، يعني أبو جعفر المنصور عربي يتحدث العربية، أبو مسلم الخراساني فارسي، هل كان يتحدث العربية؟
0: نعم، لانه اصلا
1: يعني كان التواصل بالكتابات والمراسلات
0: بالعربيه،
1: لانه
0: ابو مسلم انما نشا في العراق،
1: هو بيعرف
0: ابو
1: العربية.
0: مسلم نشا في العراق اصلا، هو مولى فارسي نشا في العراق. نعم.
1: لغه التواصل مع خراسان والاطراف كانت باللغه العربيه،
0: اللغة العربية. احنا الدوله
1: هذا ما اسسوه الامويين،
0: الدوله الاسلاميه مكاتباتها الدولية. نعم، مكاتباتها منذ الأمويين هي باللغة العربية. نعم. نعم. والرسائل التي بين أبي مسلم وبين أبي جعفر وغيرها أيضا إنما نقلها الطبري في تاريخه بالعربية، ورسائل بليغة يعني.
1: أنا ليش بسأل هيك؟ لأنه مثلا زي طارق بن زياد. نعم. هو أمازيغي، ففي شبهة في قصة الخطبة التي والبلاغة يعني العالية في الخطبة، فهذا
0: هي شوف الخطبة ضعيفة فعلا يعني
1: نعم هي قصة
0: يعني قصة ضعيفة نعم، لكن أنا قصدي أقول لك إيه، شوف الذين طلبوا العلم حتى لو كانوا من الفرس، حتى لو كانوا من الترك، حتى لو كانوا من غيرهم، تعلموا العربية. يعني شوف حتى الآن لغة العلم، يعني إيران الآن، شوف إحنا بعد كم سنة وبعد سيادة اللغة الفارسية في إيران، إيران حتى الآن الملتصقون فيها بالعلم يتقنون العربية على الأقل يفهمونها.
1: نعم.
0: يعني الضعيف فيهم يفهمها لا يكتبها. نعم. لكن الحوزات والمراجع العلمية يدرسون اللغة العربية.
1: نفس الشيء في تركيا
0: طبعا، في تركيا نعم، بس أنا حتى بكلمك على الزمن القديم، يعني اللي هو أيام ما كانت هذه البلاد بلاد سنية.
1: نعم.
0: وكانت اللغة العربية هي لغة العلم.
1: يعني مع الإجابة على السؤال 54 أستاذ محمد، لو أردت أن تضع هيك جملة تلخص فيها هذا الإنجاز العباسي الكبير الحضاري، إيش ممكن تحكي؟ أنهم ماذا تركوا لنا؟
0: صعب يا شيخ والله،
1: صعب تلخصها.
0: صعب.
1: طب اتركني انا الخصه لما امنتج الحلقه،
0: توكل على الله.
1: ماشي، لما امنتج الحلقه انا احط لكم هناك ملخص للحاله اللي عملوها من التقدم اللي صار في تلك الفتره. احنا هيك جاوبنا على سؤال 54 استاذ محمد.
0: نعم.
1: جزاك الله خيرا،
0: حياك الله.
1: وهكذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. وسنلتقي في السؤال 55.
0: الله المستعان.
1: من 55 لعند 59 مشاكل شبهات. احنا الثلاث أسئلة هدول يعني اللي سخننا فيهم بالدولة العباسية كانوا هيك بس دخول عشان نفهم، ولكن اللي جاي الآن هو بعض ما أثير على الدولة العباسية وخلفائها، سنجيب عنه في الحلقات القادمة بعون الله. إخواني ما تنسوا أنكم تشاركوا هذه الحلقة مع كل أصدقائكم وأحبابكم، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد وردت آيات في القرآن الكريم تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يتحدث عن أخلاقه وصفاته، ومنها ما يتعلق بمعاملاته مع الآخر وموقفه منه، ومنها ما يتعلق بمعاملته للمؤمنين. وقد جاء في بعض هذه الآيات ما يتوهم متوهم أن بينها تعارضا وتناقضا، مما يثير لبسا عند غير ذوي العلم وشبها عند الطاعنين بالقرآن. من ذلك ما ورد في قول الله تعالى في أول سورة النجم: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقوله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. ذلك أن البعض يزعم أن هنالك تناقضا بين آيتين من آيات القرآن الكريم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن معنى قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى هي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام فطر على الدين الحنيف، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الوحي يتعبد الله تعالى في غار حراء، وكان يكره ما عليه قومه من الشرك والضلال، فلم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط. هو على دين الفطرة، بعيد كل البعد عن كل اعتقاد فاسد أو ضلال. وقد يتوهم متوهم أن قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى أنه عليه الصلاة والسلام كان في وقت من الأوقات ضالا فهداه الله تعالى. والحق أن معنى هذه الآية ليس الضلال ضد الهدى، وإنما بمعنى أنه وجدك غير عالم بأحكام الشريعة وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة والعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك جل جلاله، كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والعرب كانت إذا وجدت شجرة منفردة في فلات من الأرض لا شجر معها كانت تسمي ذلك ضالة، فتهتدي بها على الطريق، ويكون المعنى إذاك ووجدك لا أحد على دينك فهدينا بك الخلق إلينا. الضلال المقصود به هنا هو الحقيقة اللغوية دون الشرعية، إذ لم يكن في ذلك الوقت شرع. وكذلك قد يكون معناها ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غير مهتد إلى ما سبق إليك من النبوة فهداك بالنبوة. يقول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقال أولاد يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين، في إشارة واضحة إلى شغف يعقوب بيوسف وشوقه إليه، وليس إلى ضلاله وبعده عن الهداية. لأن الضلال ضربان: ضلال في العلوم النظرية كالضلال في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهما. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وضلال في العلوم العملية كالأحكام الشرعية التي هي من العبادات، وهذا النوع يعذر فيه الإسلام إذا لم يبلغ. أيها المستمع الكريم، يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الشوكاني رحمه الله: الضلال هنا بمعنى الغفلة، كما في قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. والمعنى إذاك وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، لم تكن تدري القرآن، ولم تكن تدري

فمنها ما رأته حليمة السعدية مرضعته من بركته صلى الله عليه وسلم، ومنها حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان في بني سعد، وإخراج حظ الشيطان منه. فعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى ضئره ومرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ من العمر 12 سنة وارتحل به عمه أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى من بلاد الشام، ولقيهم راهب يدعى بحيرا، خرج إليهم وأكرمهم كرما أيما كرم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي.

أيها المستمع الكريم، لقد امتاز النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بابتعاده عن أسباب الرذيلة والمنكرات، فكان لا يشرب الخمر، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان لا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، وكان لا يصبر على سماع الحلف بغير الله، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عصمة الله للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من جميع أعمال الجاهلية والإرهاصات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صفاء فطرته وعلى عدم تلوثها بشيء من شرك أو معتقد فاسد. من ذلك كذلك ما يزعم الطاعنون أن هنالك تناقضا بين آي القرآن في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، وقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إذ إن هاتين الآيتين تدلان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب على تبليغ رسالة ربه أجرا، لأن أجره على الله تعالى، ولأن وظيفته هي الدعوة إلى الله تعالى التي كلف بها، وعدم أخذ الأجر على تبليغ الدعوة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شأن جميع الرسل والأنبياء. لكن آية أخرى وردت يظن البعض أنها تخالف مضمون ما سبق من آيات، إذ يقول تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الجواب عن ذلك أن الاستثناء هنا منقطع، وهذا يعني أن المودة في القربى ليست أجرا حتى تستثنى من الأجر. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: معنى ذلك قل لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصل الرحم التي بيني وبينكم. وقيل إن المعنى قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي وعطرتي فاحفظوني فيهم ولا تؤذوني، وعليه يكون الخطاب هنا لجميع الأمة. وقيل كذلك إن المعنى قل لا أسألكم عليه أجرا لكنني أطلب منكم التودد إلى الله تعالى بالعمل الصالح والتقرب إليه فتبليغي لكم لمنفعتكم أنتم لتقريبكم إلى الله تعالى، على حد قول الله جل جلاله: قل لا أسألكم

0: إليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وهذا كله يدل على نفي التناقض والاختلاف بين آيات القرآن. من ذلك كذلك قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يظن البعض أنها تتناقض وقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أيها المستمع الكريم، يقول المفسرون في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنها نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، ذلك أنه لما أن حضرته الوفاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإن معناها أن الهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن الهداية المثبتة، لأن الهداية المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق، والرسول لا يستطيع أن يدخل الإيمان في قلب أحد وإن بذل فيه غاية المجهود، لأن تمكين الهداية في القلوب هو لله تعالى، فمن شاء هدايته شرح صدره للإسلام ووفقه للدخول فيه، الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لذلك قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام والتي زعم الطاعنون أنها تتناقض والآية الأخرى، فهي هداية البيان، هي هداية الدعوة والدلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى صراط مستقيم، هو الذي يبين للناس الخير ويدلهم على خيري الدنيا والآخرة وما عليه سوى البلاغ. عمه كان أقرب الناس إليه، هو كافله، هو حاميه، هو الذائد عنه. لم يملك النبي سوى دعوته وبيان الحق له: والله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيها المستمع الكريم، إن هداية الله للإنسان على أربعة أوجه: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله، حيث يقول ربنا جل جلاله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما الثانية فهي التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعني بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما الثالثة فهي الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن، هذا هو المقصود بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أما الرابعة فهي الهداية في الآخرة إلى الجنة، وهو المعني بقوله: سيهديهم ويصلح بالهم، وبقوله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهدايات الأربع مترتبة، فمن لم يحصل له الأولى لم تحصل له الثانية، ومن لم تحصل له الثانية لم تحصل له الثالثة ولا الرابعة. والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق، لذلك أشار القرآن إلى ذلك: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأشار بقوله: ولكل قوم هاد. أيها المستمع الكريم، ثم إن كل هداية ذكر الله أنه منع الظالمين والكافرين منها فهي التوفيق الذي يختص به المهتدون والثواب في الآخرة وإدخال الجنة كذلك. قال تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وكل هداية نفاها الله عن النبي وعن البشر وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق، ذلك كإعطاء العقل وإدخال الجنة، كقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله تعالى: وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلى هذا المعنى كله أشار القرآن بقوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إن طالب الهدى ومتحريه هو الذي يوفقه ربه ويهديه إلى طريق الجنة، لا من ضاده فيتحرى طريق الضلال والكفر، كقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن نلحظ أن الذي يحدد كل معنى هو سياق الآية ولفظها، وهذا الأمر لا يحصل إلا لمن تدبر كلام الله، وبذلك إذا تدبر كلام الله تعالى يزول كل لبس، وإذ ذاك لا مجال للطاعنين بالقرآن وآياته، لأن القرآن كلام الله، وصدق الله إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

صباح الخير يا بلادي، يا وردي نورت نيسان. صباح الخير لجروحك، يا دمك زين الحيطان. صباح الخير لعيونك يا عيني، صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح المجد يلي انت إلو عنوان.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.

بِهِ ۚ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ

يستعينهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

فلما حضروه قالوا أنصتوا

بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

0: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه

0: 9 9 3 4 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 11 من آب أغسطس لعام 2026. دمشق. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب كوباني بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وذلك عقب اعتداء استهدف مقرا حكوميا في المدينة. وأفادت مديرية إعلام حلب بأن عددا من الأفراد الخارجين عن القانون نفذوا اعتداء على مبنى إدارة منطقة عين العرب. واستجابة لهذه التطورات، أكدت المديرية تعزيز انتشار قوات الأمن الداخلي في المدينة الواقعة في ريف حلب بالقرب من الحدود السورية التركية، وذلك لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات في المدينة. وأوردت قناة الإخبارية السورية تفاصيل إضافية عن الحادثة، مشيرة إلى أن عددا من الأشخاص أزالوا اللوحة التعريفية عن مبنى إدارة المنطقة وقاموا بإنزال علم الجمهورية من أمام مقر قيادة الأمن الداخلي. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر أمني تأكيده بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب. بدوره أكد أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة أن أعمال الشغب والاعتداءات وإثارة الفتنة في رأس العين أو الحسكة تعد تصرفا

0: دانا ومرفوضا بشكل قاطع، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس أو خلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات وبالأخص مؤسسات الدولة ورموزها وعالمها. وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم توقيف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا عدم التساهل مع كل من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. وبيّن الهلال أنه سيتم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وكان مسؤولون أكراد اتهموا مجموعات مسلحة بشن هجمات ضد أكراد سوريين نازحين خلال عودتهم إلى مسقط رأسهم في مدينة رأس العين، فيما أدان نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي تلك الاعتداءات، مؤكدا اعتقال عدد من المتورطين وتعليق رحلات العودة مؤقتا كإجراء احترازي. كما أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبد الاعتداء في منشور له على منصة إكس. مضيق هرمز. في اليوم 55 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 164 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأضاف أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن هناك تنسيقا وتعاونا بين الحكومة والقوات المسلحة في الساحة الدبلوماسية وبشأن مذكرة التفاهم، وأضاف أن إيران لن تدمر بالصواريخ والقنابل، ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية. وعلى الصعيد السياسي، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الإقليمية واتفاق مكة، فيما أعلن المرشد الإيراني سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري وقوات الباسيج. طهران. بعد 3 أيام من توقيع اتفاق مكة، أجرى أحد أطرافه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا بنظيره الإيراني عباس عراقجي في وقت تكثر فيه التكهنات بشأن ارتباط الاتفاق بالأحداث التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وبحسب ما نشره الإعلام الإيراني، عرض دار على عراقجي الخطوط الرئيسية لاتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته باكستان والسعودية وتركيا، مؤكدا أن أهدافه تتمثل في تعزيز التعاون الاستراتيجي والإسهام في الأمن والسلام الإقليميين. وبدا الاتصال إشارة إلى حرص إسلام آباد على منع ترسخ قراءة إيرانية ترى في الاتفاق تكتلا موجها ضد طهران. وكان الاتفاق قد نص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وأكدت وزارة الخارجية الباكستاني أنه دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها، ويستند إلى حق الدفاع الفردي والجماعي الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن النص المعلن لم يكشف عن آليات الاستجابة العسكرية أو هيكل القيادة واتخاذ القرار. طهران. أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الناقلات تراجعا حادا في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية خلال أغسطس آب الجاري في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض صادرات الخام وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ، لم تظهر أي ناقلات نفط عملاقة راسية في جزيرة خارك، أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني في الصور الملتقطة في الأيام التسعة الأولى من أغسطس آب، في حين رصدت سفينتان صغيرتان فقط في منشأتي جاسك وسروش، ويمثل ذلك تراجعا كبيرا مقارنة بالنصف الأول من يوليو تموز الماضي عندما كانت هناك ما بين 17 ناقلات عملاقة ترسو في جزيرة خارك، إضافة إلى 6 سفن أصغر في المحطات الثلاث مستفيدة من هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران سمحت باستئناف محدود لصادرات النفط. طرابلس الغرب. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة الطوارئ القصفى في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرضه لاستهداف، ضمن ما قالت المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع بمصفات الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. وقالت المصادر إن الانفجار تسبب في أضرار مادية كبيرة من دون تسجيل إصابات. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن الخزان التابع لشركة الإبريقة لتسويق النفط والمخصص لتخزين بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار الخزان بالكامل. وتابعت المؤسسة أنه نظرا لخطورة وتكرار هذه الاعتداءات يعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في المنطقة ويطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري. بوغوتا. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا صباح أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بحسب الرئيس الكولومبي الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 40 شخصا قتلوا في مقاطعة ريزالدا التي تشتهر بزراعة البن، بينما سجل 27 قتيلا في مقاطعة فالي دي كاوكا وقتيلان في مدينة مانيزاليس. وتسبب زلزال في انهيار أحد أبراج كاتدرائية مانيزاليس الشهيرة، وقال مسؤول محلي إن عددا كبيرا من المباني في المدينة تعرض لأضرار وسط مخاوف السكان من العودة إلى منازلهم تحسبا لهزات ارتدادية. وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال مما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها، كما أرجى اتحاد كرة القدم الكولومبي مباريات كانت مقررة خلال الأيام المقبلة. قطاع غزة. شدد مسؤول في مجلس السلام بشأن قطاع غزة على أن الخطة المتعلقة بالقطاع لا تزال سارية وفعالة إلى حد كبير وفق وكالة رويترز بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها. وبحسب الوكالة فقد أوضح المسؤول أن خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة هي بين مجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مضيفا أن المناقشات متواصلة مع إسرائيل. وقال المسؤول إنه ليس مطلوبا من إسرائيل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة وفق وصفه. وأضاف تستند العملية إلى التنفيذ والتحقق على الأرض، وقد صمم الإطار بحيث لا تنتقل كل مرحلة إلى التالية إلا بعد الوفاء بالالتزامات المطلوبة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي رفضه للخطة التي تتضمن 15 بندا والتي أقرها مجلس السلام، ووافقت عليها حركة حماس متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وعقب إعلان نتنياهو أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عمان: اقتصرت ردود الفعل على الاتفاق الثلاثي الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان في الأردن على نواب حزب الأمة الإسلامي. ففي جلسة الأحد البرلمانية تحدث نواب التيار الإسلامي الذين تربط مؤسستهم الحزبية وحركتهم عموما علاقات إيجابية بالدولة التركية عن الأمر، إذ طالب النائب أيمن أبو الرب بانضمام بلاده إلى التحالف الثلاثي، معتبرا أن هذا التحالف قد يشكل نواة لتحالف عربي إسلامي سني لمواجهة المخاطر التي تستهدف التكوين السني في خارطة الشرق الأوسط من الغرب ومن الشرق. كما طالب النائب محمد عقل الحكومة بعقد اجتماع تشاوري مغلق مع أعضاء مجلس الأمة والبرلمان للبحث عن الموقف والرؤية في ظل التحالف الثلاثي الاستراتيجي الدفاعي. واعتبر أن التحالف خطوة مهمة ولا ينبغي تركها بدون مسار أردني يحدد القراءة الأردنية للمصالح في ميزان هذا المستجد والمتغير المهم، وحتى الحكومة على توضيح موقفها من هذا التحالف. ولم يعرف بعد موقف الحكومة الأردنية من التحالف، ويبدو أن سبب صمت أحزاب الوسط أن الدولة ومؤسساتها لم تحدد بعد لا موقفها ولا مسارها فيما يتعلق بتحالف في غاية الأهمية شكل من دون حضور الأردن. بنغازي: اغتيل مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابع لقوات شرق ليبيا اللواء فوزي المنصوري مساء الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، في حادثة أثارت ردود فعل رسمية وسط تعهدات بكشف ملابسات العملية وملاحقة منفذيها. وأفادت معلومات أولية بأن الانفجار وقع بالقرب من مسجد السيدة عائشة في منطقة الهواري، فيما قالت القيادة العامة لقوات شرق ليبيا إن المنصوري تعرض للاغتيال بعد خروجه من صلاة العشاء بواسطة عبوة لاصقة استهدفت سيارته. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تشتعل فيها النيران على أحد الطرق الجانبية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي وسط تصاعد كثيف للدخان، وقيل إنها السيارة التي كان يستقلها المنصوري لحظة استهدافه. ونعت قيادة حفتر العامة المنصوري وقالت إن يد الغدر والإرهاب اغتالته باستهدافه بعبوة لاصقة في سيارته عقب خروجه من المسجد. واعتبرت أن عملية الاغتيال تعيد إلى الأذهان موجة اغتيالات الضباط وأصحاب الرأي التي شهدتها بنغازي عامي 2013 و2014، ووصفت الحادثة بأنها محاولة يائسة لتقويض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها. بغداد: كشفت مصادر أمنية واستخبارية عراقية أن السلطات العراقية تشتبه بأن انفجارا طال مخزنا استراتيجيا في معسكر التاجي شمال بغداد مطلع أغسطس آب الحالي، كان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، موضحة أن الانفجار خلف أضرارا فادحة في مخزون ذخائر دبابات ومدرعات تابعة للجيش العراقي. وقال مسؤول استخباري إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن جماعة مسلحة استخدمت موقعا جنوب بغداد لإطلاق المسيرة نحو هدفها في معسكر التاجي. وقال ضابطان إن المحققين أفرغوا محتويات كاميرات حرارية في المعسكر وأظهرت لقطات جسما طائرا في الموقع قادما من الجهة الجنوبية للمعسكر قبل انفجار مخزن الذخائر وقذائف الدبابات. وبينما يعتقد أن هناك معركة صامتة مع الفصائل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشددا على أن كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة. جنوب لبنان: أعادت كثافة العمليات الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر إلى واجهة التصعيد في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. ورجحت تقديرات أمنية في تل أبيب أن يكون ما قصده هو محاصرة مقاتلي حزب الله العالقين في أنفاق علي الطاهر. وفي بداية الاحتلال ذكرت إسرائيل أنها تحاصر نحو 40 مقاتلا من الحزب والحرس الثوري الإيراني داخل هذه المنشأة العسكرية وشبكة الأنفاق التي تتشعب منها عبر إحكام الحصار على 8 مداخل إلى المرتفعات ومخارج منها. وبشكل مفاجئ صار الإسرائيليون يتحدثون في الأيام الأخيرة عن وجود 15 عنصرا فقط. إلى ذلك تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بانتهاء الجولة 7 في روما مرحلة دقيقة للغاية، فيما قالت مصادر لبنانية إن هذا الأمر يستدعي من واشنطن التدخل لدى إسرائيل لإخراجها من المراوحة. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدته في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل نتيجة الحرب الإسرائيلية. وشدد عون على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير، وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي هذه البلدات والقرى، مشددا على ضرورة التحرك بسرعة نظرا لحجم الاحتياجات والتحديات القائمة. موقف عون جاء خلال استقباله الاثنين المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، التي التقت أيضا كلا من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران. بغداد. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تمكنت من إغلاق 71 مقرا وهميا تدعي صلتها بالحشد الشعبي الشيعي، إلى جانب ضبط 49 طائرة مسيرة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي إن أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب وهي ومطلقوها مهما كانت انتماءاتهم. وتحدث ميري عن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني، وأنها انطلقت بتنفيذ مراحل السياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح وباشرت أعمالها في يناير كانون الثاني. ويأتي إعلان الداخلية في غمرة الحديث عن نزع سلاح الفصائل المسلحة، حيث استجاب سرايا السلام التابع لمتيار الصدر لدعوى حصر السلاح بجانب عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، لكن كتائب حزب الله وحركة النجباء ترفضان بشدة نزع أسلحتهما، وهما الجماعتان الأكثر ارتباطا بإيران وحرسها الثوري. وكانت الحكومة العراقية حددت نهاية سبتمبر أيلول المقبل موعدا أخيرا لنزع سلاح الفصائل. وبشأن نشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال ميري إن اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقرا وهميا تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي الشيعي الموالي لإيران، كما أغلقت 119 محلا لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة. وأضاف أن عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160,759 إجازة، فيما تم سحب 55,264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: قد لا تكون الانتخابات الفيدرالية المقبلة منافسة ثنائية بين حزب العمال والائتلاف، حيث تشير استطلاعات رأي جديدة إلى تقدم حزب أمة واحدة على الحزب الليبرالي في نسبة التأييد الشعبي في أستراليا. وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة روي مورغان إنه في حال إجراء انتخابات فيدرالية الآن سيفوز حزب العمال بالأغلبية على حساب حزب أمة واحدة أو الائتلاف، ويبلغ التأييد الشعبي لحزب العمال الأسترالي 27.5% مقارنة بانخفاض تأييد حزب أمة واحدة بنسبة 1.5% ليصل إلى 24%. وارتفع تأييد الحزب الليبرالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 20%، بينما بقي تأييد الحزب الوطني ثابتا عند 3.5%. وأظهرت استطلاعات روي مورغان انخفاضا في الثقة العامة بالحكومة بمقدار 0.5 لتصل إلى 67.5%. ويرى 59.5% من الأستراليين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بزيادة قدرها 1.5 نقاط. وتوقعت مؤسسة روي مورغان أن يكون التنافس في الانتخابات الفيدرالية المقبلة محصورا بين حزب العمال وحزب أمة واحدة. وأوضحت المؤسسة إن طبيعة الانتخابات الفيدرالية المقبلة المعقدة تعني وجود منافسة بين حزب العمال الأسترالي وحزب أمة واحدة، وبين حزب العمال الأسترالي والائتلاف الحاكم، وبين حزب أمة واحدة والائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى منافسة بين أي ثلاثة من هذه الأحزاب ضد حزب الخضر وضد المستقلين ذوي التوجهات الفيروزية، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى مثل حزب كايترز الأسترالي. يأتي هذا في الوقت الذي منعت فيه بولين هانسن وسائل الإعلام بما فيها صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة الأسترالية وصحيفة ذي أيج من تغطية فعالية يوم الاثنين الماضي، حيث سيتم الإعلان عن 8 مرشحين لانتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر. كامبرا: علم في كامبرا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر قرارا عاجلا بإلزام جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بمنع ظهور الأسترالية بابرا أونيل، ومنع بث أو تداول أي محتوى خاص بهذه المرأة الأسترالية بعد اتهامها بالترويج لمزاعم طبية غير مثبتة علميا، من بينها ادعاء إمكانية علاج السرطان. وشمل القرار منع ظهور بابرا أونيل الأسترالية على جميع القنوات والمنصات الإعلامية إلى جانب حظر بث أو إعادة بث أي محتوى مصور لها، وكذلك منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو دورات تدريبية تعتزم تقديمها داخل مصر. وأوضح المجلس إن القرار جاء استجابة لتوصية لجنة الشكاوى وبعد مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر. وأكد المجلس إن بابرا أونيل الأسترالية غير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول نقابة الأطباء، كما أنها لا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، وهو ما يجعل تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي مخالفا للقانون المنظم لمزاولة مهنة الطب. وكانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت تحركها لوقف دورة تدريبية كان من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل تتولى تقديمها الأسترالية بابرا أونيل بعد رصد حملة ترويج واسعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت النقابة أن أونيل غير مرخص لها بمزاولة مهنة الطب في مصر، كما أنها تخضع لحظر دائم في أستراليا بمنعها من تقديم أي خدمات أو استشارات أو محاضرات صحية، وذلك عقب تحقيق رسمي أجرته الجهات المختصة هناك. وأوضحت النقابة أن الأسترالية بابرا أونيل التي تقدم نفسها كخبيرة في التغذية والعلاج الطبيعي لا تحمل مؤهلا في التغذية العلاجية، واشتهرت عبر الإنترنت بالترويج لادعاءات تتعارض مع الأدلة العلمية، من أبرزها أنها تزعم أن السرطان عبارة عن فطر يمكن علاجه باستخدام بايكربونات الصوديوم الكربونات أو من خلال تعديل النظام الغذائي، كما سبق لها أن روجت لمزاعم أخرى تتعلق بالعلاجات الطبيعية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأوساط الطبية. سيدني بدأت يوم أمس المرحلة الأولى من برنامج نقل ودائع الإيجار التابع لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في عدد من مناطق الولاية، بما يسمح للمستأجرين بنقل وديعة الإيجار رقميا من عقار إلى آخر عند الانتقال إلى منزل جديد. وتشمل المرحلة التجريبية الأولى مناطق حكومية محلية في باراماتا وبنريث بغرب سيدني، إضافة إلى مناطق على الساحل الأوسط للولاية. وبموجب النظام الجديد يستطيع المستأجرون في هذه المناطق نقل وديعة الإيجار الخاصة بهم إلكترونيا من العقار القديم إلى العقار الجديد، بدلا من دفع وديعة جديدة عند الانتقال. ومن المقرر أن يتوسع النظام تدريجيا ليصبح متاحا في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، ويفرض على المستأجرين رسم قدره $25 لتقديم طلب استخدام الخدمة الإلكترونية، والتي تشرف عليها هيئة فير تريدينج في ولاية نيو ساوث ويلز. وقال وزير التنظيم والتجارة العادلة في الولاية إن النظام الجديد يمكن أن يوفر على المستأجرين ما يصل إلى $4,000 في كل مرة ينتقلون فيها إلى منزل جديد. وأشار إلى أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أجرت عددا من التغييرات على قوانين الإيجارات، بما في ذلك حظر عمليات الإخلاء من دون إبداء أسباب، والحد من زيادات الإيجار إلى مرة واحدة سنويا، وحظر الرسوم المفروضة على عمليات التحقق من خلفيات المستأجرين، إضافة إلى ضمان وسائل مجانية لدفع الإيجار. كامبرا تلقت معظم الأسر الأسترالية بالفعل معلومات عبر البريد تتضمن إرشادات حول كيفية المشاركة في التعداد إلكترونيا باستخدام رقم تعداد خاص أو من خلال إعادة استمارة ورقية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي لمكتب الإحصاء الأسترالي. وأكدت الجهات المعنية إن المشاركة في التعداد لا تتطلب تقديم أي معلومات مالية، وإن مكتب الإحصاء الأسترالي وموظفي التعداد الرسميين لن يطلبوا أبدا السماح لهم بالوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص أو السماح لهم بدخول المنزل. وأكد مكتب الإحصاء الأسترالي أنه لن يطلب من المشاركين تفاصيل الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أموالا أو تبرعات أو كلمات المرور الباسورد أو وثائق إثبات الهوية أو رقم الملف الضريبي تاكس فايل نمبر. وتنصح شركات الاتصالات السكان باتباع عدد من الخطوات لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. إذا تلقيتم اتصالا من شخص يدعي أنه موظف في مكتب الإحصاء أو يعمل في التعداد، إنهوا المكالمة فورا، وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة اتصلوا بمركز الاتصال الخاص بالتعداد 1-800-181-2227. ولا تردوا على الرسائل النصية التي تدعي أنها مرتبطة بالتعداد، ولا تضغطوا على أي روابط واردة فيها، ولا تسمحوا لأي شخص يدعي أنه موظف في التعداد بالدخول إلى منازلكم. وقال الرئيس التنفيذي المسؤول عن الإحصاء إن المحتالين يستغلون في كثير من الأحيان الأنشطة الرسمية مثل التعداد أو أعمال شركات الاتصالات في مناطق معينة لإضفاء صفة رسمية على عملياتهم الاحتيالية. وأضاف أن المحتالين قد يجرون مئات المكالمات أو يرسلون آلاف الرسائل المزيفة أو يطرقون أبواب السكان، ولا يحتاجون سوى إلى إقناع عدد قليل من الأشخاص حتى تصبح العملية مريحة بالنسبة إليهم. ودعا إلى توخي الحذر دائما من عمليات انتحال الصفة، وخصوصا خلال الفعاليات الرسمية مثل ليلة التعداد. وللمعلومات الرسمية حول التعداد أو الإحصاء استخدم القنوات التابعة لمكتب الإحصاء الأسترالي فقط، ولا تعتمد على الروابط أو أرقام الاتصال التي يرسلها إليك أشخاص مجهولون. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شيستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشيستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشيستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شيستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشيستر هيل 160 وولدرن رود شيستر هيل، ودغري مقابل شيستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشيستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشيستر هيل؟
6: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 698 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 29 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعلى ما تجيبوا المصاحف في سؤال جالي مبارح من إحدى الأخوات على كلاب هاوس. بتقول أنت قلت أنه لا يجوز للمسلم أنه يتمنى الموت نتيجة ضرر أصابه أو يأس أو كذا، مع أن السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ده سؤال جميل جدا على فكرة. أول حاجة، السيدة مريم قالت هذا في موقف كلنا عارفينه، بنت عندها 12 سنة والوحدها وحملت بدون زوج وموقفها صعب جدا وولدت لوحدها، فهي في حالة من الصدمة النفسية اللي خلتها تقول كده، فلا يؤخذ من كلامها ده تشريع. ادي اول حاجة. تاني حاجة بقى، هي لم تتمنى الموت، هي ما قالتش يا رب خدني يا رب اموت، لا، قالت يا ريتني كنت مت قبل ما ده يحصل. لكن هل هي بعد ما ولدت قالت يا رب اموت؟ ما قالتش ولم تتمنى الموت، فهذا ردي في هذه المسألة. طيب نفتح بقى المصاحف واقرأ معايا من الآية 100 للآية 103. ما زلنا بنتدبر آيات سورة البقرة اللي نزلت بتتكلم عن ومع بني إسرائيل. اقرأ معايا كده من الآية 100 إلى الآية 103. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. حلو. ربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وبيقول له إنهم كل عهد يعاهدوا فريق منهم بيخلفوا، فخذ حذرك. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بمنتهى الموضوعية، مش كلهم لا يؤمنون بل أكثرهم. الآية اللي بعدها بقى، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جالهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله بيشهد بصدق ما معهم في التوراة من أوصافه اللي بتدل على نبوته، الفريق المكذب ما هو ايه؟ او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هم عندهم عهد مع الله انهم يطيعوا، انهم يصلوا ايمانهم بموسى بايمانهم بعيسى، وبعد كده ايمانهم بمحمد. الفريق المكذب نبذ التوراة وراء ظهره، يعني اهملها، يعني لم يتبعها، كأنهم لا يعلمون. عملوا نفسهم من بنها، بالعربي كده بالمصري كده، عملوا نفسهم مش عارفين حاجة. اللي كانوا عمالين يستفتحوا على الذين كفروا طول النهار، يكلموا العرب ويقولوا لهم جاء، يعني آن أوان ظهور نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقتلكم يا عرب قتل إرم وعد. لما ظهر من العرب عملوا نفسهم مش عارفين حاجة، وفي نفس الصفات والمواصفات اللي في التوراة. اقرا بقى معايا 108 الآية 102 اللي هي من أكتر الآيات اللي فيها اختلافات في التفسير. أنا أقول لكم التفسير اللي أنا اقتنعت به، وعلى أنا مش هقعد أعرض التفسير كلها يعني. وركزوا بقى معايا قوي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يبقى علماء اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نبذوا التوراة وراء ظهورهم، يعني تجاهلوا ما فيها فكفروا بك يا محمد. ودي مش أول مرة يكذبوا فيها نبي، بل هم أيضا يعتقدون في سليمان أنه لم يكن نبيا، فهم كذبوا نبوة سليمان وقالوا أنه كان ملك، واعتقدوا كمان أنه كفر وأشرك، وده اللي قالته شياطين الإنس عن ملك سليمان أنه صنع أصنام وعبدها. الشياطين في هذه الآية طبقا للتفسير الذي أعتقده هم شيوخ بني إسرائيل الذين أرادوا أن يسحبوا شرعية ابن سليمان في الملك بعد وفاة سليمان. بعد ما مات سليمان راحوا لرحبعام اللي هو ابنه، ودايما تجد يعني المهم يعني فهو راحوا له فطلبوا منه أنه يخف عنهم شوية اللي أبوه كان عامله فيهم. وبالفعل سيدنا سليمان كان ممشي بني إسرائيل على العجين ما لخبطهوش، كان شادد عليهم جدا عشان يقدر يسيطر.

سيدنا سليمان ربنا سخر له الريح وسخر له الجن، ودي معجزات نبي مش عمل ساحر. يعني حد يقبل ان يقال عن سيدنا موسى انه كان ساحر عشان كان معاه عصا بتشق البحر وبتحول لثعبان؟ لا، دي معجزات. وهم اليهود ما قالوش عليه كده، قالوا عليه معجزات، لكن فرعون ادعى ان سيدنا موسى ساحر. لكن ربنا سخر لسيدنا سليمان قوة الطبيعة والجن والرياح. يعني في سورة الأنبياء احنا تدبرنا قول الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني كانت المشوار اللي السفينة بتاخده في شهرين كانت تاخده في 10 أيام مع سيدنا سليمان. ربنا كان مسخر له الريح، وطبعا ساعتها كانت سفن شراعية، فكانت الريح لما يكون المراكب بتاعته راجعة على فلسطين الريح تبقى في الاتجاه اللي هو يعني في مصلحة السفن، فكانت تيجي السفن بسرعة جدا. ربنا كان مسخر له الريح. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وربنا سخر له الجن كمان والشياطين كانت تعمل وذليلة. الشياطين يعني حتى أشرار الجن كانوا يعملوا عند سيدنا سليمان. فلما حصل انه مات افتروا على سيدنا سليمان. خلاص، يبقى يهود المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نبذوا التوراة، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، خلاص، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يبقى تركوا التوراة، نبذوها وراء ظهورهم، واتبعوا ايه؟ اتبعوا اللي الشياطين بتقولوا على ملك سليمان. يعني ايه؟ ابو مسلم الاصفهاني هنا اكتر واحد شرحها صح، قالك تتلو على يعني تكذب، يتلو عن يعني يقول الصدق، واذا ابهم جاز الامران. يتلو بس يجوز يكون كذب يجوز يكون صدق. يعني ايه؟ لما اقول روى احمد عن محمد انه قال كذا، يبقى انا بقول ان احمد بيكذب عن على محمد، احمد هنا بيكذب. لكن لو قلت قال احمد عن محمد كذا يبقى بيقول الحق. قال عليه تستخدم لما يكون بيفتري عن، بيقولك يفتري عليه الكذب، ماشي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الشياطين قالت كذب وافتراء على ملك سيدنا سليمان، زي ما قلنا قالوا انه استخدم السحر وده كفر، وقالوا كمان انه عبد اصنام. يعني قالوا ان سيدنا سليمان كان عنده زوجات من صيدا ومن مصر وبتاع، فخلوه يعمل اصنام. و فربنا بيدافع عن سيدنا سليمان في الآية وبيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه السلام لم يكفر أبدا، لم يستخدم السحر ولم يشرك بالله، ده هم شيوخ بني إسرائيل دول اللي كفروا، مش سليمان، شياطين يعلمون الناس السحر. مع أن السحر في التوراة محرم والساحر عقوبته القتل في اليهودية. يعني في سفر التثنية طلعتها النهاردة من سنتكلة، ده من أسفار التوراة: متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا، الأمم دي أمم وثنية، ما تتعلمش الحاجات الغلط اللي بيعملوها. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافه، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى. يعني إيه؟ يعني التوراة بتحرم العرافة اللي هي التنبؤ بالمستقبل، والسحر والتواصل مع الجن والشعوذة وعمل الأحجبة واستغاثة بالموتى. وبعدين الآية اللي بعدها بقى في سفر التثنية: لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاف

0: رب إلهك طاردهم من أمامك. الأمم دي ستنهزم بسبب الوثنية وبسبب الـ الـ الـ الـ الـ الأرجاس اللي هم بيعملوها. طيب الشرك ده. ومع ذلك هم نفسهم شيوخ بني إسرائيل عملوا كده وتعلموا السحر وعلموه للأجيال اللي بعدهم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اللي اتهموا به سليمان هم اللي بيعملوه. مش تبقوا عارفين طبعا لا يروا ان سيدنا داود نبي ولا سيدنا سليمان نبي ولا سيدنا زكريا نبي. وهنا بقى لينا وقفة. للأسف كثير من المسلمين فاتت عليه ليه ربنا بيبين ان يهود المدينة بيتبعوا اسلافهم في الحتة دي في استخدام السحر. فكروا معايا ربنا بيحذر مين؟ بيحذر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ان دول ناس اهل سحر وسيستخدم السحر ضدك يا محمد. وفعلا ورد في السنة الصحيحة ان لبيد بن الاعصم رجل منافق من يهود بني زريق، يعني من اليهود اللي ادعوا الاسلام اللي تحدثنا عنهم في الآية 76، وركز قوي معايا في الحتة دي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. واحد من دول بقى اللي ادعوا الإسلام وهو بقي على يهوديته، هذا الرجل من يهود المدينة وسحر النبي، عمل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم حسب رواية السيدة عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء وهو لا يفعله، وفي رواية كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني إيه؟ يعني داخل رايح فين يقول لهم، يقول مثلا لزوجته إيه، داخل أغتسل من الجنابة. ليه؟ أنت مش جنب. فهو يظن أنه قد جامع أو لم يجامع. ثم فهو ده حدود اللي حصل. يعني كان بيتهيال أنه عمل حاجاتهم عملهاش. قعد كده كذا يوم، ثم جاءه في الرؤية أن رجل اسمه لبيد بن الأعصم عمل سحر له، حط مشط ومشاطة. مشاطة يعني اللي بيطلع في المشط، اللي هي الشعر اللي بيطلع في المشط، القشر، الحاجات دي، ووضع ده في قلب حاجة لفها في ورقة نخيل أو حاجة، وحط السحر ده في بئر اسمه بئر ذروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة طلعوا السحر ده من البئر وجابوه له وفكوه وبرئ النبي وربنا شفى النبي خلاص. كثير بقى من الناس بيرفضوا هذا الحديث دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولك لو احنا سلمنا ان النبي سحر يبقى ممكن يكون قال شيء غلط في القرآن وهو ليس من القرآن. يعني ممكن يهم، يعني يتوهم أشياء، طالما ان هو كان ممكن يتوهم انه فعل اشياء وما لم يفعلها، طب ما ممكن ده ينعكس على التشريع وعلى القرآن وعلى الدين بقى. لا، غير صحيح الكلام ده. ليه بقى؟ انا فكرت كثيرا الحقيقة في حكمة ربنا من انه يترك النبي يقع له سحر وما يمنعش عنه السحر. وجدت حكمة كبيرة جدا في هذا الامر. والله الكفار اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بتهم كثيرة وبرأه الله منها كلها. قالوا كذاب، فشهد القرآن بصدقه. القرآن فيه أشياء لا يمكن يعرفها بشر، سواء بقى تنبؤ بأحداث مستقبلية أو إعجاز علمي أو أشياء كثيرة جدا. يعني اتكلمنا قبل كده ازاي تثبت ان القرآن من عند الله. قالوا انه القرآن ممكن يكون وحي من الشياطين، والقرآن دافع عنه ان ده مش من عند الشياطين، واسلوب القرآن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش ممكن يكون من الشياطين، التحذير من الشياطين، سب الشيطان لا يمكن يكون موحى من الشيطان. لكنهم ايضا اتهموا تهمة اخرى وقالوا عنه ساحر، زي ما فرعون اتهم موسى انه ساحر فبرأه الله. موسى دخل مباراة ضد السحرة، اكبر سحرة في التاريخ في الوقت ده، وانتصر عليهم واسلم السحرة، لان ده اعلان ان ما فعله ليس سحرا. طب محمد بن عبد الله ما عندوش عصا موسى، معجزته هي القرآن، كيف يبرئه الله من تهمة السحر؟ الساحر لا يسحر، الساحر يعلم السحر جيدا ويستطيع أن يفسر السحر ويشعر بالسحر ويستطيع أن يفك السحر. أما النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت للكل من القصة دي أنه لا يعلم شيئا عن السحر خالص، بل ظل عدة أيام لا يعلم إيه مشكلته إلى أن جاءه الوحي في الرؤية وفسر له ذلك وورى له السحر موجود فين وأرسل الصحابة وجابوا وخلص القصة على كده. فهذا يبرئ النبي من تهمة السحر. القرآن ما كانش كمان بينزل كل يوم، القرآن نزل منجما على فترة 23 سنة، المسلمين كانوا بيستنوا أسابيع أحيانا لغاية ما القرآن لغاية ما تنزل سورة. والنبي كل سنة كان يراجع القرآن مع جبريل في رمضان، وكان يتم نسخ آيات وضع آيات، يعني كان يتم وضع آيات في سور معينة وآيات في سور معينة، فلو كان في شيء خطأ كان تم تصحيحه. فلا يوجد أي مشكلة في المسألة دي نهائيا نهائيا، دي أول حاجة. السحر حرام جدا والساحر كافر، وحده القتل والسحر كفر. ده وصل الأمر إن حتى يعني في على معظم المذاهب السحر لا يستتاب. الله، هو ليه الموقف المتشدد ده من السحر؟ لازم نسأل نفسنا يعني في ايه، يعني لو كان ربنا ترك السحر ما حرموش وبس يستخدم في الخير بلا يستخدمش في الشر مثلا. يعني انا حقيقة فكرت في الموضوع ده لقيت حكمتين مش حكمة واحدة. ربما في يعني حكمة اخرى، احكام اخرى، او يعني حكم اخرى، لكن هذا اللي وصلت له الحقيقة مع تفكر. اولا، السحر اداة سياسية استخدمها الملوك للسيطرة على الناس وعلى الشعوب. تحريم السحر تحرير للعقل من الخرافة، وبالتالي تحرير للشعوب من طغيان الطغاة. لذلك الملوك الكفرة كانت من بطانتهم المقربين سحرة، دلوقتي صحفيين وإعلاميين، لكن زمان كانوا سحرة. رجال الدين في الممالك القديمة زي الفراعنة كانوا سحرة. السحر كان من علوم الدين، كان يعلم في المعابد للكهنة. الرسالات الإسلامية كلها جاءت تحرم السحر وتعتبره كفر، من أول إبراهيم لغاية محمد كله جاي من حاجات الأساسية الممنوعة السحر كفر. غير وارد ان واحد مؤمن يكون ساحر ايضا. ليه؟ حتى تتحرر العقول من الخرافة، وبالتالي تتحرر العقول من سيطرة الملوك الطغاة. ثانيًا، السبب الثاني الحقيقة في تشدد الاسلام في منع السحر هو ان السحر ضد نظام الكون اللي ربنا خلقه. ربنا اراد ان كل شيء يكون له سبب، والسحر هو قفز فوق الأسباب. عايز تنجح ذاكر، لكن تعمل حجاب فتنجح، ده مش الكون. ربنا ما خلقش الكون بالنظام ده. تيجي عشان تنجح تجيب ضلع عصفور وتحطه مع شنب فار لا مش هتنجح كده. لكن لو السحر أتى بنتائج بالطريقة دي يبقى جاي ضد نظام الكون. نظام الكون انه لابد من الاخذ بالاسباب حتى تظهر النتائج. ربنا قادر انه كان ينزل الرطب لمريم عليه السلام دون ان تهز النخلة، لكنه امرها بهز النخلة علشان تبقى اخذت بالاسباب. وبنت عندها 12 سنة ولسه والدة، لو حاولت تهز نخلة مش هتعرف تهزها، ولا 10 رجالة هيهزوا نخلة اصلا. لكن لازم تاخذ بالاسباب وبعد كده ربنا ينزل الرطب. ربنا قادر كان يفجر عيون الماء لبني إسرائيل دون أن يأمر موسى بأنه يضرب بعصاه الحجر. لكن حتى في معجزات الأنبياء كان هناك قدر من الأخذ بالأسباب. السحر ضد هذا النظام، ضد نظام ربنا في الكون. تمام؟ فدي مسألة مهمة وين حكون فاهمينها. إذن يهود المدينة المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام نبذوا التوراة وراء ظهورهم وكفروا بمحمد بالرغم من ذكره في التوراة. وده مش لنقص أو عيب في النبي صلى الله عليه وسلم، ده لان هم على ضلالة اصلا، ومن ضلالهم انهم اتبعوا الكذب والافتراء اللي قالته الشياطين اللي هم اسلفوا من شيوخ بني اسرائيل عن سيدنا سليمان. كمل بقى معايا لان في خلاف كبير في التفسير حول الحتة اللي جاية دي، وانا ايضا ساذكر ما اقنعني من التفسير. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني إيه بقى؟ لما انتشر السحر في ملكين في بابل، بابل عاصمة الدولة الفارسية في الوقت ده، العراق، في العراق ده بابل، هي أصلا باب إيل يعني باب الله، إيل الله، قلنا امبارح جبرائيل وجبرائيل. المهم لما انتشر السحر في ملكين بقى يعلموا الناس ازاي يقاوموا السحر، مش عليهم السحر، واحنا عارفين طبعا. طب ازاي ملائكه تتعامل مع ناس عاديه؟ احنا عارفين ان الملائكه تتمثل في شكل بشر او في اي شكل هم عايزينه، وده ورد في حديث جبريل لما الحديث اللي بيرويه اظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا مع رسول الله جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر او العكس، جلس أمام النبي وضع ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه وسأله يا محمد ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه. بعد ما مشي الراجل النبي سأل الصحابة عليه الصلاة والسلام هل تدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يبقى الملائكة تتمثل في شكل بشر ممكن تتعامل مع الناس، فكان في ملكين في بابل هاروت وماروت بيعلموا الناس ايه؟ مش السحر، هي الملائكة مش هتعلم السحر، هتعلم الناس الكفر يا جماعة. يعلمون الناس، شوف ربنا بيقول ايه على على على الشياطين، يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين. يبقى اللي انزل على الملكين مش السحر، ما هو واو العطف تفيد المغايرة، اللي بعد الواو لازم يكون غير اللي قبل، وما اقدرش اقول ايه لا فاضل وفاضل، الله لازم اقول فاضل ومحمد، يبقى اللي بعد الواو غير اللي قبلها. طيب يبقى السحر مش هو اللي نزل على الملكين، ما انزل على الملكين هو اللقاح الانتيدوت اللي هو الترياق بتاع السم، الايه كيفيه ابطال السحر، ابطال السحر. وابطال السحر يحتاج لتعلم السحر نفسه، ما هو علم واحد بقى ماشي. لكن معقول الملائكه هتعلم الناس السحر من اجل السحر؟ طبعا لا، يعني الناس مش ناقصه يعني. فكانوا بيعلموا الناس الايه زي ما قلنا الترياق بتاع السحر، المصل اللي بيبطل مفعول السحر. لو في مثلا علم اسمه السميات، كل سم له ترياق بيبطله، فلو حد خد سم معين لازم الترياق بتاعه يتاخد بسرعة يوم يبطل مفعول هذا السم. فأنا لما أعلم يعني إن في أنا مثلا بعلم الناس إزاي يبطلوا مفعول السم، في الحالة دي أنا علمتهم الجزء ده من العلم، علم السميات السموم وكده. طب ما هو ممكن حد منهم من تلاميذي دول يكون شرير فيستخدم العلم ده في الشر بدل ما يستخدمه في الخير، فلازم اعمل ايه بقى؟ لازم اخد عليه عهد انه ما يستخدموش في الشر. اسمع بقى، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اللي هتتعلمه مننا ده فتنة ليك، اختبار ليك، اوعى تكفر، اوعى تستخدمه في السحر، انت جاي احنا بنعلمك عشان تقاوم السحر وتقاوم السحرة. طيب لذلك على فكرة في الطب في قسم اسمه قسم أبقراط، الطبيب زي ما ممكن يعالجه ممكن يقتل ممكن يدي حقنة هوا ويموت واحد بالقصد وما حدش يعرف لو عمل ايه. لذلك لازم يؤخذ عليه عهد لما يمارس المهنة ان يمارسها بشرف. فيقولك ايه قسم شرف المهنة. فمثلا من انا دخلت النهاردة كتبت قسم ابو قراط لقيت انه بيقسم على حاجات من ضمنها ان اسخر هذا العلم لنفع الانسان لا لاذاه. يبقى الطبيب ممكن يؤذي زي ما ممكن ينفع. بس للاسف في ناس ما عندهاش ضمير. ايه بقى كمل الايه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بس الحمد لله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. في ناس استخدمت هذا العلم اللي كان بيوصل لهم للتفريق بين الانسان وزوجته يخلوه يكرهها يخلوها تكرهه. في ناس استخدمته في الشر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. في ناس كانت رايحه وبتتعلم ومركزين انهم يستخدموا في الشر. ولكن حتى هذا الشر الحمد لله حتى الضرر ربنا أذن به أن يحدث لحكمة. فإن كان ركز بقى معايا فإن كان ربنا أعطى قدرة لبعض الناس إنها تعمل سحر فقد احتفظ لنفسه بإذن الضرر. ربنا لو أعطى قدرة لبعض الناس إنهم يعملوا شر يعملوا سحر ربنا احتفظ لنفسه فقط بإذن الضرر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك عاوز تدعو دعاء حلو يحميك من هذا الأمر تقول اللهم إني أعوذ بك بما اللهم إني أعوذ بما احتفظت به لنفسك على ما أقدرت عليه بعضا من خلقك. أنا أعوذ بما احتفظ الله به لنفسه اللي هو الإذن بالضرر على ما أقدر عليه بعضا من خلقه. للأسف في ناس راحت تتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا باقي الآية بقى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهم عارفين كويس إن اللي يشتري هذا الكفر وهذا السحر وهذا الضلال اللي بتعلمه الشياطين ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له نصيب في الآخرة. مش يقولك أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون إنه خالصة لكم إيه ده ما لكوش نصيب أصلا فيها إذا عملتوا الكلام ده واشتغلتوا في السحر. خلاص ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إيه أسوأ من إن الإنسان يبيع نفسه بتمن رخيص زي كده لو كانوا يعلمون. ثم يعود الخطاب ليهود المدينة أو عن يهود المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ معايا الآية 3 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لا دول ضيعوا نفسهم بكفرهم. لو كانوا آمنوا بك يا محمد وكانوا آمنوا بالقرآن واتقوا اتقوا الله اتقوا النار اتقوا العذاب يوم القيامة اتقوا عذاب الكفر كان هيبقى ثوابهم كبير جدا. قبل ما نقفل الحلقة دي هديكم واجب تتدبروا مادة العلم في هذه الآيات. يعني هتجد في الآية 102 و103 الاثنين انتهوا لو كانوا يعلمون. الآية 102 و103 انتهت لو كانوا يعلمون. الآية 101 كأنهم لا يعلمون. كذلك في الآيات من 75 ل 78 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فهناك رسائل يرسلها القرآن بين السطور بخصوص العلم. تدبروها وحاولوا تجدوا الرسالة المرسلة. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مع اقترابنا من إحياء ليلة القدر، عنوان درس اليوم: إذا أذنبت فلا تفعل خمسا. أيها الإخوة، كلنا بنو آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا يجتهد حينا ويقصر حينا آخر، كلنا تتسارع خطاه في الإقبال على الله تعالى زمنا، وتتباطأ خطاه زمنا آخر. كلنا تزل قدمه ويخطئ ويسيء حينا مع ربه أدبه ويرتكب الذنوب، فنحن جميعا في الذنب سواء، الصالحون والطالحون، القريبون البعيدون، لكننا نختلف عن بعضنا البعض فيما بعد الذنب. أما الذنوب نحن تزل أقدامنا، بس فرق ما بيننا فيما بعد الذنب. فمنا من يذنب ويتوب، ومنا من يذنب ويصر على الذنب والعياذ بالله تعالى. منا من يذنب ويبكي، ومنا من يذنب ويضحك، منا من يذنب ويجاهر، يخبر الناس، يصور نفسه، يعرض هذه الصور وهو في المعصية، ومنا من يذنب ويستتر. نحن في الذنب سواء، لكننا نختلف فيما بعد الذنب. الصالحون الأولياء المقربون إذا أذنبوا اجتنبوا خمس أشياء، وهي مادة درس اليوم: إذا أذنبت لا تفعل خمسا. أولا، لا تصر على الذنب كبيرا كان أو صغيرا، لأن الإصرار يعني عدم التوبة. من كان مصر على الذنب هو يقول: أنا لا أريد أن يتوب، أنا هيك منيح، ما لي حب غير. هلا الله بيسامح الذنب، بس ما بيسامح أبدا على أن تصر على مخالفته. أنت مع ابنك، ولله المثل الأعلى، إذا ابنك أخطأ معك بتسامحه، بس إذا قال لك: أنا بدي ضلي هيك أعمل، ما لي حب غير، هناك أنت لا تسامحه. أنت مع الأجير اللي عندك، إذا أخطأ تسامحه، بس إذا إجا قال لك: أنا ما حب غير، سأبقى هكذا. هذا هو الإصرار على الذنب، والإصرار على الذنب أكبر من الذنب. فمهما أذنبت فلا تصر على ذنبك، ولكن تب وأقلع، واعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. نحن يا إخوان رايحين لليلة قدر، تعال وقل لربك أنك تارك لكل الذنوب، أنك لن تعود، أنك متبرئ منها، أنك تطلب المسامحة، أنك نادم على تقصيرك، أنك نادم على أخطائك، أنك عازم على عدم العود. قل له بأنك لا تريد أن تعود، بس دير بالك تأتي إلى ليلة القدر وأنه في كم شغلة أنا هدون ما بقدر أتركهم. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. واعلم أن الله تعالى أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد، ومن الفاقد الواجد، ومن العقيم الوارد. واعلم أن العبد إذا تاب وحسنت توبته وقام بالليل يناجي ربه أوقدت الملائكة سراجا من نور وعلقته بين السماء والأرض، يقال ما هذا؟ فتقول الملائكة: إن فلانا ابن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه. فنحن يا أخوان رايحين لتلك الليلة، خلاص ستترك ولن تعود. سيأتي الشيطان ليقول لك كل مرة هيك بتقول وعم ترجع، بقى حاجة تكذب وتقول ما بدي عود، خلاص هالشغلة معلش نسامح فيه. أن تستجب لأمر الله مو لأمر الشيطان. أنا لا أدري، لعلك بعد عزيمتك على هذه التوبة تموت، فتموت على توبة خير من أن تموت على إصرار على معصية. هل بلغكم قبل 5 أيام في طالبة بيحضر معنا هون، هذه اللي عمره 14-15 سنة، رايح صلاة التهجد دهسته سيارة فمات. ما تفكر بأنك مطول بالأمور، الأمر بيد الله، فأنت تب توبة صادقة لعلك تموت، تموت على توبة. شاب عمره 33 سنة كمان بيحضر معنا، من شهرين كاتب كتابه، كمان ما صلوا شهرين، طالع هو ورفيقه على ميتور على طريق المطار، هنن وراجعين في واحد عم بيقطع الشارع مال بهالميتور تبعه مشان يبتعد عنه، اصطدم به فمات هو ومات ذلك الشاب. أبوه من كم يوم بفرجيني صورته، قال لي قبل ما يطلع كان رايح عند خطيبته كاتب كتابه متصور هو وياها، مات لا يشكو شيئا. توفي شاب بعد أن أصيب بحمى، حمى يعني واحد كلنا بترتفع درجات حرارة، لكنه مات، أمه عقلة ما حملة. شو ليك جواله لساته ما خلص شحنه، ليك أواعيه لساته بالبيت، ليك بوط رياضة تبعه ما حطه بالفيترينة تبعه، مات. بعد كم يوم بتشوفه بالمنام، قالت له: يا ولدي ما الذي جرى؟ كنت قاعد معنا أنت. قال: يا أماه، جاءني من قال لي أجب داعي الله فأجبته. هذا اللي صار معي، ما بدا مرض ولا بدا حادث ولا بدا آفة ولا بدا زلزال، بيجيك واحد بيقول لك أجب داعي الله بدك تجيب، بتكون معنا بتصير مو معنا. فأنت يا أخ وأنت يا أخت امضي إلى الله عز وجل وأنت تائبة غير مصرة، وأكبر الخوف أن تموت يوم تموت وأنت مصر على معصية ربك، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا محال، في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فنصيحة أيها الأخ، ارجع إلى ربك الآن حتى لا تستنى بكرة، الآن، لا ندري بكرة نلحق تطلع عليه الشمس، هل نستطيع أن نأتي ما نأتي، ما الذي سيحدث؟ قل أستغفر الله وأتوب إليه، قل لربك أنا نادم على ما فرطت، قل له أنا قادم إليك، أنا عائد إليك، أنا مقبل عليك. إذا أذنبت لا تفعل خمسا: أولا لا تصر على الذنب، ثانيا لا تفرح بالذنب، لا تفرح أنك نلت ربحا كبيرا من مال حرام، لا تفرح أنك استطعت أن تؤذي إنسانا ظلما، لا تفرح أنك اعتديت على عرض إنسان، إذ ليس من يذنب ثم يندم كمن يذنب ثم يفرح. في سورة التوبة ذكر الله تعالى قصة فريقين من الناس، كلاهما عصى الله في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلعوا مجموعتين، مجموعة عصت وبكت وتألمت وندمت فتاب الله عليها، ومجموعة عصت وفرحت فكان أن انتقم الله تعالى منها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فمن أذنب وفرح، من أذنب وضحك عقوبته كبيرة. لكن القسم الثاني الذي أذنب وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، حيختنئ لأنه خالف أمر الله تعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. هلا مرات واحد بتروح عليه صلاة الصبح، يا لطيف يا لطيف شو بيتعكر، وشو بيتخربط، حتى اللي بيشوفوه بيقول شبك اليوم، يكون هو متألم لأنه لم يجب داعي الله. في واحد ما بتروح عليه صلاة الصبح عادي، كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا. لذلك أيها الإخوة، إذا أذنبتم لا تفرحوا بالذنب، وإنما ليحزن من خالف أمر ربه أنه خالف أمر ربه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. ثلاثة، لا تجاهر بالذنب. خير إن شاء الله. يا أخي ابتليت بمعصية، ليش عم تخبر الناس؟ يا أخي ابتليت بمخالفة، ليش عم تقلنا؟ يا أخي ما عم تقدر تطلع من هالبلا، ليش عم تصور حالك وتحط لي على الفيس صورتك أنت وبقلب هالبلا؟ إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، لا تخبر أحدا أنك عصيت الله، لا تفضح نفسك إذا ابتليت بالمعصية فاستتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. إذا زلت قدمك استتر، وإذا كنت أقول لك استتر فمن باب أولى أن تستر غيرك. إذا لا يليق أن تفضح نفسك فلا يليق أن تفضح غيرك. إذا رأيت غيرك على معصية اسكت، لا تفضحه، لأن الله ستير يحب الستر. بعدين يا أخوان، شو هالفضل الإلهي؟ تعرف ليش الله ما بده إياك تحكي عن حالك؟ الله ما بده الناس تحكي عليك بالنقص مع أنك عم تخالفه، بس الله ما بيهون عليه أنه الناس تستخف بك. هو أنا وأنت إذا خالفنا الله من السهل ننفضح على رؤوس الأشهاد، بس الله مو هاين عليه فيك أنه يطلع عنك صيت ما حلو. فما بده إياك تفضح حالك، وما بده حدا من هالخلق يحكي عنك بالنقص جل جلال الله. والله يا أخوان نحن لازم نذوب خجلا من حضرة الله تعالى. إذا أذنبت لا تفعل خمسا: لا تصر ولا تسر ولا تجاهر. رابعا: لا تستصغر الذنب. لا تقول في نفسك: يعني أنا شو ساويت؟ طلع على غيري يا أخي، شو غيري شو عم بيساوي؟ الصالحون قالوا: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من خالفت. وما يدريك لعل هذه الصغائر تجتمع عليك حتى ترديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني الذنوب الصغيرة، لك شغلة صغيرة، لأنه صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة، أنت بتعرف شلون بيساوي الحبلة اللي بيجروا فيها السفينة هيك، يعني هي قشي مع قشي مع قشي مع قشي، بس بعدين بفتلون هيك بيصيروا حبل. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم أي طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني النار الكبيرة من عودة عودة عودة عودة، بس بعدين تطلع نار كبيرة. فربما اجتمعت الصغائر عليك فأججت نارا. إذا أذنبت لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر. خامسا وأخيرا، لا تدعو إلى الذنب. إذا أذنبت لا تدعو إلى الذنب، لا تعزم غيرك يجي يعمل معصية، لا تحجز لغيرك بمكان معصية، لا تدل غيرك على رابط تبعك له يا رابط معصية، لا تشتغل مكان إبليس. إبليس شأنه أن يدل الناس على الفجور، على المعاصي، على المخالفات. شو بدك؟ شو بدك؟ أنت مبتلى بهالبلاء، اطلب من الله العافية ولا ترمي غيرك بما وقعت به. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، هذه أمور خمسة قال فيها الصالحون، خمسة في الذنب أكبر من الذنب. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والسرور بالذنب أكبر من الذنب، والمجاهرة بالذنب أكبر من الذنب، واستصغار الذنب أكبر من الذنب، والدعوة إلى الذنب أكبر من الذنب. فإذا أذنبت فلا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر ولا تدعو. تعالوا يا أخوان، نحن ذاهبون إلى تلك الليلة، نتوب إلى الله ونستغفره ونستمطر رحماته تعالى، ونترك ما يبعدنا عن الله تعالى. تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح، وداوي الفؤاد الذي بسهم الهوى قد جرح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وجهت وجهي إليك وسألتك ودعوتك ورجوتك، وأنت المجيب لمن دعا يا رب كل الوجود. شكرنا على سرائك وتضرعنا تحت سمائك وطلبنا غفرانك. زقزقة العصفور يا الله تذكرنا بخلقك، وكل ما حولنا يا رب ينطق بالشهادة، يعلن للملأ لا إله إلا أنت يا رب. يا رب يا ودود، خصنا بود منك يحيينا، يا باعثا ابعثنا مع الأبرار والسعداء. أنت القوي وكلنا الضعفاء، أنت المتين فخاب من عاداك. كن حافظي من الشيطان الرجيم ومن كل شرير وحاسد يريد إيذائي. وأمت شرور النفس يا مميت في مهدها، واصرف يا قادر عنا كل بلاء، يا بر جد الوصل للأرواح، يا نور أنر بالتقوى واليقين قلوبنا، يا صبور بالصبر الجميل زينا وخصنا به يا رب العالمين. يا رب، اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة، تسلك بي مسالك المهالك طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى العبث واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو. يا إلهي، أشكو إليك شيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي، لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة من مكاره الدنيا إلا بأسمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك مستعرضا، ولا تجعلني للفتن عرضة، وكن لي عن المعاصي واقيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي بيروت الشرعي في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: توقفنا في حلقة الأمس عند آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه وأرضاه.
1: رضي الله عنه وأرضاه.
0: ما الذي أثر عنه أيضا هذا الإنسان الخطيب المفوه؟
1: كان يتمثل بأبيات من الشعر، والتمثل هنا يعني أنه ليس هو من نظمها،
0: يمتثل بها فقط.
1: يتمثل بها بمعنى يحاول أن
0: يطبقها
1: على نفسه.
0: نعم.
1: يقول في هذه الأبيات كأنما يخاطب نفسه رضي الله عنه: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم، بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفضعات عظائم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، أي الموت. يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم.
0: كم هو الفرق بائن بين إنسان يعيش فقط لملذاته وشهواته، وبين آخر يخشى الله تعالى ويأتي أوامره وينتهي عن نواهيه وهو خائف عن مصيره، يعني يخاف مصيره يوم القيامة.
1: يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذه الأبيات وفي هذه المعاني كأنما يحذر نفسه مما بعد الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عبد الله بن عمر، قال: كن في الدنيا كأنك غريب.
0: نعم.
1: أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فمن كان ينتظر الموت في مسائه أو ينتظر الموت في صباحه، فهل يغفل عن طاعة الله؟ هل يغفل عن واجب أوجبه الله عليه؟ هل يغفل عن رعيته؟ ونحن نذكر بداية تولي الخلافة لعمر بن عبد العزيز لما أراد أن يقيل ينام حتى يرتاح،
0: قام له ابنه الصغير،
1: قام له ولده عبد الملك وقال: كيف تقيل ولم ترد المظالم بعد؟ قال: يا بني أريد أن أقيل وبعد القيلولة أرد المظالم. قال: هل تضمن أن تبقى إلى ما بعد القيلولة؟ فقبله بين عينيه وشكر له أنه ذكره بالله وذكره بوجوب أداء المظالم وأن لا يغفل عنها ولو لبرهة من الوقت. فإذا هؤلاء الرجال فعلا عملوا لما بعد الموت، ولذلك بقيت سيرتهم في الدنيا حية إلى يومنا هذا. التاريخ مر عليه حكام وأمراء وملوك ورؤساء، ولكن نسيهم الزمن ونسيتهم الدنيا ونسيهم أهل الدنيا. أما عمر ابن عبد العزيز هو من الرجال التي لا يزال الناس يتناقلون أخباره ويتناقلون سيرته رضي الله تعالى عنه. لما مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الأخير، وطبعا هو
0: سم.
1: نعم. دخل عليه مسلمة ابن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال، وتركتهم عيلة لا شيء لهم، فلو وصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك. قال: فأسندوني. عمر طلب أن يسند، فأسندوه رضي الله عنه. ثم قال: أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال، فوالله إني ما منعتهم حقا هو لهم، ولم أعطهم ما ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائي فإن وصيي ووليي فيهم هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بني أحد الرجلين، يعني أولادي أحد رجلين،
0: أحد الصنفين،
1: نعم، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، من يتقي الله يجعل له مخرجا، وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن أقويه على معاصي الله.
0: حسابه على ربي.
1: ثم بعث إليهم وهم 12 ذكرا، قال فنظر إليهم فذرفت عيناه، ثم قال بنفس الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم، فإني بحمد الله قد تركتهم بخير. أي بني، إن أباكم مثل بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم الله.
0: دعا لهم
1: بالحفظ.
0: والملاحظ أن أحد منهم لم يتولى الخلافة بعد أبيه.
1: نعم. وأيضا لما كان في مرضه رضي الله عنه في موقف آخر قال أجلسوني فأجلسوه، ثم قال يخاطب ربه ومولاه أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحد النظر وكأنما ينظر إلى شيء، فقالوا له إنك لتنظر نظرا شديدا، فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض رضي الله عنه وكأنما الملائكة قد حضرته تزفه إلى مقامه الذي وعده الله به
0: رحمه الله تعالى.
1: عمر بن عبد العزيز كان رجل فعلا يهاب الموت، لا لأجل الموت ولكن لما بعد الموت، يعني كان يحاول أن يعتبر بما بعد الموت ويعمل لما بعد الموت حتى يقبل على الله تعالى بعمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
0: صحيح.
1: إذن الإنسان يجب أن يستعد لما بعد الموت، وهذه موعظة لنا جميعا. يقال أن عمر بن عبد العزيز زار المقابر وزار أقرباءه أعمامه وأجداده، فلما خرج من المقبرة قال نادتني القبور، قالت يا عمر أما تريد أن تعرف ما فعلنا بآبائك وأجدادك؟ قلت بلى. قالت فصلنا الكفين عن الساعدين والقدمين عن الساقين وفعلنا وفعلنا، ألا ندلك على عمل لا يبلى؟ قلت بلى. فقالت التقوى. فإذا الإنسان إذا تمسك بتقوى الله عز وجل وعمل لما بعد الموت وتهيأ للقاء الذي لا بد منه نجا من فتن الدنيا وأهوال الدنيا.
0: مولانا، هذا الذي سمعه سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وجعلنا معهم بإذنه تعالى، هل الذي سمعه وحدث به نفسه هو حديث نفس فقط وعبرة استخلصها، أم هي كرامة له حدثت معه القبور وأخبرته بما جرى؟
1: أقول هنا ربما الأمر يدخل في باب المجاز وليس في باب الحقيقة.
0: نعم.
1: يعني هو كأنما يريد أن يقول للناس
0: يستخلص العبارة،
1: لو نطقت القبور
0: لقالت
1: كذا وكذا وكذا.
0: نعم.
1: كأنما يريد أن يذكر الناس أن الإنسان في القبر تتحلل هذه البنية.
0: صحيح.
1: ويفنى هذا الجسد ولا يبقى منه شيء، ولكن العمل الباقي، العمل الذي لا يبلى، ولا يزول هو
0: التقوى
1: التي تقي الإنسان غضب الله وتقي الإنسان العمل السيء، وبذلك ينجو من يوم لا مفر منه. حتى مقامه رضي الله عنه الذي دفن فيه، دفن طبعا
0: بدير سمعان،
1: في دير سمعان وقبره هناك لعشر، توفي رضي الله عنه لعشر ليال بقين من رجب سنة 100، وهو ابن 39 سنة وأشهر، وكانت خلافته 2 و5 أشهر. هذا الإنسان لو قدر لأي كان أن يزور قبر عمر
0: بن
1: عبد العزيز في هذا المكان قرب دير سمعان، لشعر بهيبة هذا الرجل كما لو كان معه في الحقيقة. من أعظم ملوك الدنيا عدلا، ولكن قبره فيه من التواضع والهيبة التي تشعر الإنسان أنه يدخل على العدل.
0: نعم.
1: الذي تمثل بسيرته وحياته رضي الله تعالى عنه.
0: نعم. مولانا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نال الشهادة وهو يصلي في الناس إماما.
1: نعم.
0: وهو في المدينة، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، فيستغرب الناس كيف يستشهد وهو لا يقاتل، لأنه
1: نعم.
0: أمير المؤمنين، ونال الشهادة مقتولا. فهل عمر بن عبد العزيز نال الشهادة أيضا بعد أن سم بالطعام؟
1: الذي يقتل بالسيف أو بأي وسيلة أخرى ظلما وعدوانا فهو شهيد عند الله تعالى،
0: وإن كان من هذه المرتبة من الرجال.
1: نعم، لأن الشهادة هي زيادة مرتبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تعالى بالشهادة، مع أن وفاته كانت أمر طبيعي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السيدة عائشة بما أكله من السم يوم خيبر، وقال تحرك علي السم من تلك الشاة التي أكلتها يوم خيبر. فإذا تحرك السم وكان سببا في قطع إبهاره صلى الله عليه وسلم اللي هو نياط القلب، هذا التحريك لهذه المادة التي حفظها الله تعالى في جسم النبي عليه الصلاة والسلام ولم تؤثر عليه في ذلك الوقت معجزة له، وتحركت عليه وقت وفاته حتى ينال مع مقام النبوة والرسالة وختم الرسالة والنبوة مرتبة الشهادة. الشهادة هنا أريد أن أقول ليست مرتبة هينة
0: طبعا،
1: ولا تعطى لأي عبد كان، هي عطاء من الله تعالى. والشهادة شرطها الأساس هو الإيمان والإسلام.
0: صحيح.
1: لأن هذه المنزلة هي عند المؤمنين وعند المسلمين، وهذا التعريف وهذه الكلمة كلمة شهيد هي غير موجودة عند غير المسلمين، ولو قالها غير المسلمين هي تمثلا، يتمثلون بالمسلمين، لأن المسلم يعتقد أنه من مات في سبيل الله دفاعا عن دين الله له الجنة عند الله، ويحشر يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون الدم.
0: صحيح.
1: والريح ريح المسك.
0: ألم يظهر ذلك عند أخذ السيل قبور شهداء المسلمين شهداء أحد؟
1: نعم، وهذا بعد حوالي 20 أو أكثر من 20 سنة.
0: نعم.
1: استأذن عمر أن ينقلوا بعض الأجساد إلى طرف الوادي خوفا عليها من السيل، لأن السيل أخذ بعضها
0: جرف
1: بعضها، فأخذ بعض شهداء أحد إلى طرف الوادي وأبعدوهم عن السيل. قال الجسد لم يتغير منه شيء، حتى الأكفان الجديدة التي لفوا بها هؤلاء الشهداء تضرجت دماء من دمائهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا القضية هنا قضية الشهادة هي قضية منزلة مرتبة تكون للشهيد، إما رفع مرتبة وإما أن تكون كفارة لذنوبه.
0: يعني الله سبحانه وتعالى كما يصطفي أنبياء يصطفي شهداء.
1: نعم، الشهادة هي الصفاء.
0: نعم.
1: يعني اختيار من الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالشهادة في سبيله. والعجب بقصة سيدنا عمر عودا على بدء، كان يطلب الشهادة في المدينة وكان الصحابة يتحيرون من هذا الطلب.
0: كيف ذلك؟
1: قال كيف يطلب الشهادة في المدينة؟ هل سيحاصر المسلمون في المدينة ويقاتل عمر الذين يحاصرون المدينة حتى ينال الشهادة؟ وتخيل البعض أنه ستكون شدة كبيرة عظيمة تلحق المسلمين حتى يحاصر المسلمون في المدينة ويستشهد عمر، ولكن لما استشهد بيدي الخبيث فيروز أبو لؤلؤ المجوسي قتله الله، قتل عددا من المسلمين. وتهدد أمير المؤمنين عمر بهذه المقولة، قال له لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. فقال رضي الله عنه الخبيث يتهددني، وفعل ما فعل إلى أن استمكن منه المسلمون. ولكن الخبيث لما أدرك أنه قد قبض عليه قتل نفسه حتى يموت سره معه ولا يبين. نعم، حتى لا يبين من أمره بقتل أمير المؤمنين عمر،
0: لأنه باب الفتنة الذي
1: باب الفتنة الذي كسر ولم يفتح. نعم.
0: مولانا، بالنسبة إلى موضوع الشهادة، ألم يبشر سيدنا عمر بالشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، في حادثة لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز الجبل وتحرك طربا وأنسا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه وقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدة. المهم أن عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب أسند أي روى الحديث عن عبد الله بن عمر، يعني عن خاله، وعن أنس بن مالك، وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعن عمر بن أبي سلمة، وعن السائب بن يزيد.
0: يعني كان فقيها ومحدثا.
1: نعم،
0: قبل أن يكون
1: محدثا. وأرسل الحديث، يعني روى الحديث المرسل.
0: نعم.
1: عن عبادة بن الصامت.
0: هل لنا أن نعرف معنى المرسل؟
1: الحديث المرسل هو الذي يسقط منه الصحابي، يعني يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الصحابي أو التابعي الذي روى عنه.
0: نعم.
1: لأن عمر بن عبد العزيز لم يلتقي بعبادة بن الصامت، فلما يروي هو عن عبادة بن الصامت إذن هناك رجل تركه.
0: نعم.
1: والمغيرة بن شعبة وتميم الداري وعائشة أم المؤمنين وأم هانئ.
0: نعم.
1: وروى عنه، يعني عن عمر، خلق كثير من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد وعامر بن سعد بن أبي وقاص وكثير.
0: نعم.
1: ومنهم الإمام الزهري الذي أمره بكتابة الحديث وتدوينه حتى لا يضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذه المأثرة لعمر بن عبد العزيز، ما ثوابها وما مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم، الثواب مقداره لا يعلمه إلا الله تعالى. ولكن لما يقوم رجل بحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتدوينه وأن تنتفع منه الأمة، منذ، يعني نحن الآن في عام 1427 وتوفي رضي الله عنه سنة 101 للهجرة، يعني منذ أكثر من 1300 سنة والناس تتداول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ودونت الكتب الصحاح والمسانيد، كل هذه الآثار النبوية التي كتبت لعمر بن عبد العزيز ثواب كل من يقرأ وكل من يكتب وكل من يسمع رضي الله تعالى عنه، وهي تعطيه رضا الله أولا ثم رضا النبي عليه الصلاة والسلام.
0: طبعا هذا يقربه من النبي عليه الصلاة والسلام.
1: كل عمل صالح بهذا المعنى يقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما نهى النبي الكريم بداية عن كتابة حديثه هو الخوف من أن يختلط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله، لأن حتى كلام النبي العادي هو وحي، وحتى لا تكون المعاني متقاربة فنهاهم عن الكتابة واكتفى الأصحاب بالحفظ، مع أن بعض الأصحاب عدد محدود منهم كان يكتب الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له، فهذا الإذن دل على الجواز. كعبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان له مسند في ذلك، واستأذن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
0: طبعا مع هذا الرجل الفذ الخليفة الخامس الراشد ننهي حلقة اليوم على

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 11 من آب أغسطس لعام 2026. دمشق. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب كوباني بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وذلك عقب اعتداء استهدف مقرا حكوميا في المدينة. وأفادت مديرية إعلام حلب بأن عددا من الأفراد الخارجين عن القانون نفذوا اعتداء على مبنى إدارة منطقة عين العرب. واستجابة لهذه التطورات، أكدت المديرية تعزيز انتشار قوات الأمن الداخلي في المدينة الواقعة في ريف حلب بالقرب من الحدود السورية التركية، وذلك لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات في المدينة. وأوردت قناة الإخبارية السورية تفاصيل إضافية عن الحادثة، مشيرة إلى أن عددا من الأشخاص أزالوا اللوحة التعريفية عن مبنى إدارة المنطقة وقاموا بإنزال علم الجمهورية من أمام مقر قيادة الأمن الداخلي. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر أمني تأكيده بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب. بدوره أكد أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة أن أعمال الشغب والاعتداءات وإثارة الفتنة في رأس العين أو الحسكة تعد تصرفا مدانا ومرفوضا بشكل قاطع، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس أو خلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات وبالأخص مؤسسات الدولة ورموزها وعلمها. وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم توقيف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا عدم التساهل مع كل من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. وبين الهلال أنه سيتم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وكان مسؤولون أكراد اتهموا مجموعات مسلحة بشن هجمات ضد أكراد سوريين نازحين خلال عودتهم إلى مسقط رأسهم في مدينة رأس العين، فيما أدان نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي تلك الاعتداءات، مؤكدا اعتقال عدد من المتورطين وتعليق رحلات العودة مؤقتا كإجراء احترازي. كما أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبد الاعتداء في منشور له على منصة إكس. مضيق هرمز. في اليوم 55 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 164 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله. وأضاف أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن هناك تنسيقا وتعاونا بين الحكومة والقوات المتحدة.

0: مسلحة في الساحة الدبلوماسية وبشأن مذكرة التفاهم، وأضاف أن إيران لن تدمر بالصواريخ والقنابل، ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية. وعلى الصعيد السياسي، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الإقليمية واتفاق مكة، فيما أعلن المرشد الإيراني سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري وقوات الباسيج. طهران: بعد 3 أيام من توقيع اتفاق مكة، أجرى أحد أطرافه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا بنظيره الإيراني عباس عراقجي في وقت تكثر فيه التكهنات بشأن ارتباط الاتفاق بالأحداث التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وبحسب ما نشره الإعلام الإيراني، عرض دار على عراقجي الخطوط الرئيسية لاتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته باكستان والسعودية وتركيا، مؤكدا أن أهدافه تتمثل في تعزيز التعاون الاستراتيجي والإسهام في الأمن والسلام الإقليميين. وبدا الاتصال إشارة إلى حرص إسلام آباد على منع ترسخ قراءة إيرانية ترى في الاتفاق تكتلا موجها ضد طهران. وكان الاتفاق قد نص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. وأكدت وزارة الخارجية الباكستاني أنه دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها، ويستند إلى حق الدفاع الفردي والجماعي الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن النص المعلن لم يكشف عن آليات الاستجابة العسكرية أو هيكل القيادة واتخاذ القرار. طهران: أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الناقلات تراجعا حادا في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية خلال أغسطس آب الجاري في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض صادرات الخام وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ، لم تظهر أي ناقلات نفط عملاقة راسية في جزيرة خارك، أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني، في الصور الملتقطة في الأيام 9 الأولى من أغسطس آب، في حين رصدت سفينتان صغيرتان فقط في منشأتي جاسك وسروش. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا مقارنة بالنصف الأول من يوليو تموز الماضي، عندما كانت هناك ما بين 7 و10 ناقلات عملاقة ترسو في جزيرة خارك، إضافة إلى 6 سفن أصغر في المحطات الثلاث، مستفيدة من هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران سمحت باستئناف محدود لصادرات النفط. طرابلس الغرب: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرضه لاستهداف، ضمن ما قالت المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع بمصفات الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. وقالت المصادر إن الانفجار تسبب في أضرار مادية كبيرة من دون تسجيل إصابات. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن الخزان التابع لشركة البريقة لتسويق النفط والمخصص لتخزين بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار الخزان بالكامل. وتابعت المؤسسة أنه نظرا لخطورة وتكرار هذه الاعتداءات، يعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في المنطقة، ويطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري. بوغوتا: ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا صباح أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بحسب الرئيس الكولومبي، الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مباني ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 40 شخصا قتلوا في مقاطعة ريزالدا التي تشتهر بزراعة البن، بينما سجل 27 قتيلا في مقاطعة فالي دي كاوكا وقتيلان في مدينة مانيزاليس. وتسبب الزلزال في انهيار أحد أبراج كاتدرائية مانيزاليس الشهيرة، وقال مسؤول محلي إن عددا كبيرا من المباني في المدينة تعرض لأضرار وسط مخاوف السكان من العودة إلى منازلهم تحسبا لهزات ارتدادية. وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال، مما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها. كما أرجى اتحاد كرة القدم الكولومبي مباريات كانت مقررة خلال الأيام المقبلة. قطاع غزة. شدد مسؤول في مجلس السلام بشأن قطاع غزة على أن الخطة المتعلقة بالقطاع لا تزال سارية وفعالة إلى حد كبير وفق وكالة رويترز، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها. وبحسب الوكالة فقد أوضح المسؤول أن خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة هي بين مجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مضيفا أن المناقشات متواصلة مع إسرائيل. وقال المسؤول إنه ليس مطلوبا من إسرائيل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة وفق وصفه. وأضاف تستند العملية إلى التنفيذ والتحقق على الأرض، وقد صمم الإطار بحيث لا تنتقل كل مرحلة إلى التالية إلا بعد الوفاء بالالتزامات المطلوبة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي رفضه للخطة التي تتضمن 15 بندا والتي أقرها مجلس السلام، ووافقت عليها حركة حماس متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وعقب إعلان نتنياهو أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عمان. اقتصرت ردود الفعل على الاتفاق الثلاثي الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان في الأردن على نواب حزب الأمة الإسلامي. ففي جلسة الأحد البرلمانية تحدث نواب التيار الإسلامي الذين تربط مؤسستهم الحزبية وحركتهم عموما علاقات إيجابية بالدولة التركية عن الأمر، إذ طالب النائب أيمن أبو الرب بانضمام بلاده إلى التحالف الثلاثي، معتبرا أن هذا التحالف قد يشكل نواة لتحالف عربي إسلامي سني لمواجهة المخاطر التي تستهدف التكوين السني في خارطة الشرق الأوسط من الغرب ومن الشرق. كما طالب النائب محمد عقل الحكومة بعقد اجتماع تشاوري مغلق مع أعضاء مجلس الأمة والبرلمان للبحث عن الموقف والرؤية في ظل التحالف الثلاثي الاستراتيجي الدفاعي. واعتبر أن التحالف خطوة مهمة ولا ينبغي تركها بدون مسار أردني يحدد القراءة الأردنية للمصالح في ميزان هذا المستجد والمتغير المهم، وحتى الحكومة على توضيح موقفها من هذا التحالف. ولم يعرف بعد موقف الحكومة الأردنية من التحالف، ويبدو أن سبب صمت أحزاب الوسط أن الدولة ومؤسساتها لم تحدد بعد لا موقفها ولا مسارها فيما يتعلق بتحالف في غاية الأهمية شكل من دون حضور الأردن. بنغازي. اغتيل مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابع لقوات شرق ليبيا اللواء فوزي المنصوري مساء الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة الهواري بمدينة بنغازي في حادثة أثارت ردود فعل رسمية وسط تعهدات بكشف ملابسات العملية وملاحقة منفذيها. وأفادت معلومات أولية بأن الانفجار وقع بالقرب من مسجد السيد عائشة في منطقة الهواري، فيما قالت القيادة العامة لقوات شرق ليبيا إن المنصوري تعرض للاغتيال بعد خروجه من صلاة العشاء بواسطة عبوة لاصقة استهدفت سيارته. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تشتعل فيها النيران على أحد الطرق الجانبية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي وسط تصاعد كثيف للدخان، وقيل إنها السيارة التي كان يستقلها المنصوري لحظة استهدافه. ونعت قيادة حفتر العامة المنصوري وقالت إن يد الغدر والإرهاب اغتالته باستهدافه بعبوة لاصقة في سيارته عقب خروجه من المسجد. واعتبرت أن عملية الاغتيال تعيد إلى الأذهان موجة اغتيالات الضباط وأصحاب الرأي التي شهدتها بنغازي عامي 2013 و2014، ووصفت الحادثة بأنها محاولة يائسة لتقويض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها. بغداد. كشفت مصادر أمنية واستخبارية عراقية أن السلطات العراقية تشتبه بأن انفجارا طال مخزنا استراتيجيا في معسكر التاجي شمال بغداد مطلع أغسطس آب الحالي كان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، موضحة أن الانفجار خلف أضرارا فادحة في مخزون ذخائر دبابات ومدرعات تابعة للجيش العراقي. وقال مسؤول استخباري إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن جماعة مسلحة استخدمت موقعا جنوب بغداد لإطلاق المسيرة نحو هدفها في معسكر التاجي. وقال ضابطان إن المحققين أفرغوا محتويات كاميرات حرارية في المعسكر وأظهرت لقطات جسما طائرا في الموقع قادما من الجهة الجنوبية للمعسكر قبل انفجار مخزن الذخائر وقذائف الدبابات. وبينما يعتقد أن هناك معركة صامتة مع الفصائل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشددا على أن كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة. جنوب لبنان. أعادت كثافة العمليات الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر إلى واجهة التصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. ورجحت تقديرات أمنية في تل أبيب أن يكون ما قصده هو محاصرة مقاتلي حزب الله العالقين في أنفاق علي الطاهر. وفي بداية الاحتلال ذكرت إسرائيل أنها تحاصر نحو 40 مقاتلا من الحزب والحرس الثوري الإيراني داخل هذه المنشأة العسكرية وشبكة الأنفاق التي تتشعب منها عبر إحكام الحصار على 8 مداخل إلى المرتفعات ومخارج منها. وبشكل مفاجئ صار الإسرائيليون يتحدثون في الأيام الأخيرة عن وجود 15 عنصرا فقط. إلى ذلك تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بانتهاء الجولة السابعة في روما مرحلة دقيقة للغاية، فيما قالت مصادر لبنانية إن هذا الأمر يستدعي من واشنطن التدخل لدى إسرائيل لإخراجها من المراوحة. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدته في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600,000 مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل نتيجة الحرب الإسرائيلية. وشدد عون على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير، وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي هذه البلدات والقرى، مشددا على ضرورة التحرك بسرعة نظرا لحجم الاحتياجات والتحديات القائمة. موقف عون جاء خلال استقباله الاثنين المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، التي التقت أيضا كلا من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران. بغداد. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تمكنت من إغلاق 71 مقرا وهميا تدعي صلتها بالحشد الشعبي الشيعي، إلى جانب ضبط 49 طائرة مسيرة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي إن أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، وهي ومطلقوها مهما كانت انتماءاتهم. وتحدث ميري عن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني، وأنها انطلقت بتنفيذ مراحل السياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح وباشرت أعمالها في يناير كانون الثاني. ويأتي إعلان الداخلية في غمرة الحديث عن نزع سلاح الفصائل المسلحة، حيث استجاب سرايا السلام التابع لمتيار الصدر لدعوى حصر السلاح بجانب عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، لكن كتائب حزب الله وحركة النجباء ترفضان بشدة نزع أسلحتهما، وهما الجماعتان الأكثر ارتباطا بإيران وحرسها الثوري. وكانت الحكومة العراقية حددت نهاية سبتمبر أيلول المقبل موعدا أخيرا لنزع سلاح الفصائل. وبشأن نشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال ميري إن اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقرا وهميا تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي الشيعي الموالي لإيران، كما أغلقت 119 محلا لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة. وأضاف أن عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160,759 إجازة، فيما تم سحب 55,264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. قد لا تكون الانتخابات الفيدرالية المقبلة منافسة ثنائية بين حزب العمال والائتلاف، حيث تشير استطلاعات رأي جديدة إلى تقدم حزب أمة واحدة على الحزب الليبرالي في نسبة التأييد الشعبي في أستراليا. وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة روي مورغان إنه في حال إجراء انتخابات فيدرالية الآن سيفوز حزب العمال بالأغلبية على حساب حزب أمة واحدة أو الائتلاف، ويبلغ التأييد الشعبي لحزب العمال الأسترالي 27.5% مقارنة بانخفاض تأييد حزب أمة واحدة بنسبة 1.5% ليصل إلى 24%، وارتفع تأييد الحزب الليبرالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 20%، بينما بقي تأييد الحزب الوطني ثابتا عند 3.5%. وأظهرت استطلاعات روي مورغان انخفاضا في الثقة العامة بالحكومة بمقدار نقطة فاصل 5 لتصل إلى 67.5%، ويرى 59.5% من الأستراليين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بزيادة قدرها 1.5 نقاط. وتوقعت مؤسسة روي مورغان أن يكون التنافس في الانتخابات الفيدرالية المقبلة محصورا بين حزب العمال وحزب أمة واحدة. وأوضحت المؤسسة إن طبيعة الانتخابات الفيدرالية المقبلة المعقدة تعني وجود منافسة بين حزب العمال الأسترالي وحزب أمة واحدة، وبين حزب العمال الأسترالي والائتلاف الحاكم، وبين حزب أمة واحدة والائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى منافسة بين أي 3 من هذه الأحزاب ضد حزب الخضر وضد المستقلين ذوي التوجهات الفيروزية، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى مثل حزب كايترز الأسترالي. يأتي هذا في الوقت الذي منعت فيه بولين هانسل وسائل الإعلام بما فيها صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة الأسترالية وصحيفة ذي أيج من تغطية فعالية يوم الاثنين الماضي، حيث سيتم الإعلان عن 8 مرشحين لانتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر. كامبرا. علم في كامبرا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر قراراً عاجلاً بإلزام جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بمنع ظهور الأسترالية بابرا أونيل، ومنع بث أو تداول أي محتوى خاص بهذه المرأة الأسترالية بعد اتهامها بالترويج لمزاعم طبية غير مثبتة علمياً، من بينها ادعاء إمكانية علاج السرطان. وشمل القرار منع ظهور بابرا أونيل الأسترالية على جميع القنوات والمنصات الإعلامية إلى جانب حظر بث أو إعادة بث أي محتوى مصور لها، وكذلك منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو دورات تدريبية تعتزم تقديمها داخل مصر. وأوضح المجلس إن القرار جاء استجابة لتوصية لجنة الشكاوى وبعد مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر. وأكد المجلس إن بابرا أونيل الأسترالية غير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول نقابة الأطباء، كما أنها لا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، وهو ما يجعل تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي مخالفا للقانون المنظم لمزاولة مهنة الطب. وكانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت تحركها لوقف دورة تدريبية كان من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل تتولى تقديمها الأسترالية بابرا أونيل، بعد رصد حملة ترويج واسعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت النقابة أن أونيل غير مرخص لها بمزاولة مهنة الطب في مصر، كما أنها تخضع لحظر دائم في أستراليا بمنعها من تقديم أي خدمات أو استشارات أو محاضرات صحية، وذلك عقب تحقيق رسمي أجرته الجهات المختصة هناك. وأوضحت النقابة أن الأسترالية بابرا أونيل التي تقدم نفسها كخبيرة في التغذية والعلاج الطبيعي لا تحمل مؤهلا في التغذية العلاجية، واشتهرت عبر الإنترنت بالترويج لادعاءات تتعارض مع الأدلة العلمية، من أبرزها أنها تزعم أن السرطان عبارة عن فطر يمكن علاجه باستخدام بايكربونات الصوديوم الكربونات أو من خلال تعديل النظام الغذائي، كما سبق لها أن روجت لمزاعم أخرى تتعلق بالعلاجات الطبيعية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأوساط الطبية. سيدني. بدأت يوم أمس المرحلة الأولى من برنامج نقل ودائع الإيجار التابع لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في عدد من مناطق الولاية، بما يسمح للمستأجرين بنقل وديعة الإيجار رقميا من عقار إلى آخر عند الانتقال إلى منزل جديد. وتشمل المرحلة التجريبية الأولى مناطق حكومية محلية في باراماتا وبنريث بغرب سيدني، إضافة إلى مناطق على الساحل الأوسط للولاية. وبموجب النظام الجديد يستطيع المستأجرون في هذه المناطق نقل وديعة الإيجار الخاصة بهم إلكترونيا من العقار القديم إلى العقار الجديد، بدلا من دفع وديعة جديدة عند الانتقال. ومن المقرر أن يتوسع النظام تدريجيا ليصبح متاحا في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، ويفرض على المستأجرين رسم قدره $25 لتقديم طلب استخدام الخدمة الإلكترونية والتي تشرف عليها هيئة فير تريدينج في ولاية نيو ساوث ويلز. وقال وزير التنظيم والتجارة العادلة في الولاية إن النظام الجديد يمكن أن يوفر على المستأجرين ما يصل إلى $4,000 في كل مرة ينتقلون فيها إلى منزل جديد. وأشار إلى أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أجرت عددا من التغييرات على قوانين الإيجارات، بما في ذلك حظر عمليات الإخلاء من دون إبداء أسباب، والحد من زيادات الإيجار إلى مرة واحدة سنويا، وحظر الرسوم المفروضة على عمليات التحقق من خلفيات المستأجرين، إضافة إلى ضمان وسائل مجانية لدفع الإيجار. كامبرا. تلقت معظم الأسر الأسترالية بالفعل معلومات عبر البريد تتضمن إرشادات حول كيفية المشاركة في التعداد إلكترونيا باستخدام رقم تعداد خاص أو من خلال إعادة استمارة ورقية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي لمكتب الإحصاء الأسترالي. وأكدت الجهات المعنية إن المشاركة في التعداد لا تتطلب تقديم أي معلومات مالية، وإن مكتب الإحصاء الأسترالي وموظفي التعداد الرسميين لن يطلبوا أبدا السماح لهم بالوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص أو السماح لهم بدخول المنزل. وأكد مكتب الإحصاء الأسترالي أنه لن يطلب من المشاركين تفاصيل الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أموالا أو تبرعات أو كلمات المرور الباسورد أو وثائق إثبات الهوية أو رقم الملف الضريبي تاكس فايل نمبر. وتنصح شركات الاتصالات السكان باتباع عدد من الخطوات لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. إذا تلقيتم اتصالا من شخص يدعي أنه موظف في مكتب الإحصاء أو يعمل في التعداد، إنهوا المكالمة فورا، وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة اتصلوا بمركز الاتصال الخاص بالتعداد 1-800-181-2227. ولا تردوا على الرسائل النصية التي تدعي أنها مرتبطة بالتعداد، ولا تضغطوا على أي روابط واردة فيها، ولا تسمحوا لأي شخص يدعي أنه موظف في التعداد بالدخول إلى منازلكم. وقال الرئيس التنفيذي المسؤول عن الإحصاء إن المحتالين يستغلون في كثير من الأحيان الأنشطة الرسمية مثل التعداد أو أعمال شركات الاتصالات في مناطق معينة لإضفاء صفة رسمية على عملياتهم الاحتيالية. وأضاف أن المحتالين قد يجرون مئات المكالمات أو يرسلون آلاف الرسائل المزيفة أو يطرقون أبواب السكان، ولا يحتاجون سوى إلى إقناع عدد قليل من الأشخاص حتى تصبح العملية مريحة بالنسبة إليهم. ودعا إلى توخي الحذر دائما من عمليات انتحال الصفة، وخصوصا خلال الفعاليات الرسمية مثل ليلة التعداد. وللمعلومات الرسمية حول التعداد أو الإحصاء استخدم القنوات التابعة لمكتب الإحصاء الأسترالي فقط، ولا تعتمد على الروابط أو أرقام الاتصال التي يرسلها إليك أشخاص مجهولون. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينغستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استن بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. حياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة هذا الحوار القرآني الذي اعتدنا أن نجلس عليه متأملين متدبرين خاشعين، نستل ما أنتجه لنا التدبر من فوائد ولطائف ودروس وعبر وتوجيهات، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم. أما بعد، كان كلامنا في الحلقة الماضية في سورة يوسف من الآيات 38 39 40 التي تناولت خطابه مع الفتيين اللذين جاء يسألانه عن الرؤى. أحدهما قال له إني أراني أعصر خمرا، يعني في المنام، وأما الآخر فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قبل أن يجيبهما يوسف عليه السلام استطرد استطرادا، يمكن ما أقول عنه طويلا، لم يستطرد استطرادا طويلا، لكنه استطرد قبل أن يعطي هذين الفتيين جوابهما. كلام يوسف لا هو كلام طويل ممل، ولا كذلك فوت فرصة سؤال الفتيين إلا وقد وضع في هذا الجواب أو قبيله أو معه ما يريد أن يرسله إليهم من رسائل الدين والخير والنصح لهما والقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه ليست آلهة، سميتموها أنتم بأسماء الآلهة لكنها ليست كذلك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كالعادة، قبل أن نلج إلى حيز تعاطي التفسير والانخراط في عملية الجولان الذهني في التدبر، فلنتبرك بسماع تلاوة هذه الآيات الكريمة يتلوها علينا أخونا وحبيبنا محمد عقل، من قول الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، لو تلوت علينا يا شيخ محمد، إلى آخر المقطع.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا كثيرا. إحنا كنا في المرة الماضية قد وقفنا عند قول الله تعالى: ما تعبدون من دونه، على لسان يوسف، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله ما أنزل الله بها من سلطان بالمناسبة يحتوي على منهج في فهم العقيدة، بل في فهم الحياة. إن ما لا سلطان عليه لا يمكن الاحتجاج به ولا اعتباره. الدعاوى كثيرة، لو أن كل مدع يدعي شيئا ما يتاح لنا أن نصدقه أو ينبغي أن يؤخذ بقوله لا صارت فوضى، فوضى فكرية، فوضى منهجية، فوضى في الحياة. لكن دائما هناك لقبول الأقوال والادعاءات هناك ضابط: أين الدليل على هذا القول؟ إحنا حتى منهجنا في تلقي الأخبار: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
0: الإشاعات،
1: الإشاعات. والآن مع السوشيال ميديا والفيس والواتس إلى آخره، ما أسرع تناقل الناس للأخبار. النصيحة يا جماعة أنه مش كل خبر قد تكون خلية المسؤولية عنه. في بعض الأخبار أنت مسؤول عنها حتى وإن كنت ناقلا، والمسؤولية هذه قد تكون قانونية وقد تكون أخلاقية وقد تكون دينية كذلك. دينية عليها حلال وحرام، لا ينبغي أن تنقل كل ما يصلك من غير تثبت، ولا أن تعتقد في سياق العقيدة أي شيء من غير دليل. ما أنزل الله بها من سلطان، لابد من وجود سلطان، السلطان برهان، حجة، دليل. وكذلك في أمور العامة وفي أمور المجتمع وفي الأمور التي تمس الأشخاص لا ينبغي أن يقبل كلام من غير دليل. مرات الواحد قد يتحمل مسؤولية قانونية في هذا الكلام. إحنا مرات بنخاف من المسؤولية القانونية، لكن كثيرا منا لا يخاف من المسؤولية الشرعية والدينية. يأثم الإنسان بنقل ما لا دليل عليه، خصوصا إذا تعلق بالدين، خصوصا إذا تعلق بإعراض الناس بذممهم المالية أو الخلقية أو ما أشبه ذلك. قوله ما أنزل الله بها من سلطان كالضابط لقبول القول. من أتى بقول ما في شيء ما نقول له: ما الدليل على هذا؟ دليلك يتزامن ويترافق مع دعواك، هكذا، وإلا فلا حاجة لنا بهذه الدعوة. أنتم ادعيتم أن هذه آلهة وعبدتموها، لكن هذه المعبودات ليس لها من الألوهية إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال: إن الحكم إلا لله. طبعا هذا الأسلوب إن إلا، إن الحكم إلا لله، بنسميه في البلاغة أسلوب القصر. ما الحكم إلا لله، لا يحكم أحد بشيء إلا الله تعالى. طيب، ما مناسبة قوله إن الحكم إلا لله مع الآية؟ لماذا قال هذا؟ أي وجه لأجله قال يوسف في سياق هالكلام إن الحكم إلا لله؟
0: هذه المعبودات التي تعبدونها لا ينبغي أن تكون إلا بأمر من الله.
1: أحسنت.
0: وتريد دليلا وسلطانا من الله.
1: أحسنت، هذا كلام جميل. إذ هو قال لهم قبل ذلك: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومثل هذا مما لا ينبغي أن يتخذ ولا ينبغي أن يؤخذ به إلا إذا كان بحكم الله تعالى وإذنه ووحي من عنده، وأنتم فعلتم كل ذلك ولا وحي. بل إن الله تعالى لم يأمر أحدا بعبادة آلهة أخرى إلا بعبادته، ولذلك عطف عليها أو أكمل الكلام بقوله إن الحكم إلا لله، كأنه بسط القصة. ما معنى الحكم لله هنا؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا لب الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن الله تعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذه الغاية، وقال سبحانه وتعالى في الآية المركزية في الفكر الإسلامي وفي فهم الإسلام وفي النظر من خلال الإسلام إلى الدنيا وإلى الآخرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هنا أيها الشباب والتوحيد ليس بالمعنى المجرد البسيط. القصة ليست قصة أداء للركوع والسجود، وليست قصة امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من كذا إلى كذا. القصة أوسع من ذلك. إن السماوات والأرض قامت على التوحيد، إن أمر البشر كله قائم على التوحيد، النظام الاقتصادي يستمد من الله الواحد، النظام التربوي يستمد من الوحي الذي أنزله الله الواحد، النظام الأخلاقي الذي يحكم العلاقات بين البشر يستمد من الله الواحد. اعتقاد الوحدانية شامل، ليس اعتقادا مجردا باردا، وإنما اعتقاد له أثره، وهذا معنى عميق في فهم التوحيد. نحن نحتاج إلى تعميم هذا الفهم للتوحيد، وإلى تعميق ثقافة التوحيد بالمعنى الشامل. المسألة ليست مسألة ذهنية مجردة. هؤلاء، هذا المجتمع الذي يعيش فيه يوسف عليه السلام، فيه آلهة تعبد من دون الله، هناك مناهج يعيش عليها البشر ليست هي منهج الله. ولذلك قال إن الحكم إلا لله بهذا المعنى، لا بمعنى العبودية فقط المحضة. لا حكم إلا لله يعني لا عبادة إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه بالمعنى المحض للعبادة، الركوع والسجود والصيام وما أشبه. لا لا، هذا المعنى صحيح داخل في المدلول، لكنه ليس وحده. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تتلقوا إلا من عنده. المنهج الذي يحكم حياتكم هو منهج الله، المنهج الذي يحكم نظرتكم إلى الأمور هو منهج الله تعالى. وهذه قضية مركزية في الفكر الإسلامي، ولذلك قال ذلك الدين القيم.
2: يا سلام، يعني المسألة مسألة اعتقاد أكثر من هي مسألة أعمال وأفعال حركات نأديها. يعني أسلوب الدعوة هون بينبهنا لأنه إذا بدنا ندعي شخص إلى هذا الدين لابد من أنه نبين له ما اعتقادنا، ماذا نعتقد بالله. يعني هاي إشارة، كثير بيجي ناس لهم أسئلة إنه، أو مش بيجي أسئلة، بيجي الواحد بده يدعي واحد للإسلام، فبلش يحكي له إنه إحنا بنصلي 5 صلوات وبنصوم ولازم تصوم هيك ولازم تحكي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بس ما ببين موضوع الاعتقاد أصل الشيء. فهذا أسلوب والله في الدعوة لفتة يعني دقيقة في إنك تبين شو اللي بتعتقد فيه.
1: هذا كلام جميل، يعني خلينا صوغ بصياغة أخرى إضافية. كلام عبد الله لا مزيد عليه، والله كلام جميل ودقيق، لكن ما ترتيب الأولويات الدعوية؟ أنا أريد أن أدعو أحدا إلى الإسلام، أو أريد أن أدعو مسلما غير ملتزما بالإسلام إلى الإسلام، أبدأ بماذا؟ أبدأ بالأصول قبل الفروع. أنا يحدثني أحد الشباب يوما، أنا وجدت أحد الشباب كان معي سيارة، ووجدت أحد الطلاب الذين كانوا معي في المدرسة واقف في الشارع، فأنا وقفت وطلعت معي بالسيارة، أهلا فلان فلان، بعد سنوات طويلة. فأنا أسأله كيف إن شاء الله أمورك في الدين في الصلاة في الكذا، بيقول لي والله بصراحة أنا يا شيخ بدي أحكي لك، يعني أنا كنت قد بدأت بالصلاة والله، وذهبت إلى المسجد وترددت مرارا وعزمت على الاستمرار، لكن نفرني أحد الشباب وتركت الصلاة في المسجد وتركت الصلاة كلها بعد حين. قلت له ولما؟ قال والله جاءني وقال لي والله يا فلان ثوبك قصير وانت يعني ما بصير، وبعدين لحيتك يعني عاد مش كثير يعني إلى آخره. فقال لي والله أنا شفت أنه هذه التكاليف صعبة علي، ولذلك ضربت صفحا عن هالموضوع هذا وتركت الصلاة في المسجد، وآل بي الأمر إلى ترك الصلاة. ثم حدثته يعني بما فتح الله تعالى به ويسر، وأرجو أن يكون قد انتفع. لكن انظر إلى البدء بما ليس من الأولوية. واحد داخل جديد على المسجد، التزم جديد في الصلاة، بأي المسائل تبدأ؟ هذه قضايا ينبغي أن تكون مهمة. المثال الذي تفضلت عبد الله بذكره، بعضنا يريد دعوة إلى الإسلام، يريد أن يدعو إلى الإسلام، يبدأ بدعوة إلى الإسلام من أين؟ من الصلاة والزكاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لرسله إذا أرسل بهم إلى المدائن، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة في البداية شهادة يتواطأ بها القلب واللسان، لابد أن يعتقدوا هذا. أصل هذا الدين الاعتقاد الصحيح. والعلماء قعدوا لقاعدة العلم قبل العمل. الإمام البخاري رحمة الله عليه قال باب العلم قبل العمل، ولذلك التصور الصحيح هو الذي ينبني عليه العمل الصالح المتقبل. لا ينبغي أن يكون هناك عمل، هناك عمل ما شاء الله إلى آخره، لكن الاعتقاد فاسد. هذه إشكالية كبيرة. يوسف عليه السلام رتب لنا أولويات الخطاب الدعوي، قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إيه، ذلك الدين القيم. يعني إيش القيم؟ المستقيم. ولكن إيش أكثر الناس لا يعلمون؟ قصة هاي ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيها إيحاءات. ماذا يخطر على بالكما يا صاحبي التدبر؟
0: الله يجزيك الخير.
1: ويجزيكم خيرا.
0: هذا أسلوب تحبب.
1: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثرة في بعض الأحيان فاتنة. كيف فاتنة؟ يا أخي أكثر الناس بيقولوا كذا، أكثر الناس يعتقدون بكذا، هو أنا لحالي، كل الناس على هذه الطريقة. لعل الإنسان في بعض الأحيان يستوحش من قلة السالكين في طريق الحق. يوسف عليه السلام يريد أن يوحي، يجيب على تساؤل قد يجول في صدر هذين الفتيين. طيب هذا الكلام اللي بتحكيه يا يوسف، أين الناس منه؟ لماذا لا يعتقده الناس؟ فيوسف ابتداء أجاب على ما يمكن أن يجول في خاطر هذين الفتيين، وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحق أن الكثرة والقلة لا يستدل بهما لا على حق ولا على باطل. لا الكثرة دالة على الحق، ولا القلة دالة على الباطل، ولا العكس كذلك. الحق يتكئ على السلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. الحق يتكئ على دليله، على برهانه، على حجته. والباطل هو ما لا يعتمد على شيء من هذه الحجج والبراهين. يوسف عليه السلام بهذه الطريقة يحاول أن يوصل إلى طريقة التفكير كمان، طريقة التفكير الإسلامي، وطريقة تعاملنا في دعوتنا لغير المسلمين أو لغير الملتزمين من المسلمين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: ولكن أكثر الناس، كثير يعني الناس بتسأل والشباب بيحكوا في موضوع وين في أكثرية، فهذا الموضوع باطل.
1: وفي المقابل هذا ليس يعني ضابطا كذلك. يعني بعضهم يظن إنه ما دام الأكثرية على كذا فالأكثرية على الباطل. هذا الوسواس قد يتحول إلى وسواس قهري مدمر للفكر ولطريقة النظر إذا اتخذ منهجا. وأنا شفت بعض الشباب الذين يزدرون القضايا البدهية. يعني ممكن الآن أنا جلست مع أحد الشباب قبل وقت بيقول لي يا شيخ أنت مصدق أنه الأرض كروية وأنه الأرض بتدور حوالين الشمس؟ أي والله، وشاب متعلم وما شاء الله عليه، لكن صار في وسواس اللي هو ازدراء ما يعتقده الناس والذهاب إلى التشكيك فيه. هذه مرحلة ترى من الوسواس إذا وصل الإنسان إليها أظن أنه يعني يحسن به أنه يحاول يعالج الموضوع، يعالج الموضوع بما تحمله الكلمة من معنى، وقد يضطر إلى معالجات نفسية له، لأنه لما يصل إلى هذه النقطة بل يعني يسقط عنده الاستدلال بالدلائل، ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الركن يسقط عنده، لأنه يعتقد أن كل ما حوله على الإطلاق مؤامرة، فلا يثق أنه في أقمار صناعية، ولا يثق أنه في أرض كروية، ولا يثق أنه الأرض بتدور حوالين الشمس، ولا إلى آخره. الشاب الذي قال لي هذا الكلام ليس شابا جاهلا، بل شاب خريج جامعة مع بكالوريوس في تخصص من التخصصات المحترمة. المقصود إنه إحنا لا نستدل بالكثرة على الصواب، ولا نستدل كذلك بالكثرة على الخطأ. مستند الصواب والخطأ هو الدليل. والآن إذا صار الإنسان يقصد إلى مخالفة العامة وقع في الغرائب وأتى بالعجائب، وهذا ما نراه في بعض الأحيان حتى في القضايا الشرعية. بعضهم يحب أن يغرب، يحب أن يغرب. المسألة الفلانية من مسائل الفقه الأئمة الأربعة عليها، بيروح بيجيب قول شاذ أو لم يسبقه أحد إليه، ما أتى به أحد من العلماء أو قيل في يعني على لسان عالم من هالعلماء هنا أو هناك. هذا القصد إلى الإغراب ليس يعني كلاما صحيحا. فالحاصل إنه الكثرة لا هي دليل على فساد الرأي ولا على صوابيته، والقلة كذلك، والله أعلم. نستميحكم عذرا فلنخرج إلى فاصل لنعود بعد ذلك إلى تأمل الجواب المباشر عن سؤال الفتيين على لسان يوسف عليه السلام. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات. كنا نتدبر في قول الله تعالى قبل الفاصل إن الحكم إلا لله على لسان يوسف وهو يتكلم مع الفتيين، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عند هذه اللحظة وبعد الانتهاء من هذا البيان الدعوي العميق الغزير، يترك يوسف مقام الوعظ والتعليم والإرشاد إلى جواب الفتيين عما أراده. ما الذي أراده؟
0: تفسير الرؤى.
1: نبئنا بتأويله لما رأيا كل واحد منهما الرؤية التي رأى. عند هذه الآية دخل يوسف على الموضوع يا صاحبي السجن بتكرار هذا يعني هذا النداء. الاستدعاء وهذا النداء، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، سيسقي سيده خمرة،
0: سيعود إلى وظيفته،
1: سيعود إلى وظيفته. وعرفنا بعد قليل عرفنا لأننا نعرف القصة من قبل أن نجلس على تدبرها إنه هذا الرجل كان ساقي الملك كما سيأتي بعد قليل وسنذكر به إن شاء الله لعله في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة. بشره يوسف بالنجاة لكنه قال للآخر إيش؟ وأما الآخر
0: فيصلب
1: فتأكل الطير من رأسه. يوسف كان صريح بالمعلومة صادمة، هي مبشرة للأول لكنها صادمة للثاني. مع ذلك أنا ماذا يجول في ذهنك محمد؟
0: ربما يعني عندما تحدثوا بالرؤى ليوسف عليه السلام قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، كأنه الذي رأى الخبز فوق رأسه والطير يأكل منه كان مستبشرا.
1: لعله كذلك.
0: نعم.
1: يعني لعله وقع في قلبه
0: صدمة قوية بالنسبة له.
1: نعم، قد يكون وقع في قلبه أنه والله بشرى خير، أنا معي خبزات وحاملهم على رأسي وهالطير بتهدي وبتأكل. لكن التأويل كان مخالف لذلك تماما، وقد لا يكون مستبشرا ترى بالرؤية، يعني الاحتمالات قائمة. قد يكون أزعجه المنظر، خصوصا أنه قد نفترض أنه الطير التي نزلت على رأسه ليست طيرا وديعة مثلا، كل الاحتمالات هذه قائمة. إحنا نحاول بتعبير محمد في الحلقة الماضية أنه نعمل جولان ذهني، نحن نتأمل. لكن في الوقت الذي ساق فيه يوسف هذا الكلام تلطف، نوع تلطف، التلطف في ظني أنه لم يحدد لكل واحد منهما بعينه وبخطاب مباشر ما الذي ينتظره، وإنما قال أما
0: أحدكما
1: وأما الآخر. كل واحد بطبيعة الحال لما جاء هذان التأويلان على خاطريهما كل واحد فيهم عرف أي التأويلين يخصه لا شك، لكن بدل ما يقول له أما أنت يا فلان فأنت بترجع لوظيفتك وأمورك طالعة، وأما الآخر أنت راحت عليك وستصلب يعني وستموت ميتة شنيعة. هو هذا مضمون ما قاله، لكنه لم يوجه الخطاب إليه مباشرة. هل هناك أدب ما؟
2: يا سلام يا سلام على الأدب. بس يعني لو فكرنا في أنه سيدنا يوسف صار يحكي أما الآخر يعني فيعني مش الحلم مش كويس مثلا أو فيه شر لك أو كذا، لما خدمت يعني هو زي كأنه لما فسر له هذا التأويل هذه الرؤية زي كأنه خدم أو استعجلوا في أنه يتوب لما حكى له عن ربنا وهيك. بالعادة الإنسان بس يعرف أنه ميت يعني بينصلح وبيصير يصلي وبيصير يخاف ربنا ويذكر ربنا كثير.
1: والله كلام جميل. يعني يمكن أن نصوغ السؤال عليه فنقول طيب لماذا أجابه يوسف؟ يعني مدام خبرية بهالطريقة هاي أنت بتروح تحملها لواحد والناس
0: لأنه مشفق عليه،
1: الناس اللطيفون لا يحبون سياقة الأخبار السيئة، صح ولا لا؟ بالعموم إنه واحد والله يا أخي انفصل من الوظيفة، مين بده يحكي له؟ مين بده يحكي له إنه والله انفصلت من الوظيفة؟ الناس اللطيفون لا يحبون ذلك. قد يقول قائل طب يوسف أستاذ في اللطف ينتقي ألفاظه بدقة وبرعاية بعناية شديدة، فما باله اليوم يسوق لهذا الرجل هذا الكلام يعني المحبط لعله يقع من طوله. ما هي القصة، كان يمكن أن يجامله لكنه إن جامله في مثل هذا خدعه، ويريد أن يقول له إن موتك سيكون قريبا بالتالي، يعني أنت محكوم عليك بالإعدام، وقد جاءك مني ما ينفعك إذا أقبلت على الله. وهذه قضية مهمة ترى يا جماعة، احنا مرات ننظر الى الموت على انه نهاية المطاف وعلى انه يعني الوحش الكاسر الذي اتى ليكسر وليخبط وليؤلم وليمزق، وانا اظن ان النصوص الشرعية بالعموم لا تعرض الموت بهذه الطريقة.
2: يعني الموت مش خيار سيء،
1: بالعكس الموت بالنسبة الى المؤمن هو بوابته الى النعيم المقيم، والمؤمن قد يكون خير يوم طلعت شمسه فيه عليه واليوم الذي يموت فيه.
2: يا سلام، كيف دكتور؟
1: يعني ألم نقرأ قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الوفاة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قولوا لي بربكم. هل سيقة لبشر بشرى أعظم من هذه البشرى؟ واحد حكوله نجحت في التوجيه، يا سلام، وبيطلع بزمر في السيارة وكذا، نجحت تخرجت الحمد لله ونجحت في المادة اللي كنت خايف منها، انبسطنا تمام أوكي، والله طلعت لك وظيفة رائعة وممتازة إلى آخره، ربحت بغض النظر إيش القصة،
0: كون سعادة مؤقتة،
1: سعادة رائعة وإلى آخره
0: مؤقتة.
1: لكن هل هناك، وهي مؤقتة، هل هناك وجه مقارنة أو منافسة أو موازاة بين مثل هذه البشريات التي يفرح الناس لأجلها في الدنيا، وبين أن يقال لأحدهم في آخر حياتك ترى انتبه قد أورثت الجنة، رأيت الجنة التي جاءك الوعد بها على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، أما والله إنك لمن أهلها وأبشر بها وهذا هو النعيم المقيم، فأي بشرى يمكن أن تساق إلى مؤمن أعظم من هذه البشرة؟ لا والله ما في بشرة أجمل من هذه البشرة.
2: عشان هيك بحكي لك يعني أعجب من ليلة المبشرين بالجنة كيف باتوها لما بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة
1: صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. تذكرون، أظن إن لم تخني الذاكرة، الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وكان قد أسلم حديثا وكان في يده تمرات قبيل المعركة، أظن أنه عمير بن الحمام أو غيره، فقال فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لمن وافى شهيدا، فقال له أما بين يعني دخولي إلى هذه الجنة وما أنا عليه الآن الشهادة في سبيل الله؟ قال له نعم، فنظر إلى هذه التمرات فألقاها، قال إنها لحياة طويلة، إذن أنا حتى أدخل هذا النعيم بدي أكل التمرات لوقت طويل، يلا مع السلامة أنا
0: أروح.
1: بدي أروح
0: مستعجل.
1: سبحان الله، نسأل الله أنه ينور بصائرنا، ترى الوصول إلى هذه المرحلة من انكشاف الحقائق ليس سهلا، هذا يستلزم زادا إيمانيا عاليا، يستلزم يقينا بوعد الله وثيقا، يقينا وثيقا بوعد الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله.
2: عشان هيك يعني من رحمة ربنا فينا المسلمين أنه لما يموت عنا حدا ونعرف أنه صالح في إشي بنواسي حالنا فيه، هو الحزن على الفراق، بس يعني في راحة نفسية انك انت عارف وين راح يروح، انه يعني عند رب كريم رحيم. بس يعني المشكلة عند غير المسلم، والله انه بيعيش في مراحل بتقطع فيها قلبه،
1: أيوة
2: انه خلص فقد هذاك ومش راح يرجع،
1: يظن انها النهاية،
2: ويظن انها النهاية.
1: والله يا عبد الله إنك يعني أتيت على نقطة أنا أرى إنها يعني انعدامها ممكن يسبب اكتئابات وإحباطات وأمراض نفسية كبيرة وأدوية وتعالج إلى آخره. أنا أحب كثيرا أن أذهب يعني إذا توفي لأحد الأصدقاء حبيب أو عزيز، أحب أن أقول له استبشر له بالخير. ألم يقل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا؟ الذي يبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا هو الكبير سبحانه وتعالى. أي فضل ذلك؟ هو المنتظر بين يدي الله تعالى. إذا وافى أحدنا على الإسلام على الإيمان فلنستبشر له بخير، فلنفرح له. هذا الخاطر بهدئ من ثورة الحزن التي تعتورنا عند فقد الأحبة، والنظر إلى الدنيا كذلك على أنها ممر عبور وليست مستقرا كذلك ضابط آخر. بس أنا في الآية نفسها فعلا أشرتم كلاكما جزاكم الله خيرا إلى قضية إنه الواحد إذا عرف باقتراب أجله يمكن له أن يستدرك إنه إذا كان للناس عنده حقوق أن يعيدها إلى آخره. وهذا والله أظن إنها فرصة، هذه فرصة. وبالمناسبة من منا لن يموت؟ من منا لن يموت؟ هذا الرجل الذي في قصة يوسف حكم عليه بالإعدام، من منا يعني أنا ما بدي أقول من ليس محكوما عليه بالإعدام، لكن فلأقل بعبارة ألطف، من منا ليس محكوما عليه بالموت؟ ولا يدري متى ينفذ الملائكة هذا الحكم عليه. إذا كان الأمر كذلك فهذا داع لكل أحد أن يستعد لتلك اللحظة. اللحظة هذه ليست مخيفة بذاتها بقدر ما تستلزم الاستعداد، فإذا جاءت كان أسعد الناس بها من استعد لها، نسأل الله تعالى من فضله. إذن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ما معنى قوله عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟
0: هذا تفسير الرؤيا،
1: هذا تفسير الرؤيا، وسيكون ما أخبرتكم به سيكون. فليعد كل منكما يعني العدة لاستقدال هذا الأمر. بوثوق يوسف عليه السلام فيما قاله تكلم مع الرجل الذي ظن أنه ناج منهما. من الذي ظن أنه ناج منهما؟
2: سيدنا يوسف ظن في الذي يسقي ربه خمر.
1: أحسنت. ذهب إليه يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما، من فاعل قال يعني وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما، ذلك الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا ساقي الملك، اذكرني عند ربك، اذكر قصتي. يعني أرأيت لو أن أحدا عنده مظلمة وتعرف على واحد له علاقة بصاحب قرار يقول له هذا كعادة البشر، قل له أنا تعرضت لمظلمة، فإذا سنحت الفرصة فاذكرني، اذكر قصتي لعله يعني تفرج بذلك الكرب، ولعله ترفع بذلك الظلمات والظلم وما أشبه. وهذا مشروع، هذا مشروع يعني من حيث الفكرة أن تتوسل بالناس مش إلى الناس، يعني أن تتوصل عن طريق شفاعة امرئ إلى نيل حقك أو رفع ظلم عنك فهذا لا بأس به. المذموم أن تأخذ حق غيرك بالواسطة، خلينا نقول هيك الواسطة، كلمة الواسطة، الواسطة قد تكون بخير وقد تكون بشر. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة، واحد وقع على ظلم أحسنت، واحد منع من حقه، واحد له حق، فأنا أسهل له ذلك، أيسر له ذلك، هذه شفاعة حسنة وصاحبها مأجور وطالبها معذور، مأذون له بأن يطلبها. لكن الواسطة اللي فيها أكل الحقوق في تنافس على وظيفة عامة، فبقول والله أنا عندي واسطة كذا أتقدم، طيب أنت أخذت حق، والله أنا بدي أنبه الإخوة والأخوات لها المنحة هذا يا جماعة، اللي توظف بوظيفة عامة وأخذ حق امرئ كان يستحقها فحرمه منها، ولعله حرمه منها طول عمره، ولعله مكث في وظيفة ليست من حقه طول عمره، بده يضل ياخذ رواتب ليست من حقه، ومنع هذا الإنسان مما يستحقه طول العمر. من يتحمل هذا يا قوم؟ من يتحمل هذا؟ يا جماعة لا والله نصيحة، لا دخل واسطة لتأخذ لك ما ليس من حقك. الواسطة اللي بتجيب لك حقك لا بأس، الشفاعة الحسنة، والله عندنا القصة الفلانية المدير الفلاني إله فيها كلمة ترفع عنك مظلمة تجلب لك حقا من حقوقك، ماشي الحال. لكن غير ذلك إياك أن تعرض نفسك لمثل هذا الحرام العظيم، وتعرض الواسطة اللي أراد أن يتجمل عليك فبيتحمل وزرك طول العمر، لأنه قدمك على من هو حقيق بهذا المكان، وهذه قضية ينبغي أن ينتبه إليها. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك،
0: الذي هو يعمل ساق الملك،
1: اللي هو ساق الملك.
2: طيب دكتور ليش يعني هو خبرهم بالتفسير الرؤى وحكى قضي الأمر وزي كأنه متأكد، ليش حكت الآية وقال للذي ظن؟ ليش الظن هو؟ ليش مش الشيء القطعي؟
1: والله سؤالك دقيق، أنا كان في بالي وترددت يعني أطرح المسألة أو لا أطرح، ولكن باعتبار أنك طرحتها فصرت أنا مضطرا أن أجيب عليها. كلمة الظن يمكن أن تستعمل كما يقول المفسرون بمعنى إيش؟ العلم، اليقين. يستدلون على ذلك بمثل قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يعتقدون ويؤمنون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني الذين يوقنون والذين يؤمنون بأنهم مبعوثون. لكن هناك مذهب قوي عند حذاق المفسرين، قالوا لا، كلمة الظن معناها الظن أينما وردت في القرآن، الظن اللي بنعرفه، ولها توجيه. قال وقال للذي ظن، يعني صحيح هو واثق بتعبير رؤياه، لكن في الآخر هاي إيش؟ رؤية، والأحكام المبنية على الرؤى ليست أحكاما قطعية، لأن المستفتي قد لا يكون أعطى المفتي المعبر المؤول كل الرؤى. فيوسف نعم قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لكن ذلك في ظني لم يصل إلى مرحلة القطع، أنا أظن ذلك في التفسير. الآن كثير من المفسرين قد يقول لك لا لا، الذي ظن يعني الذي علم، الذي أيقن أنه ناج منه، ما هذان مذهبان في التفسير، ولا تثريب عليك، أخذت أيهما شئت، لكن جمال النص بتكون بدقة الألفاظ، وأنا لذلك أرى إجراء الظن على ظاهره والبحث عن وجه ما يستقيم به المعنى بناء على ذلك، هذا أمر يحتاج إلى شيء من العرض ولا وقت عندنا. لكن على أي حال، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذه جملة قد اختلف فيها الناس، ليش؟ لأنه فيها ضمائر. فأنساه، أنسى مين؟ الشيطان أنسى من؟ ذكر ربه، ذكر رب من؟ فبعضهم قال فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، يعني
0: ذكر الله،
1: ذكر الله،
0: وقال لصاحبه.
1: أحسنت، كأنه يوسف عليه السلام في لحظة من اللحظات، أصحاب هذا القول يقولون هذا، في لحظة من اللحظات قال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، ونسي أن يطرق باب الله في هذا. القول الثاني فأنسى الشيطان ذكر الساقي يوسف عند ربه، هذان وجهان، مين اللي نسي؟ إما يوسف وإما الساقي. إذا كان يوسف فأنسى الشيطان ذكر يوسف ربه إذ طلب من الساقي، وغفل في تلك اللحظة غفلة بشرية عادية عن ذكر الله تعالى في اللحظة التي قال له اذكرني عند ربك، يعني كان قد غفل غفلة بسيطة أو اختفى عن ذهنه المشهد بطريقة ما،
0: أنا أستبعد من الله عز وجل يعني أخرجني من السجن.
1: أنا أستبعد هذا في حق يوسف، لكنه قول في التفسير معتبر.
2: بس يعني اللي عرفناه من القصة وتتبعها وتدبرها أنه سيدنا يوسف كان في كل قوله يستحضر وجود الله
1: ومعية الله، نعم، وعون الله،
2: فهو محسن يعني، حتى في كلامه على أنه أنا كان أبوي إبراهيم وإسحاق ويعقوب حكى ذلك من فضل، يعني رابط كل شيء بوجود الله.
1: دليل عبد الله جميل بيحكي لك الاستقراء في كلام يوسف ومواقفه المتعددة بتحتم علينا نفهم الآية أنه مش يوسف الذي نسي ذكر الله، وإنما نسي الساقي أن يذكر يوسف عند ربه، وأنا أستلطف هذا المعنى. على المعنى الأول بعضهم فرع، يعني خصوصا أنه قال فلبث في السجن بضع سنين، يعني أنت نسيت ذكر الله تعالى وحسنات حسنات الأبرار سيئات المقربين. الحسنة عند الناس العاديين بالنسبة إلى المقربين قد تعد إيش؟
0: سيئة.
1: مش في مستوى يوسف أعلى من ذلك بكثير. هذا على ذلك الوجه.
0: تذكرني بقول أحد التابعين: تذنبون ذنوبا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. أحد الصحابة.
1: في مستويات الناس مستويات، وهذه قضية مهمة. إحنا لا نحمل الناس بالمناسبة بالخطاب العام، لا نحملهم على المستويات العالية، ولما نفتي لهم ما نفتي لهم بالأورع والأتقى والإلى آخره، نفتي لهم بمقتضى الدليل. الآن الناس أصحاب المستوى العالي يمكن أن يأخذوا أنفسهم بإيش؟ بالمستويات العالية. إن صح ذلك التأويل فبيكون مستوى يوسف عالي جدا. ما كان ينبغي ليوسف عليه السلام أن يطلب من هذا الساقي ومش يترك، مش قصة أنه ترك ذكر الله
0: فأنساه الشيطان،
1: فأنساه الشيطان وذكر ربه. لكن على أي حال الذي أراه في تفسير الآية أن الذي نسي هو السائق الساقي، وأن الذي نسيه أن يذكر قصة يوسف للملك.
0: والنتيجة
1: والنتيجة أنه لبث في السجن بضع سنين، والبضع كما ترون وتعلمون من اللغة من 3 إلى 9، يعني يوسف مكث في السجن طويلا. طب لماذا؟
0: طبعا هاي 3 إلى 9 البضع بعد الفترة اللي كانت قبل الرؤية تبعت
1: قبل الرؤية. نعم. قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، لكن الظاهر أنه يوسف مكث سنوات في السجن. شو الجريمة؟ ما الذي اقترفه يوسف عليه السلام؟
0: العفة.
1: العفة، الأمانة، الثبات.
0: وهذه السنوات هي التي يعني مكنت ربما ليوسف عليه السلام حتى يكون فيما بعد.
1: كيف مكنت؟ أنا أعجبني الكلام.
0: ربما في السجن يعني كان يوسف عليه السلام مع مجموعة ويظهر أنهم من الفتيان.
1: شوفوا يا جماعة، يوسف يعني طول عمره من لما وعي بعد بيت النبوة هو عايش وين؟
0: في القصر.
1: في القصر. لكن هذه السنوات وإن كانت محنة كبيرة على يوسف إلا أنها أعطته خبرة. يوسف عليه السلام في هذه السنوات رب ضارة نافعة، في هذه السنوات اختلط بطبقة أخرى من الناس أتاحت له مزيدا من الخبرة ومزيدا من التعامل مع الناس، الطبقة الغنية المخملية كما يقولون في المجتمع تعامل معها، والطبقة الفقيرة المسحوقة كذلك من الناس تعامل معها. هذا التنوع كله قد أتاح ليوسف عليه السلام خبرة مكنته من أن يكون عزيز مصر وأن يدير المشهد
0: كاملا.
1: ولذلك كثيرة هي الأشياء التي قد تكون في ظواهرها شر لكنها في حقائقها خير كثير. نسأل الله تعالى من فضله. عند هذا المقام انتهى هذا المشهد وانفتح المشهد الجديد على قصة أخرى في سياق قصة يوسف عليه السلام. نستعرض ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب، دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكسر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعلى الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
3: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
4: You know what's interesting is human beings can be called Shakur and Shakir. Allah uses this name for human beings in the Quran. And so Allah subhanahu wa ta'ala, speaking about the Prophet Nuh in Surah Al-Isra, the Prophet Noah, Allah says, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. O descendants of those we carried with Noah in the ark. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. He was a very grateful servant. So for human beings, shakur means very grateful. Allah ta'ala commands the family of Dawood, اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا. O family of David, work gratefully. And then Allah says, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورِ. Very few of my servants are truly grateful. The name Shakur can apply to humans as well. And when it's applied to humans, it means to be grateful. Shakir for humans is grateful. But of course, this still begs the question. When we speak about shukr in relation to Allah, what are we understanding? And for that, the Arabs, they would say, they had a saying, Dabbatun shakur. They would describe an animal as shakur. And the animal that they would describe as shakur would be an animal that you feed very little, but it gives you so much work, or it gives you so much milk, or gives you so much meat. In proportion, in comparison to what you give the animal gives you so much back. Allah Ta'ala is ash-shakur. يُعْطِ الْكَثِيرَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى الْعَمَلِ الْيَسِيرِ. For the very little good that we present before Allah, Allah gives us an abundant amount of reward. And so we can translate ash-shakur as the appreciative, the one who appreciates. What does it mean to appreciate? Anyone? When you say appreciate, yeah. To acknowledge, sure. Give more. Yeah, he'll give you reward for what you did, yeah. Grateful for the gesture. I'm looking for a very particular meaning here, which we might be able to derive from the opposite. Yeah, go ahead. Recognition, okay. Let's use the opposite, depreciate. When something depreciates, it loses value.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 11 من آب أغسطس لعام 2026. دمشق. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية فرض حظر تجوال مؤقت في مدينة عين العرب كوباني بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وذلك عقب اعتداء استهدف مقرا حكوميا في المدينة. وأفادت مديرية إعلام حلب بأن عددا من

الأفراد الخارجين عن القانون نفذوا اعتداء على مبنى إدارة منطقة عين العرب. واستجابة لهذه التطورات، أكدت المديرية تعزيز انتشار قوات الأمن الداخلي في المدينة الواقع في ريف حلب بالقرب من الحدود السورية التركية، وذلك لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات في المدينة. وأوردت قناة الإخبارية السورية تفاصيل إضافية عن الحادثة، مشيرة إلى أن عددا من الأشخاص أزالوا اللوحة التعريفية عن مبنى إدارة المنطقة وقاموا بإنزال علم الجمهورية من أمام مقر قيادة الأمن الداخلي. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر أمني تأكيده بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في منطقة عين العرب. بدوره أكد أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة أن أعمال الشغب والاعتداءات وإثارة الفتنة في رأس العين أو الحسكة تعد تصرفا مدانا ومرفوضا بشكل قاطع، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس أو خلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات وبالأخص مؤسسات الدولة ورموزها وعلمها. وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية وتم توقيف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا عدم التساهل مع كل من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. وبين الهلال أنه سيتم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وكان مسؤولون أكراد اتهموا مجموعات مسلحة بشن هجمات ضد أكراد سوريين نازحين خلال عودتهم إلى مسقط رأسهم في مدينة رأس العين، فيما أدان نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي تلك الاعتداءات، مؤكدا اعتقال عدد من المتورطين وتعليق رحلات العودة مؤقتا كإجراء احترازي. كما أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبد الاعتداء في منشور له على منصة إكس. مضيق هرمز. في اليوم 55 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 164 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأضاف أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن هناك تنسيقا وتعاونا بين الحكومة والقوات المسلحة في الساحة الدبلوماسية وبشأن مذكرة التفاهم، وأضاف أن إيران لن تدمر بالصواريخ والقنابل، ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية. وعلى الصعيد السياسي، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الإقليمية واتفاق مكة، فيما أعلن المرشد الإيراني سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري وقوات الباسيج. طهران. بعد 3 أيام من توقيع اتفاق مكة، أجرى أحد أطرافه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا بنظيره الإيراني عباس عراقجي في وقت تكثر فيه التكهنات بشأن ارتباط الاتفاق بالأحداث التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط الماضي. وبحسب ما نشره الإعلام الإيراني، عرض دار على عراقجي الخطوط الرئيسية لاتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته باكستان والسعودية وتركيا، مؤكدا أن أهدافه تتمثل في تعزيز التعاون الاستراتيجي والإسهام في الأمن والسلام الإقليميين. وبدا الاتصال إشارة إلى حرص إسلام آباد على منع ترسخ قراءة إيرانية ترى في الاتفاق تكتلا موجها ضد طهران. وكان الاتفاق

في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض صادرات الخام وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وبحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ، لم تظهر أي ناقلات نفط عملاقة راسية في جزيرة خارك، أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني، في الصور الملتقطة في الأيام التسعة الأولى من أغسطس أب، في حين رصدت سفينتان صغيرتان فقط في منشأتي جاسك وسروش. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا مقارنة بالنصف الأول من يوليو تموز الماضي، عندما كانت هناك ما بين 7 و10 ناقلات عملاقة ترسو في جزيرة خارك، إضافة إلى 6 سفن أصغر في المحطات الثلاث، مستفيدة من هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران سمحت باستئناف محدود لصادرات النفط. طرابلس الغرب. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرضه لاستهداف، ضمن ما قالت المؤسسة إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع بمصفات الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. وقالت المصادر إن الانفجار تسبب في أضرار مادية كبيرة من دون تسجيل إصابات. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن الخزان التابع لشركة البريقة لتسويق النفط والمخصص لتخزين بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار الخزان بالكامل. وتابعت المؤسسة أنه نظرا لخطورة وتكرار هذه الاعتداءات يعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في المنطقة ويطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري. بوغوتا. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا صباح أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بحسب الرئيس الكولومبي، الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 40 شخصا قتلوا في مقاطعة ريزالدا التي تشتهر بزراعة البن، بينما سجل 27 قتيلا في مقاطعة فالي دي كاوكا وقتيلان في مدينة مانيزاليس. وتسبب الزلزال في انهيار أحد أبراج كاتدرائية مانيزاليس الشهيرة، وقال مسؤول محلي إن عددا كبيرا من المباني في المدينة تعرض لأضرار وسط مخاوف السكان من العودة إلى منازلهم تحسبا لهزات ارتدادية. وأعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال، مما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها. كما أرجى اتحاد كرة القدم الكولومبي مباريات كانت مقررة خلال الأيام المقبلة. قطاع غزة. شدد مسؤول في مجلس السلام بشأن قطاع غزة على أن الخطة المتعلقة بالقطاع لا تزال سارية وفعالة إلى حد كبير وفق وكالة رويترز، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها. وبحسب الوكالة فقد أوضح المسؤول أن خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة هي بين مجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مضيفا أن المناقشات متواصلة مع إسرائيل. وقال المسؤول إنه ليس مطلوبا من إسرائيل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة وفق وصفه. وأضاف تستند العملية إلى التنفيذ والتحقق على الأرض، وقد صمم الإطار بحيث لا تنتقل كل مرحلة إلى التالية إلا بعد الوفاء بالالتزامات المطلوبة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي رفضه للخطة التي تتضمن 15 بندا والتي أقل

0: أقرها مجلس السلام، ووافقت عليها حركة حماس متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وعقب إعلان نتنياهو أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عمان. اقتصرت ردود الفعل على الاتفاق الثلاثي الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان في الأردن على نواب حزب الأمة الإسلامي. ففي جلسة الأحد البرلمانية تحدث نواب التيار الإسلامي الذين تربط مؤسستهم الحزبية وحركتهم عموما علاقات إيجابية بالدولة التركية عن الأمر، إذ طالب النائب أيمن أبو الرب بانضمام بلاده إلى التحالف الثلاثي، معتبرا أن هذا التحالف قد يشكل نواة لتحالف عربي إسلامي سني لمواجهة المخاطر التي تستهدف التكوين السني في خارطة الشرق الأوسط من الغرب ومن الشرق. كما طالب النائب محمد عقل الحكومة بعقد اجتماع تشاوري مغلق مع أعضاء مجلس الأمة والبرلمان للبحث عن الموقف والرؤية في ظل التحالف الثلاثي الاستراتيجي الدفاعي. واعتبر أن التحالف خطوة مهمة ولا ينبغي تركها بدون مسار أردني يحدد القراءة الأردنية للمصالح في ميزان هذا المستجد والمتغير المهم، وحتى الحكومة على توضيح موقفها من هذا التحالف. ولم يعرف بعد موقف الحكومة الأردنية من التحالف، ويبدو أن سبب صمت أحزاب الوسط أن الدولة ومؤسساتها لم تحدد بعد لا موقفها ولا مسارها فيما يتعلق بتحالف في غاية الأهمية شكل من دون حضور الأردن. بنغازي. اغتيل مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابع لقوات شرق ليبيا اللواء فوزي المنصوري مساء الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة الهواري بمدينة بنغازي، في حادثة أثارت ردود فعل رسمية وسط تعهدات بكشف ملابسات العملية وملاحقة منفذيها. وأفادت معلومات أولية بأن الانفجار وقع بالقرب من مسجد السيدة عائشة في منطقة الهواري، فيما قالت القيادة العامة لقوات شرق ليبيا إن المنصوري تعرض للاغتيال بعد خروجه من صلاة العشاء بواسطة عبوة لاصقة استهدفت سيارته. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تشتعل فيها النيران على أحد الطرق الجانبية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي وسط تصاعد كثيف للدخان، وقيل إنها السيارة التي كان يستقلها المنصوري لحظة استهدافه. ونعت قيادة حفتر العامة المنصوري وقالت إن يد الغدر والإرهاب اغتالته باستهدافه بعبوة لاصقة في سيارته عقب خروجه من المسجد. واعتبرت أن عملية الاغتيال تعيد إلى الأذهان موجة اغتيالات الضباط وأصحاب الرأي التي شهدتها بنغازي عامي 2013 و2014، ووصفت الحادثة بأنها محاولة يائسة لتقويض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها. بغداد. كشفت مصادر أمنية واستخبارية عراقية أن السلطات العراقية تشتبه بأن انفجارا طال مخزنا استراتيجيا في معسكر التاجي شمال بغداد مطلع أغسطس آب الحالي، كان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، موضحة أن الانفجار خلف أضرارا فادحة في مخزون ذخائر دبابات ومدرعات تابعة للجيش العراقي. وقال مسؤول استخباري إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن جماعة مسلحة استخدمت موقعا جنوب بغداد لإطلاق المسيرة نحو هدفها في معسكر التاجي. وقال ضابطان إن المحققين أفرغوا محتويات كاميرات حرارية في المعسكر وأظهرت لقطات جسما طائرا في الموقع قادما من الجهة الجنوبية للمعسكر قبل انفجار مخزن الذخائر وقذائف الدبابات. وبينما يعتقد أن هناك معركة صامتة مع الفصائل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشددا على أن كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة. جنوب لبنان، أعادت كثافة العمليات الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر إلى واجهة التصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. ورجحت تقديرات أمنية في تل أبيب أن يكون ما قصده هو محاصرة مقاتلي حزب الله العالقين في أنفاق علي الطاهر. وفي بداية الاحتلال ذكرت إسرائيل أنها تحاصر نحو 40 مقاتلا من الحزب والحرس الثوري الإيراني داخل هذه المنشأة العسكرية وشبكة الأنفاق التي تتشعب منها عبر إحكام الحصار على 8 مداخل إلى المرتفعات ومخارج منها. وبشكل مفاجئ صار الإسرائيليون يتحدثون في الأيام الأخيرة عن وجود 15 عنصرا فقط. إلى ذلك تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بانتهاء الجولة 7 في روما مرحلة دقيقة للغاية، فيما قالت مصادر لبنانية إن هذا الأمر يستدعي من واشنطن التدخل لدى إسرائيل لإخراجها من المراوحة. بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدته في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600,000 مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل نتيجة الحرب الإسرائيلية. وشدد عون على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير، وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي هذه البلدات والقرى، مشددا على ضرورة التحرك بسرعة نظرا لحجم الاحتياجات والتحديات القائمة. موقف عون جاء خلال استقباله الاثنين المدير الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، التي التقت أيضا كلا من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران. بغداد، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تمكنت من إغلاق 71 مقرا وهميا تدعي صلتها بالحشد الشعبي الشيعي، إلى جانب ضبط 49 طائرة مسيرة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي إن أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب وهي ومطلقوها مهما كانت انتماءاتهم. وتحدث ميري عن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني، وأنها انطلقت بتنفيذ مراحل السياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح وباشرت أعمالها في يناير كانون الثاني. ويأتي إعلان الداخلية في غمرة الحديث عن نزع سلاح الفصائل المسلحة، حيث استجابت سرايا السلام التابعة لتيار الصدر لدعوى حصر السلاح بجانب عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، لكن كتائب حزب الله وحركة النجباء ترفضان بشدة نزع أسلحتهما، وهما الجماعتان الأكثر ارتباطا بإيران وحرسها الثوري. وكانت الحكومة العراقية حددت نهاية سبتمبر أيلول المقبل موعدا أخيرا لنزع سلاح الفصائل. وبشأن نشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال ميري إن اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقرا وهميا تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي الشيعي الموالي لإيران، كما أغلقت 119 محلا لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة. وأضاف أن عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160,759 إجازة، فيما تم سحب 55,264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: قد لا تكون الانتخابات الفيدرالية المقبلة منافسة ثنائية بين حزب العمال والائتلاف، حيث تشير استطلاعات رأي جديدة إلى تقدم حزب أمة واحدة على الحزب الليبرالي في نسبة التأييد الشعبي في أستراليا. وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة روي مورغان إنه في حال إجراء انتخابات فيدرالية الآن سيفوز حزب العمال بالأغلبية على حساب حزب أمة واحدة أو الائتلاف، ويبلغ التأييد الشعبي لحزب العمال الأسترالي 27.5% مقارنة بانخفاض تأييد حزب أمة واحدة بنسبة 1.5% ليصل إلى 24%، وارتفع تأييد الحزب الليبرالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 20%، بينما بقي تأييد الحزب الوطني ثابتا عند 3.5%. وأظهرت استطلاعات روي مورغان انخفاضا في الثقة العامة بالحكومة بمقدار 0.5 لتصل إلى 67.5%، ويرى 59.5% من الأستراليين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بزيادة قدرها 1.5 نقاط. وتوقعت مؤسسة روي مورغان أن يكون التنافس في الانتخابات الفيدرالية المقبلة محصورا بين حزب العمال وحزب أمة واحدة. وأوضحت المؤسسة إن طبيعة الانتخابات الفيدرالية المقبلة المعقدة تعني وجود منافسة بين حزب العمال الأسترالي وحزب أمة واحدة، وبين حزب العمال الأسترالي والائتلاف الحاكم، وبين حزب أمة واحدة والائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى منافسة بين أي ثلاثة من هذه الأحزاب ضد حزب الخضر وضد المستقلين ذوي التوجهات الفيروزية، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى مثل حزب كايترز الأسترالي. يأتي هذا في الوقت الذي منعت فيه بولين هانسن وسائل الإعلام بما فيها صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة الأسترالية وصحيفة دي أيج من تغطية فعالية يوم الاثنين الماضي، حيث سيتم الإعلان عن 8 مرشحين لانتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر. كامبرا: علم في كامبرا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر قرارا عاجلا بإلزام جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بمنع ظهور الأسترالية بابرا أونيل، ومنع بث أو تداول أي محتوى خاص بهذه المرأة الأسترالية بعد اتهامها بالترويج لمزاعم طبية غير مثبتة علميا من بينها ادعاء إمكانية علاج السرطان. وشمل القرار منع ظهور بابرا أونيل الأسترالية على جميع القنوات والمنصات الإعلامية إلى جانب حظر بث أو إعادة بث أي محتوى مصور لها، وكذلك منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو دورات تدريبية تعتزم تقديمها داخل مصر. وأوضح المجلس إن القرار جاء استجابة لتوصية لجنة الشكاوى وبعد مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر. وأكد المجلس إن بابرا أونيل الأسترالية غير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول نقابة الأطباء، كما أنها لا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، وهو ما يجعل تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي مخالفا للقانون المنظم لمزاولة مهنة الطب. وكانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت تحركها لوقف دورة تدريبية كان من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، تتولى تقديمها الأسترالية بابرا أونيل بعد رصد حملة ترويج واسعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت النقابة أن أونيل غير مرخص لها بمزاولة مهنة الطب في مصر، كما أنها تخضع لحظر دائم في أستراليا بمنعها من تقديم أي خدمات أو استشارات أو محاضرات صحية، وذلك عقب تحقيق رسمي أجرته الجهات المختصة هناك. وأوضحت النقابة أن الأسترالية بابرا أونيل التي تقدم نفسها كخبيرة في التغذية والعلاج الطبيعي لا تحمل مؤهلا في التغذية العلاجية، واشتهرت عبر الإنترنت بالترويج لادعاءات تتعارض مع الأدلة العلمية، من أبرزها أنها تزعم أن السرطان عبارة عن فطر يمكن علاجه باستخدام بايكربونات الصوديوم الكربونات أو من خلال تعديل النظام الغذائي، كما سبق لها أن روجت لمزاعم أخرى تتعلق بالعلاجات الطبيعية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأوساط الطبية. سيدني، بدأت يوم أمس المرحلة الأولى من برنامج نقل ودائع الإيجار التابع لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في عدد من مناطق الولاية، بما يسمح للمستأجرين بنقل وديعة الإيجار رقميا من عقار إلى آخر عند الانتقال إلى منزل جديد. وتشمل المرحلة التجريبية الأولى مناطق حكومية محلية في باراماتا وبنريث بغرب سيدني، إضافة إلى مناطق على الساحل الأوسط للولاية. وبموجب النظام الجديد يستطيع المستأجرون في هذه المناطق نقل وديعة الإيجار الخاصة بهم إلكترونيا من العقار القديم إلى العقار الجديد، بدلا من دفع وديعة جديدة عند الانتقال. ومن المقرر أن يتوسع النظام تدريجيا ليصبح متاحا في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، ويفرض على المستأجرين رسم قدره $25 لتقديم طلب استخدام الخدمة الإلكترونية، والتي تشرف عليها هيئة فير تريدينغ في ولاية نيو ساوث ويلز. وقال وزير التنظيم والتجارة العادلة في الولاية إن النظام الجديد يمكن أن يوفر على المستأجرين ما يصل إلى $4,000 في كل مرة ينتقلون فيها إلى منزل جديد. وأشار إلى أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أجرت عددا من التغييرات على قوانين الإيجارات، بما في ذلك حظر عمليات الإخلاء من دون إبداء أسباب، والحد من زيادات الإيجار إلى مرة واحدة سنويا، وحظر الرسوم المفروضة على عمليات التحقق من خلفيات المستأجرين، إضافة إلى ضمان وسائل مجانية لدفع الإيجار. كامبرا، تلقت معظم الأسر الأسترالية بالفعل معلومات عبر البريد تتضمن إرشادات حول كيفية المشاركة في التعداد إلكترونيا باستخدام رقم تعداد خاص أو من خلال إعادة استمارة ورقية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي لمكتب الإحصاء الأسترالي. وأكدت الجهات المعنية إن المشاركة في التعداد لا تتطلب تقديم أي معلومات مالية، وإن مكتب الإحصاء الأسترالي وموظفي التعداد الرسميين لن يطلبوا أبدا السماح لهم بالوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص أو السماح لهم بدخول المنزل. وأكد مكتب الإحصاء الأسترالي أنه لن يطلب من المشاركين تفاصيل الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أموالا أو تبرعات أو كلمات المرور الباسورد أو وثائق إثبات الهوية أو رقم الملف الضريبي تاكس فايل نمبر. وتنصح شركات الاتصالات السكان باتباع عدد من الخطوات لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. إذا تلقيتم اتصالا من شخص يدعي أنه موظف في مكتب الإحصاء أو يعمل في التعداد، انهوا المكالمة فورا، وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة اتصلوا بمركز الاتصال الخاص بالتعداد 1-800-1-8-1-2-2-7. ولا ترد على الرسائل النصية التي تدعي أنها مرتبطة بالتعداد، ولا تضغط على أي روابط واردة فيها، ولا تسمح لأي شخص يدعي أنه موظف في التعداد بالدخول إلى منازلكم. وقال الرئيس التنفيذي المسؤول عن الإحصاء إن المحتالين يستغلون في كثير من الأحيان الأنشطة الرسمية مثل التعداد أو أعمال شركات الاتصالات في مناطق معينة لإضفاء صفة رسمية على عملياتهم الاحتيالية. وأضاف أن المحتالين قد يجرون مئات المكالمات أو يرسلون آلاف الرسائل المزيفة أو يطرقون أبواب السكان، ولا يحتاجون سوى إلى إقناع عدد قليل من الأشخاص حتى تصبح العملية مريحة بالنسبة إليهم. ودعا إلى توخي الحذر دائما من عمليات انتحال الصفة، وخصوصا خلال الفعاليات الرسمية مثل ليلة التعداد. وللمعلومات الرسمية حول التعداد أو الإحصاء استخدم القنوات التابعة لمكتب الإحصاء الأسترالي فقط، ولا تعتمد على الروابط أو أرقام الاتصال التي يرسلها إليك أشخاص مجهولون. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحد؟
3: هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
4: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
3: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
2: ورانتيسي طلع،
3: نقدر نطلع ناس زي
5: عاوزين أمة في المستقبل أقوى،
6: عاوزين جيل يعتمد عليه.
7: لازم نلتفت لأولادنا شوية،
3: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
4: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
8: يقول سلمان: فصلى هاجسي أن أخرج من عامورية إلى شبه الجزيرة العربية، عسى الله أن يوفقني فأقابل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عندي من البقر والغنم الكثير، وإذا بقافلة تسعى إلى مكة، فقلت بها ونعمة أدركت بغيتك. فاتفقت مع الناس أن يأخذوا بقري وغنمي في سبيل أن أصل إلى مكة، وفي الطريق خانوني دعوه فبعي، فأصبح عبدا. كان حر أصبح عبد، كان غني وله مكانة أصبح بعد ذلك فقيرا معدما يتحكم فيه رجل وغيره. وللأسف طبعا وقع في يد يهودي، وراح لمنطقة خيبر وكان فيها نخل كثير، فقال: تكون هذه مهجر الرسول، أبقى فيها. فجلست ما جلست أن يشاء الله أن أجلس. ثم بعت إلى رجل في بني قريظة، فلما دخلت المدينة أحسست بأنها هي مهجر الرسول، فظللت فيها أعمل خادما عبدا عند ذلك اليهودي من بني قريظة ما شاء الله أن أعمل. وفي يوم كنت على أعلى نخلة في حديقة الرجل أقطف ما فيها من بلح، وإذا بي أسمع رجل يهودي يدخل على سيدي فيقول له: أما ترى، لقد هاجر من ادعى النبوة من مكة إلى المدينة والناس في قباء حوله متجمعين حوله. فيقول سلمان الفارسي: فوالله ما أحسست إلا برعشة صارت في جسدي. تخيل ما واحد يكون خارج من بيته بقاله سنين طويلة بيدور على شيء مفتقده ويجده ويصل إليه، ولكن قد حيل بينه وبين مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيقدر يتبع الرسول الاتباع الحق ويبقى بجوار من يحب. كيف يصبر سلمان الفارسي على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان في 3 إشارات علمهم لي الرجل الذي كان في عامورية، أن ذلك النبي لا يأكل من الصدقة، يقبل الهدية بين كتفيه، علامة النبوة. فحب سيدنا سلمان يتأكد، فقال: فلما راحت عني هذه الرعشة نزلت أتحدث إلى سيدي فأقول له: أأذهب فأنظر ما الأمر، أروح أشوف لك الموضوع. فلكزني فوقعت على الأرض، فانتظرت حتى المساء، فجئت بطعام وتقدمت إلى رسول الله ومعه الصحب الكرام، فقلت له: بحثت عن أناس يستحقون الصدقة فما وجدت غيركم، فهل تقبلون الصدقة؟ فقالوا: نقبل الصدقة. فقال لهم رسول الله: قبل أن تأكلوا سموا، فسموا بسم الله. فلما سموا الكل أكل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: العلامة الأولى لا يأكل من الصدقة. تصور إحساس سلمان بقى مع الرحلة الطويلة دي بيقرب من الحقيقة. فذهبت فجئت من غد فأحضرت طعاما، فقلت: رأيتكم لا تأكلون من الصدقة، فأحببت أن أهدي إليكم هدية. فقدم هديته إلى رسول الله، فقال رسول الله للصحب: بسم الله، فأكل الجميع بما فيهم رسول الله. قلت: الحمد لله. الثانية: فلما كانت الثالثة، في ثالث يوم كان رسول الله في جنازة يدفن أحد الأنصار، فاقتربت منه ونظرت إليه ونظرت إلى ظهره، فعرف رسول الله ما أريد، شافني وأنا ببص في ظهره بحاول، كان على رسول الله عباءتين، يعني مش عباءة واحدة، عباءتين. فاحترت فيما أقول لرسول الله حتى أنظر إلى علامة النبوة بين كتفيه، فقال لي رسول الله بعد أن خلع عباءته: انظر أيها الرجل، أهذه التي تبحث عنها؟ فقلت: إي وربي، ظللت سنوات أبحث عنه. فانكب على رسول الله، يعني يقبله ويقبل يديه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. همة، هذا واحد عنده همة، واحد بحدد هدفه. وتصور، يقول سلمان الفارسي: فما مرت علي سنين أصعب من مقام رسول الله في المدينة، وأنا في المدينة لا أستطيع أن أذهب إليه متى شئت، أنظر إليه متى أحببت. فقد حيل بيني وبين رسول الله، حال بيني بينه العبودية، كان عبد، لم يشهد بدر ولا أحد، ما رحش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح حرا طليقا غير في السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان: فما مرت علي في حياتي أصعب من 4 سنوات ظل فيها رسول الله يجلس في المدينة، أحب أن أجلس إليه وأتدارس عنده، ويمنعني سيدي اليهودي الذي كنت عنده. باحث، همة، دي الهمم العالية اللي قصدي عليها. الناس اللي بتتحرك، الناس اللي ما بتفتش في عضدها أمور وأشكال، شباب عارف هو عاوز ايه، شباب مخلص وخلصنا خلاص، عاوز ربنا خلاص، هسعى الى ذلك، اشوف الهمة دي بيجيبوها منين ويشتروها منين وعاجبها عشان استغلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والعجيب ان الغير الملتزم عنده همة غير عادية في كل امور عدم الالتزام، في الخروج، في الفسح، في الكلام، في الحوار، في النواصي، في القعدة في النادي بغير فايدة، من غير رياضة ومن غير غيره، والقعدة في الشارع وغيرها. لكن المسلم اللي قرب من ربنا وقرب منه هو اللي ما عندوش همة كافية للوصول للي هو عاوزه. بسأل كل اللي قاعدين: همتك أخبارها إيه وإنت عاوز إيه؟ وشوف الهمة بتاعتك هتوصلك ولا هي أمال وطموحات. محمد بن سيرين، واحد يجي يسأله بقول له: يا شيخ أنا حلمت بحلم امبارح، حلمت إن أنا بطير من غير جناحات وبعوم من غير بحر. حد بيحلم؟ فقال له ابن سيرين: أنت رجل كثير الأماني، قاعد تقول عاوز أخش الجنة وأبعد عن النار وأبقى جنب الرسول وأبقى مع الصحب الكرام وأعيش حياتي مجاهد، وأنت نايم لافف نفسك بالمخدة وقاعد طول عمرك كده بتعمل كده. ما ينفعش يا إخوان، لابد من همة حقيقية مع أهداف واضحة المعالم. صاحب الهمة العالية دائما، الهمة دي هي الطاقة التي يسعى الإنسان بها للوصول إلى ما يريد. قدرت تجيبها وصلت للي انت عاوزه، بس حدد انت عاوز ايه عشان على قدر ده تكون همتك. صاحب الهدف الواضح، مش مشكلة اللي يحصل لي في سبيل الهدف اللي انا عاوزه. ابو موسى الاشعري كان راجل كبير، وما كانوا يجي يقولوا له انت، كان من احد احب العبادات لسيدنا ابو موسى الاشعري الصيام، وبالرغم ان سنه كبر الا انه تعود خلاص على الصيام واصبح عبادة بيحبها. وكل واحد فينا المفروض يبقى ليه فروض بيقوم بيها، ولكن ليه عبادة المحببة. في واحد عنده الذكر عبادته المحببة قوي، في واحد قراءة القرآن والاستغراق في قراءة القرآن ساعات طويلة الأحب، في واحد مساعدة الآخرين الأحب، في واحد ممكن يكون الصدقات عنده أحب، وفي واحد الصيام عنده أحب. والأعلى من ده كله البني آدم اللي بيحاول يكون مجاهد لله تبارك وتعالى، اللي عبادته الرئيسية أن يستلهم الشهادة حتى وإن حيل بينه وبين الشهادة. سيدنا أبو موسى الأشعري كان بيحب الصيام، فكان الناس تشوفه راجل بيخس وبدأ ظهره ينحني ومش قادر يقوم نفسه، يقولوا له: لولا أجممت على نفسك، يعني لو ريحت نفسك شوية، فطرت شوية وكلت وشربت. فيقول: إنما يكسب في السباق اللي بيكسب في السباق الخير المضمرة، الخير كثيرة اللحم التقيلة مش ترجري، لكن الخيل اللي هي عليها لحم خفيف وطاقة كبرى تستطيع أن تصل. إنما ينتصر في السباق الخيل المضمرة، إنما أريد الجنة عند الله تبارك وتعالى. عشان كده احنا محتاجين يا أخوانا احنا نتمثل الأشياء دي. يوم ما قلت قصة الناس اللي بتقول أهداف وبتسعى إليها، بسألك انت هدفك ايه، عشان على حسب همتك اللي انت هتستنهضها هتصل للهدف اللي انت عاوزه. ومين فينا لحد دلوقتي ما حددش ان في هدف واضح في حياته؟ الجنة، ارضاء ربنا، القرب من الله، مجالسة الحبيب، السير مع الصحب الكرام، الجلوس على سرر المتقابلين. اخوانا لازم لنا غربلة في اهدافنا شوية. هنفضل لامتى في مفهوم ان لقمة العيش صعبة؟ هنفضل لامتى في مفهوم الشقاء والعناء وصعوبات الحياة؟ وما يجي الموت وتقابل ربنا هتقابله ازاي وبأي مفهوم؟ وهل عذرك سيقبل أم لا يقبل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. واحد عايش حياته بالطول والعرض ومش محدد حاجة غير أنه يأكل ويشرب، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل له، عايشين حياتهم كلها عشان يخططوا بيتي يبقى منظره عامل ازاي، شكل العربية واصل لحد فين، هيكتي هتبقى عاملة ازاي، مصنعي عامل ازاي، شركتي هتبقى واصلة ازاي، وخلاص. ليست هذه بأهداف تستنهض همم عالية تصل إلى الجنان. الرسول صلى الله عليه وسلم بينبه ويقول خدوا بالكم إن الدنيا بالنسبة للآخرة حاجة بسيطة، نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة بسيطة، حياتنا في الدنيا بالنسبة لحياة الآخرة بسيطة جدا، لدرجة إن الرسول عاوز يقول عاوز المقارنة دي ويفهمها. جاء رسول الله يوما فقال إنما الدنيا بالنسبة للآخرة نسبة وتناسب، عاوز تعرف الحياة اللي واخدانا والمشاغل واخدانا وده مزعلك وده مضايقك وده وده، إنما الدنيا بالنسبة للآخرة كرجل أدخل إصبعه في اليم ثم أخرجه فهل ينقص من اليم شيئا. المسألة أبسط بكتير جدا لو حطتها قدام عينيك تلاقي إن الصورة اللي انت ماشي بيها والطريق اللي انت ماشي بيه محتاج ترتيب أولويات. يعني إيه الحاجات اللي انت عاوز تعملها طول اليوم؟ لا، في حاجة أولى من اللي أنا بعمله دلوقتي ده، في حاجة أولى إن أنا أتصرف بيها، في هدف تاني مطلوب إن أنا أسعى إليه. يوم ما تصحى الصبح وتصلي الفجر وربنا يكرمنا جميعا وننتظم على صلاة الفجر دائما أبدا، يعني قبل ما تخرج من بيتك حدد أهدافك وحط الأهداف اللي أنت بترمي إليها النهاردة، بس ما تنساش نمرة واحد إن أنا أكون راضي ربنا في كل أفعالي. وبعد كده حط كل هدف زي ما أنت عاوز، عاوز تكسب مليار، 2 مليار، 3 مليار، 4 مليار، تبقى حاكم، تبقى رئيس، تبقى كذا، ما تنساش النقطة دي، عشان على حسب ما بتكتب نمرة واحد همتك بتبتدي تتحرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في نار جهنم غمس، انزل بس كده خد غص واطلع، ثم يوقف مرة أخرى فيقال له هل أحسست نعيما قط، هل شاهدت نعمة قط، فيقول لا يا ربي ده كل حاجة مزعت من عدس. فيقول لا. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض، الجماعة اللي كانوا ضبطين نفسهم في الدنيا قوي، جماعة اللي هم ايه ملتزمين، جماعة اللي هم ايه يعني بيحاولوا يمشوا على الصح، يغض البصر زميل يقول له يا عم ما تحبكهاش، لا يا عم انا عارف، يا سيد تعالى اتفرج على ما عرفش ايه، ده في فيلم في السينما عاملين له اعلانات ايه ما عرفش ايه، تعالى بس، لا يا عم يبقى الواحد بيغالب نفسه ورغباته ويحاول يظبط نفسه وتعالى بس، وهكذا يبقى ملتزم ماشي ملتزم، يبقى ما بين الصح والغلط ماشي على الصح، الناس كلها منتقدة بس هو ماشي على الصح لان ده رضي ربنا سبحانه وتعالى. فيؤتى به فيغمس في انهار الجنة ثم يصعد به فيقال له هل شاهدت بؤسا قط، فيقول لا يا ربي. ده دي تقلب لنا موازين الحكاوي اللي احنا عايشينها في حياتنا، موازين المشي اللي موجودين. يبقى انا كشاب وفيا فتوة وفيا فكر وعقل وفيا طاقة، ابقى بستغلها في ايه؟ استغلها ان انا اوصل بطاقتي دي الى الجنة، واوصل لطاقتي دي بطاقتي دي الى معصية. الطاقة اللي عندنا كشباب بتوصلنا لطاعة ربنا لانك انت اقدر على التحكم في نفسك، ويبقى صعب ان طاقة ربنا ادهالك وحيوية ربنا ادهالك وبتفرخها في معصية وانت متأكد انك بتفرخها في معصية، امال امتى هتفوق؟ انا بقول الكلام ده لان سيدنا جعفر ابن ابي طالب، سيدنا جعفر ده يعني الشهيد الطائر، سمي بالطائر ليه؟ لان ايديه الاثنين اتخلعوا من مكانه، فلما خلع في المعركة ربنا سبحانه وتعالى ابدله بدلا من يديه جناحين يسعى بهما في جنة الخلد عند رب العالمين. سيدنا جعفر ابن ابي طالب، سيدنا زيد ابن حارثة، وسيدنا عبد الله ابن رواحة. اما اقول زيد يبقى عنده 35 سنة، اما اقول جعفر عنده 32 سنة، واما اقول عبد الله ابن رواحة عنده 25 سنة في غزوة مؤتة. والتلاتة اختارهم الرسول بالترتيب اللي انا قلته دلوقتي ده على قيادة معركة بتعتبر الاولى على الاطلاق في العصر الاسلامي للصدام الذي تم ما بين دولة الاسلام وما بين دولة الكفر الروم. وخرجوا ب3000 مقاتل، وما خرجوا ب3000 مقاتل وصلت لهم الاخبار ان منتظرهم 210,000 مقاتل.
3: ناس قعدت تتدرس
1: الصحابة وأبناء الصحابة كيف تربوا، إيه التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
4: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
3: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع ورمسيس طلع، نقدر نطلع ناس زي
9: عايزين أمة في المستقبل أقوى.
10: لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
3: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
4: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على فراش الموت حينما طعن من قبل من طعنه، أوصى أصحابه وقال: يا علي، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس، ويا عثمان، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ويا سعد، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل أقاربك على رقاب الناس. وكان هذا الخليفة العظيم كان يقول، يخاطب عماله، يقول لأحدهم: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. يعني إذا استطاع أقل إنسان أن يصل إلى من ولاه الله شأن المسلمين، إذا استطاع أن يصل إليه لا يستطيع من حول هذا الإمام أن يوقع الظلم بأحد. قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. وكان من طموحات هذا الخليفة أنه قال مرة: لئن عشت إن شاء الله تعالى لأسيرن في الرعية حولا، يعني جولة تفقدية تستغرق عام، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أي لا تصلوني، إما ولاتهم فلا يرفعونها إلي، وإما هم فلا يصلون إلي. يعني هناك سبب، إما من الوالي أو من الرعية، على كل هناك حاجات لا تصلني تقطع دوني. أسير إلى الشام فأقيم فيها شهرين، وبالجزيرة شهرين، وبمصر شهرين، وبالبحرين شهرين، وبالكوفة شهرين، وبالبصرة شهرين. يعني كان يتمنى أن يقوم بجولة تفقدية يطلع فيها بنفسه على مشكلات الناس وحاجاتهم وأحوالهم. مرة سأل أصحابه قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل، أيبرئ ذلك ذمتي أمام الله؟ إذ كان سيدنا عمر اختار أصلح إنسان لولاية وأمره بالعدل، يا ترى انتهت مسؤوليته؟ أيبرئ ذلك ذمتي أمام الله؟ فيقول أصحابه نعم، انتهى الأمر، انتهت مهمتك، استعملت عليهم خيرهم، أورعهم، أعلمهم، أفضلهم، وأمرته بالعدل والإنصاف والإحسان، ماذا بقي عليك؟ يقول كلا، لم تنتهي مهمتي حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. يجب أن يتابع، مدى أو مقدار ما طبق هذا الإنسان من توجيهات عمر، فإن طبقها كان بها، وإلا فلم تبرأ بعد ذمة سيدنا عمر. ثم يقول: أيما عامل لي ظلم أحدا وبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. عد نفسه ظالما إذا بلغته مظلمة أحد عماله ولم يغير هذه المظلمة. ويقول لأحد ولاته: إن نصيحتي لك وأنت عندي جالس كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين، وذلك لما طوقني الله من أمرهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. يعني رأى هذا الخليفة هذه الولاية عبئا كبيرا يثقل ظهره، لذلك كثيرا ما كان يقول: ليت أم عمر لم ترد عمر، ليتها كانت عقيمة. كثيرا ما كان يقول: أتمنى أن ألقى الله عز وجل لا لي ولا علي، يعني رأسا برأس. كان هذا الخليفة الراشد يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء دقيقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو يحرص عليه. وذات يوم أسر هذا الخليفة في نفسه أن يختار أحد أصحابه ليجعله واليا على أحد الأقاليم، وهذا الصحابي لو صبر بضع ساعات لاستدعاه عمر ليقلده المنصب الذي رشحه له، ولكن هذا الصحابي بادر الأمور قبل أن تقع، وذهب إلى أمير المؤمنين يسأله أن يوليه إمارته، هو نفسه الذي وقع عليه اختيار عمر. ويبتسم عمر لحكمة المقادير ويفكر قليلا، ثم يقول لصاحبه: قد كنا أردناك لذلك، ولكن من يطلب هذا الأمر لا يعان عليه ولا يجاب إليه. ثم صرفه وولى. مرة قال لإخوانه: دلوني على رجل أكل إليه أمرا يهمني. فقالوا: فلان. قال: ليس لنا فيه حاجة. قالوا: فمن تريد إذن؟ الآن استمعوا إلى سيدنا عمر وهو يحدد الصفات التي ينبغي في ضوئها أن يختار الوالي. قال: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرا لهم

هذه أنهم سمعوا هذه التوجيهات من نبيهم فطبقوها، طبقوها بحذافيرها. وكم من إنسان يقول هذه القصة وبينه وبين من معه بون شاسع، هو في برج عاجي وهم في الحضيض. فالعبرة لا بتلاوة وقائع السيرة، بل العبرة بتمثل هذه السيرة. ومرة قال النبي لأصحابه حينما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يستغوينكم الشيطان. وكان يقول لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم لملوكهم، يعظم بعضهم بعضا. فكان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن مظاهر التعظيم، لأنه عبد لله عز وجل، والإنسان كلما تواضع ازداد في عين الناس رفعة، وكلما استعلى عليهم ازداد في عينهم ضعة. الحقيقة في قصة أيضا لغرابتها تكاد لا تصدق. محمد بن سلمة يدخل على سيدنا عمر، فهذا الرجل ابن سيدنا عمرو بن العاص ضرب رجلا في مصر لأنه سبقه، رفع هذا الأمر إلى سيدنا عمر. أول شيء فعله عمر قال أرسل أمير المؤمنين يدعو عمرو بن العاص وابنه محمدا، ولندع أنس بن مالك يروي لنا النبأ كما شهده ورآه بعينه. قال فوالله إنا لجلوس عند عمر وإذا عمرو بن العاص يقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يتلفت باحثا عن ابنه محمد، فإذا هو خلف أبيه. منين جايين؟ من مصر، يعني شهر. فقال سيدنا عمر أين المصري؟ فقال المصري ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال عمر خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين. إنه سيدنا عمرو بن العاص ابنه تسابق مع هذا المصري، المصري سبق ابنه، فلم يرضى بهذا الهون، أمسك درة وضرب بها هذا السابق وقال أتسبق ابن الأكرمين؟ لازم ما تسبقني. طيب سباق هو، سباق هو. قال عمر خذي الدرة واضرب بها ابن الأكرمين، فضربه حتى أثخنه. قال ونحن نشتهي أن يضربه الصحابة، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه. وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين. ثم قال عمر هاي العصاي أجلها على صلعة عمر، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه، لو لم تكن ابنه ما ضربك. فقال الرجل يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت وضربت من ضربني، انتهى. قال عمر أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. ثم التفت إلى عمر وقال يا عمر متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى ظهرت حقوق الإنسان؟ في أعقاب الثورة الفرنسية كانت أوروبا في غياهب الجهل والظلم، وقبل 1500 عام يقول هذا الخليفة العظيم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والي مصر يأتي مع ابنه يقطع مسافات شاسعة ليقتص عمر من ابنه لأنه ضرب هذا المصري ولا ذنب له إلا أنه سبقه. ثم قال أجلها على صلعة عمر، لماذا؟ لولا أنه ابنك لما فعل هذا، فعل هذا بسلطانك. وطبعا هذا فعله مع نفسه سيدنا عمر حينما رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه؟ قالوا هي لابنك عبد الله. قال أتوني به. فلما جاء به قال لمن هذه الإبل؟ قال هي إبلي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسقى.

0: فماذا صنعت؟ قال: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. لماذا سمنت؟ لأنك ابني. هو فعل مع نفسه هذا، قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. مرة أرسل سيدنا عمر واليا على حمص اسمه عمير بن سعيد، مكث هناك عاما ما أرسل له خراج حمص ولا تصل منه أنباء، فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فإني أخاف أن يكون قد خاننا، وأرسل إليه يستدعيه. قال: ذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أغبر تغشاه وعثاء السفر، يكاد يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعا من طول ما لاقى من عناء، وبذل من جهد، على كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء، وإنه ليتوكأ على عصا. ودلف إلى مجلس عمر في خطوات وإيدة، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ويرد عمر السلام ثم يسأله، وقد آلمه ما رآه عليه من جهد وإعياء، قال: ما شأنك يا عمير؟ قال: شأني ما ترى، ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم معي الدنيا أجرها بقرنيها، كل الدنيا معي. قال عمر: وما معك؟ قال: معي جرابي أحمل فيه زادي خرج يعني، وقصعتي آكل فيها، وإداوتي وعاء ماء أحمل فيه وضوئي وشرابي، هون قصعة فيها ماء يشرب ويتوضأ، وهنا جراب في طعام وفي قصعة، وعصايا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. هلأ بدهم أوضة الصفرة حقها 800,000، ما بتشتغل أقل منك، وطقم ستيل وغرفة نوم، وهذا الطقم الفلاني اسمه كذا وحمام، يعني هي كل دنيا عصاية وإداوة وجراب فيه قصعة، هذه كل دنيا. قال عمر: أجئت ماشيا؟ قال: نعم. قال: أولم تجد من يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: لا، إنهم لم يفعلوا وأنا لم أسألهم. قال: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ صار لك سنة أنت، وين أموال الولاية؟ قال: أتيت البلد الذي بعثتني إليه فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم، الصلحاء، حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي لك منها شيء لأتيتك به. أخذنا المال من أغنيائهم ورددناه إلى فقرائهم. قال: فما جئتنا بشيء؟ قال: لا. فقال عمر وهو منبهر: جددوا لعمير عهدا، تمديد. قال له: هيهات، تلك أيام خلت، لا عملت لك ولا لأحد بعدك أبدا حاجة، ما في مكاسب، لأنه بصار تألم من الجية، رجل في أعلى درجة من النزاهة. سيدنا عمر معه حق، سنة ما في أخبار شو صار معه هذا. قال له: هيهات، تلك أيام قد خلت، لا عملت لك ولا لأحد بعدك، خلاص قعدت. مرة قال: حدث أن أنزل بأحد ولاته جزاء، فانتهزت زوجته عاتكة ساعة من ساعات فراغه وصفوه، وشفعت الرجل ولم تزد على أن قالت: يا أمير المؤمنين، فيما وجدت علي؟ شو مساوي؟ قال: انتفض سيدنا عمر وكأن من هد من دين الله ركن، وصاح فيها: وفيما أنت وهذا؟ ما لك وهذا؟ حسم موضوع تدخل النساء في شؤونه حسم كامل. وفيما أنت وهذا؟ يبدو من شدة تقشفه وخشونة طعامه أصحابه الخلص تمنوا أن يمتع نفسه قليلا. فاجتمعوا وتداولوا واتفقوا على أن يعني يلتمسوا عنده أن يرفع راتبه قليلا، لأنه رفع رواتب كل من حوله إلا هو. سيدنا عثمان رأى أن تدفع زوجته حفصة إلى أن تلقي عليه هذا الرجاء، واستكتموها أمرهم وطلبوا إليها أن تستطلع أمر أبيها. ذهبت حفصة إلى عمر متهيبة وأخذت تسوق الحديث بحذر ورفق. قال عمر: من بعثك إلي بهذا؟ من بعثك؟ قالت: لا أحد. قال: بل بعثك بهذا قوم لو عرفتهم لحاسبتهم. ثم قال لابنته: لقد كنت زوجة لرسول الله، فماذا كان يقتني في بيتك من الملبس؟ قالت: ثوبين اثنين. قال: فما أطيب طعمة رأيته يأكلها؟ قالت: خبز شعير طري مسرود بالسمن. قال: فما أوطأ فراش كان له في بيتك؟ قالت: كساء سخين نبسطه في الصيف، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه الثاني. قال: يا حفصة، فأبلغ الذين أرسلوك إلي أن مثلي ومثل صاحبي الرسول وأبي بكر كثلاثة سلكوا طريقا، فمضى الأول وقد تزود فبلغ المنزل، ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه، ثم الثالث، فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهما، وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهما. يا حفصة يا بنيتي، كنت زوجة النبي، كيف كان أثاث بيتك؟ قال: رداء نبسطه ننام عليه، في الصيف نغطى، في الشتاء نصفه نتغطى به. قال: طعامك؟ قال: خبز شعير طري مفرود بالسمن. طيب، ولباسه؟ قال: ثوبين اثنين. فنحن ثلاثة: سيدنا رسول الله، سيدنا الصديق، سيدنا عمر. أول صاحب مضى إلى هذا المنزل وسلك هذا الطريق، والثاني تبعه، فإن سلكت الطريق نفسه التقيت بهما، وإن حدت عن طريقهما لم ألتقي بهما، فأبلغي من أبلغك هذا الكلام. يعني شيء فعلا لا يصدق. قلت لكم في البداية إننا أمام قصص كالأساطير، لكنها وقعت، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أثر الإيمان في نفس المؤمن. نزاهة ما بعدها نزاهة، عدل ما بعده عدل، حرص على الرعية ما بعده حرص. كنت قلت لكم من قبل أن وفد جاء سيدنا عمر من البصرة، فأول سؤال سأله: كيف الأسعار عندكم؟ وكيف الأمطار عندكم؟ من رحمته على رعيته. مرة أحد الولاة حمل إليه مالا وفيرا من أحد الأقاليم، فسأل عن مصدره وعن سر وفرته وكثرته. إذا واحد ما بعث شك بأمره، هذا بعث كثير. فسأل عن مصدر وفرته وكثرته، فلما علم أنه من الزكاة التي يدفعها المسلمون ومن الجزية التي يدفعها أهل الكتاب، قال وهو ينظر إليها كثيرة عارمة: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. فقالوا: لا والله، ما أخذنا إلا صفوا عفوا بشكل طبيعي. قال: بلا صوت؟ قالوا: نعم. قال عندئذ: سر. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي ولا في سلطاني. يعني أيضا الوفرة والكسرة حار فيها. لما هذا المال الوفير؟ قالوا: هو المال من الزكاة والجزية. قال: هل أخذتموه صفوا؟ لقد أهلكتم الناس بجمعه. قال: لا والله، أخذناه صفوا عفوا. قال: بلا صوت؟ قالوا: بلا صوت. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي ولا في سلطاني. طبعا أذكركم بالخطة التي ألقاها حينما تولى الإمارة، قال: أيها الناس، خمس خصال خذوني بهن: لكم علي ألا أخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هكذا أخذ عمر نفسه بهذه القواعد وأعلنها للناس صريحة، وقال: خذوني بها وحاسبوني عليها. فالإنسان أيها الإخوة، طبعا كل عصر له ظروفه، لكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل يرى نفسه مندفعا بشكل عجيب إلى ورع ما بعده ورع، وخوف من الله ما بعده خوف، وحرص على المصلحة العامة ما بعده من حرص. والله سبحانه وتعالى نرجوه أن يلهمنا الخير. وفي درس قادم نتابع الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي هو من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

مسبح بك مملوء بحبك

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 698 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 29 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعلى ما تجيبوا المصاحف في سؤال جالي مبارح من إحدى الأخوات على كلاب هاوس. بتقول أنت قلت أنه لا يجوز للمسلم أنه يتمنى الموت نتيجة ضرر أصابه أو يأس أو كذا، مع أن السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ده سؤال جميل جدا على فكرة. أول حاجة، السيدة مريم قالت هذا في موقف كلنا عارفينه، بنت عندها 12 سنة والوحدها وحملت بدون زوج وموقفها صعب جدا وولدت لوحدها، فهي في حالة من الصدمة النفسية اللي خلتها تقول كده، فلا يؤخذ من كلامها ده تشريع. ادي اول حاجة. تاني حاجة بقى، هي لم تتمنى الموت، هي ما قالتش يا رب خدني يا رب اموت، لا، قالت يا ريتني كنت مت قبل ما ده يحصل. لكن هل هي بعد ما ولدت قالت يا رب اموت؟ ما قالتش ولم تتمنى الموت، فهذا ردي في هذه المسألة. طيب نفتح بقى المصاحف واقرأ معايا من الآية 100 للآية 103. ما زلنا بنتدبر آيات سورة البقرة اللي نزلت بتتكلم عن ومع بني إسرائيل. اقرأ معايا كده من الآية 100 إلى الآية 103. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. حلوة. ربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبيقول له إنهم كل عهد يعاهدوا فريق منهم بيخلفوا، فخذ حذرك. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بمنتهى الموضوعية، مش كلهم لا يؤمنون بل أكثرهم. الآية اللي بعدها بقى، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جالهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله بيشهد بصدق ما معهم في التوراة من أوصافه اللي بتدل على نبوته، الفريق المكذب
2: ما هو ايه؟
1: او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هم عندهم عهد مع الله انهم يطيعوا، انهم يصلوا ايمانهم بموسى بايمانهم بعيسى، وبعد كده ايمانهم بمحمد. الفريق المكذب نبذ التوراة وراء ظهره، يعني اهملها، يعني لم يتبعها، كأنهم لا يعلمون.
2: عملوا نفسهم من بنها، بالعربي كده بالمصري كده، عملوا نفسهم مش عارفين حاجة. اللي كانوا عمالين يستفتحوا على الذين كفروا طول النهار، يكلموا العرب ويقولوا لهم جاء، يعني أنا أوان ظهور نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقتلكم يا عرب قتل إرم وعاد. لما ظهر من العرب عملوا نفسهم مش عارفين حاجة، وفي نفس الصفات والمواصفات اللي في التوراة. اقرأ بقى معايا 108 الآية 102 اللي هي من أكتر الآيات اللي فيها اختلافات في التفسير. أنا أقول لكم التفسير اللي أنا اقتنعت به، وأنا مش هقعد أعرض التفسير كلها يعني. وركزوا بقى معايا قوي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يبقى علماء اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نبذوا التوراة وراء ظهورهم، يعني تجاهلوا ما فيها فكفروا بك يا محمد. ودي مش أول مرة يكذبوا فيها نبي، بل هم أيضا يعتقدون في سليمان إنه لم يكن نبيا، فهم كذبوا نبوة سليمان وقالوا إنه كان ملك، واعتقدوا كمان إنه كفر وأشرك، وده اللي قالته شياطين الإنس عن ملك سليمان إنه صنع أصنام وعبدها. الشياطين في هذه الآية طبقا للتفسير الذي أعتقده هم شيوخ بني إسرائيل الذين أرادوا أن يسحبوا شرعية ابن سليمان في الملك بعد وفاة سليمان. بعد ما مات سليمان راحوا لرحبعام اللي هو ابنه، ودايما تجد يعني المهم يعني فهو راحوا له فطلبوا منه أنه يخف عنهم شوية اللي أبوه كان عامله فيهم. وبالفعل سيدنا سليمان كان ممشي بني إسرائيل على العجين، ما لخبطهوش، كان شادد عليهم جدا عشان يقدر يسيطر. فلما لقوه مش هيعمل كده راحوا وسندوا واحد تاني، وانقسمت مملكة بني إسرائيل إلى مملكتين من وقتها. ودايما سبحان الله تجد الحكام الجداد يشتموا في الحكام القدام، وممكن يفتروا عليهم الكذب كمان عشان يحاولوا يقللوا شعبيتهم، عنهم خلاص فاتوا يعني، فيبدأ عشان يفضوا. مثلا حتى في الدولة في التاريخ الإسلامي تلاقي مثلا العباسيين قالوا عن الأمويين ما قال مالك في الخمر مثلا، فهذا بيحصل يعني. المهم قالوا أكاذيب كثيرة عن سيدنا سليمان، منها أنه كان بيستخدم السحر، وهذا كذب، استخدام السحر كفر. سيدنا سليمان ربنا سخر له الريح وسخر له الجن، ودي معجزات نبي مش عمل ساحر. يعني حد يقبل ان يقال عن سيدنا موسى انه كان ساحر عشان كان معاه عصا بتشق البحر وبتحول لثعبان؟ لا، دي معجزات، وهم اليهود ما قالوش عليه كده، قالوا عليه معجزات. لكن الفرعون ادعى ان سيدنا موسى ساحر، لكن ربنا سخر لسيدنا سليمان قوة الطبيعة والجن والرياح. يعني في سورة الأنبياء احنا تدبرنا قول الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني كانت المشوار اللي السفينة بتاخده في شهرين كانت تاخده في 10 أيام مع سيدنا سليمان. ربنا كان مسخر له الريح، وطبعا ساعتها كانت سفن شراعية، فكانت الريح لما يكون المراكب بتاعته راجعة على فلسطين الريح تبقى في الاتجاه اللي هو يعني في مصلحة السفن، فكانت تيجي السفن بسرعة جدا. ربنا كان مسخر له الريح. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وربنا سخر له الجن كمان والشياطين كانت تعمل وذليلة. الشياطين يعني حتى أشرار الجن كانوا يعملوا عند سيدنا سليمان. فلما حصل انه مات افتروا على سيدنا سليمان. خلاص يبقى يهود المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نبذوا التوراة، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، خلاص، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يبقى تركوا التوراة، نبذوها وراء ظهورهم، واتبعوا ايه؟ اتبعوا اللي الشياطين بتقوله على ملك سليمان. يعني ايه؟ ابو مسلم الاصفهاني هنا اكتر واحد شرحها صح، قال لك تتلو على يعني تكذب، يتلو عن يعني يقول الصدق، واذا ابهم جاز الامران. يتلو بس يجوز يكون كذب يجوز يكون صدق. يعني ايه؟ لما اقول روى احمد عن محمد انه قال كذا، يبقى انا بقول ان احمد بيكذب عن على محمد، احمد هنا بيكذب. لكن لو قلت قال احمد عن محمد كذا يبقى بيقول الحق. قال عليه تستخدم لما يكون بيفتري على النبي، بيقولك يفتري عليه الكذب، ماشي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الشياطين قالت كذب وافتراء على ملك سيدنا سليمان، زي ما قلنا قالوا انه استخدم السحر وده كفر، وقالوا كمان انه عبد اصنام. يعني قالوا ان سيدنا سليمان كان عنده زوجات من صيدا ومن مصر وبتاع، فخلوه يعمل اصنام. و فربنا بيدافع عن سيدنا سليمان في الآية وبيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه السلام لم يكفر أبدا، لم يستخدم السحر ولم يشرك بالله، ده هم شيوخ بني إسرائيل دول اللي كفروا، مش سليمان، شياطين يعلمون الناس السحر. مع أن السحر في التوراة محرم، والساحر عقوبته القتل في اليهودية. يعني في سفر التثنية طلعتها النهاردة من سنتكلة، ده من أسفار التوراة، متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا، الأمم دي أمم وثنية، ما تتعلمش الحاجات الغلط اللي بيعملوها. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافه، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى. يعني إيه؟ يعني التوراة بتحرم العرافة اللي هي التنبؤ بالمستقبل، والسحر والتواصل مع الجن والشعوذة وعمل الأحجبة واستغاثة بالموتى. وبعدين الآية اللي بعدها بقى في سفر التثنية، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. الأمم دي ستنهزم بسبب الوثنية وبسبب الأرجاس اللي هم بيعملوها، الشرك ده. ومع ذلك هم نفسهم شيوخ بني إسرائيل عملوا كده وتعلموا السحر وعلموه للأجيال اللي بعدهم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اللي اتهموا بيه سليمان هم اللي بيعملوه. اشتبوا عارفين طبعا لا يروا ان سيدنا داود نبي ولا سيدنا سليمان نبي ولا سيدنا زكريا نبي. وهنا بقى لينا وقفة للأسف كثير من المسلمين فاتت عليه. ليه ربنا بيبين ان يهود المدينة بيتبعوا اسلافهم في الحتة دي استخدام السحر؟ فكروا معايا، ربنا بيحذر مين؟ بيحذر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ان دول ناس اهل سحر، وسيستخدم السحر ضدك يا محمد. وفعلا ورد في السنة الصحيحة أن لبيد بن الأعصم رجل منافق من يهود بني زريق، يعني من اليهود اللي ادعوا الإسلام اللي تحدثنا عنهم في الآية 76، وركز قوي معايا في الحتة دي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ واحد من دول بقى اللي ادعوا الإسلام وهو بقي على يهوديته، هذا الرجل من يهود المدينة، وسحر النبي، عمل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، حسب رواية السيدة عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء وهو لا يفعله، وفي رواية كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني إيه؟ يعني داخل رايح فين يقول لهم، يقول مثلا لزوجته ايه، داخل اغتسل من الجنابة. ليه انت مش جنب؟ فهو يظن انه قد جامع او لم يجامع. ثم فهو ده حدود اللي حصل، يعني كان بيتهيالوا انه عمل حاجات هم عملهاش. قعد كده كذا يوم، ثم جاءه في الرؤية ان رجل اسمه لبيد بن الاعصم عمل سحر له، حط مشط ومشاطة، يعني اللي بيطلع في المشط، اللي هي الشعر اللي بيطلع في المشط، القشر، الحاجات دي، ووضع ده في قلب حاجة لفها في ورقة نخيل أو حاجة، وحط السحر ده في بئر اسمه بئر ذروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة طلعوا السحر ده من البئر وجابوه له وفكوه وبرئ النبي، وربنا شفى النبي خلاص. كثير بقى من الناس بيرفضوا هذا الحديث دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولك لو احنا سلمنا ان النبي سحر يبقى ممكن يكون قال شيء غلط في القرآن وهو ليس من القرآن، يعني ممكن يهم، يعني يتوهم اشياء، طالما ان هو كان ممكن يتوهم انه فعل اشياء وما لم يفعلها، طب ما ممكن ده ينعكس على التشريع وعلى القرآن وعلى الدين بقى. لا، غير صحيح كلام ده. ليه بقى؟ أنا فكرت كثيرا الحقيقة في حكمة ربنا من أنه يترك النبي يقع له سحر وما يمنعش عنه السحر. وجدت حكمة كبيرة جدا في هذا الأمر والله. الكفار اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بتهم كثيرة وبرأه الله منها كلها. قالوا كذاب، فشهد القرآن بصدقه. القرآن فيه أشياء لا يمكن يعرفها بشر، سواء بقى تنبؤ بأحداث مستقبلية أو إعجاز علمي أو أشياء كثيرة جدا. يعني اتكلمنا قبل كده ازاي تثبت أن القرآن من عند الله. قالوا أنه القرآن ممكن يكون وحي من الشياطين، والقرآن دافع عنه أن ده مش من عند الشياطين، وأسلوب القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش ممكن يكون من الشياطين، التحذير من الشياطين، سب الشيطان لا يمكن يكون موحى من الشيطان. لكنهم أيضا اتهموا تهمة أخرى وقالوا عنه ساحر، زي ما فرعون اتهم موسى انه ساحر فبرأه الله. موسى دخل مباراة ضد السحرة، اكبر سحرة في التاريخ في الوقت ده، وانتصر عليهم واسلم السحرة، لان ده اعلان ان ما فعله ليس سحرا. طب محمد بن عبد الله ما عندوش عصا موسى، معجزته هي القرآن، كيف يبرئه الله من تهمة السحر؟ الساحر لا يسحر، الساحر يعلم السحر جيدا ويستطيع أن يفسر السحر ويشعر بالسحر ويستطيع أن يفك السحر. أما النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت للكل من القصة دي أنه لا يعلم شيئا عن السحر خالص، بل ظل عدة أيام لا يعلم إيه مشكلته، إلى أن جاءه الوحي في الرؤية وفسر له ذلك وورى له السحر موجود فين، وأرسل الصحابة وجابوا، وخلص القصة على كده. فهذا يبرئ النبي من تهمة السحر. القرآن ما كانش كمان بينزل كل يوم، القرآن نزل منجما على فترة 23 سنة، المسلمين كانوا بيستنوا أسابيع أحيانا لغاية ما القرآن لغاية ما تنزل سورة. والنبي كل سنة كان يراجع القرآن مع جبريل في رمضان، فلو وكان يتم نسخ آيات وضع آيات، يعني يتم وضع آيات في سور معينة وآيات سور معينة، فلو كان في شيء خطأ كان تم تصحيحه، فلا يوجد أي مشكلة في المسألة دي نهائيا نهائيا. دي أول حاجة. السحر حرام جدا، والساحر كافر، وحده القتل، والسحر كفر. ده وصل الأمر إن حتى يعني في على معظم المذاهب السحر لا يستتاب. الله، هو ليه الموقف المتشدد ده من السحر؟ لازم نسأل نفسنا يعني في ايه، يعني لو كان ربنا ترك السحر ما حرموش وبس يستخدم في الخير بلا يستخدمش في الشر مثلا. يعني انا حقيقة فكرت في الموضوع ده لقيت حكمتين مش حكمة واحدة، ربما في يعني حكمة اخرى احكام اخرى او يعني حكم اخرى، لكن هذا اللي وصلت له الحقيقة مع التفكر. اولا، السحر أداة سياسية استخدمها الملوك للسيطرة على الناس وعلى الشعوب. تحريم السحر تحرير للعقل من الخرافة، وبالتالي تحرير للشعوب من طغيان الطغاة. لذلك الملوك الكفرة كانت من بطانتهم المقربين سحرة، دلوقتي صحفيين وإعلاميين، لكن زمان كانوا سحرة. رجال الدين في الممالك القديمة زي الفراعنة كانوا سحرة. السحر كان من علوم الدين، كان يعلم في المعابد للكهنة. الرسالات الإسلامية كلها جاءت تحرم السحر وتعتبره كفر، من أول إبراهيم لغاية محمد كله جاي من حاجات الأساسية الممنوعة السحر كفر. غير وارد ان واحد مؤمن يكون ساحر ايضا. ليه؟ حتى تتحرر العقول من الخرافة، وبالتالي تتحرر العقول من سيطرة الملوك الطغاة. ثانيًا، السبب الثاني الحقيقة في تشدد الاسلام في منع السحر هو ان السحر ضد نظام الكون اللي ربنا خلقه. ربنا اراد ان كل شيء يكون له سبب، والسحر هو قفز فوق الأسباب. عايز تنجح ذاكر، لكن تعمل حجاب فتنجح ده مش الكون. ربنا ما خلقش الكون بالنظام ده. تجي عشان تنجح تجيب ضلع عصفور وتحطه مع شنب فار لا مش هتنجح كده. لكن لو السحر أتى بنتائج بالطريقة دي يبقى جاي ضد نظام الكون. نظام الكون انه لابد من الاخذ بالاسباب حتى تظهر النتائج. ربنا قادر انه كان ينزل الرطب لمريم عليه السلام دون ان تهز النخل، لكنه امرها بهز النخلة علشان تبقى اخذت بالاسباب. وبنت عندها 12 سنة ولسه والدة، لو حاولت تهز نخلة مش هتعرف تهزها، ولا 10 رجالة هيهزوا نخلة اصلا، لكن لازم تاخد بالاسباب. وبعد كده ربنا ينزل الرطب. ربنا قادر كان يفجر عيون الماء لبني إسرائيل دون أن يأمر موسى بأنه يضرب بعصاه الحجر، لكن حتى في معجزات الأنبياء كان هناك قدر من الأخذ بالأسباب. السحر ضد هذا النظام، ضد نظام ربنا في الكون. تمام؟ فدي مسألة مهمة أن نكون فاهمينها. إذن يهود المدينة المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام نبذوا التوراة وراء ظهورهم وكفروا بمحمد بالرغم من ذكره في التوراة، وده مش لنقص أو عيب في النبي صلى الله عليه وسلم، ده لأنهم على ضلالة أصلا، ومن ضلالهم أنهم اتبعوا الكذب والافتراء اللي قالته الشياطين اللي هم أسلفوا من شيوخ بني إسرائيل عن سيدنا سليمان. كمل بقى معايا، لأن في خلاف كبير في التفسير حول الحتة اللي جاية دي، وأنا أيضا سأذكر ما أقنعني من التفسير. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت،
1: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني إيه بقى؟ لما انتشر السحر في ملكين في بابل، بابل عاصمة الدولة الفارسية في الوقت ده، العراق، في العراق ده بابل، هي أصلا باب إيل يعني باب الله، إيل الله، قلنا امبارح جبرائيل وجبرائيل. المهم لما انتشر السحر في ملكين بقى يعلموا الناس ازاي يقوموا السحر، مش علموا الناس السحر. واحنا عارفين طبعا، طب ازاي ملائكة تتعامل مع ناس عادية؟ احنا عارفين ان الملائكة تتمثل في شكل بشر او في اي شكل عايزينه، وده ورد في حديث جبريل، لما الحديث اللي بيروي اظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا مع رسول الله، جاء رجل شديد بياض، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر او العكس، جلس امام النبي، وضع ركبتيه الى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، وساله يا محمد ما هو الاسلام، ما هو الايمان، ما هو الاحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم اجابه. بعد ما مشي الراجل، النبي سال الصحابه عليه الصلاه والسلام هل تدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يبقى الملائكة تتمثل في شكل بشر، ممكن تتعامل مع الناس. فكان في ملكين في بابل، هاروت وماروت، بيعلموا الناس ايه؟ مش السحر، هي الملائكة مش هتعلم السحر، هتعلم الناس الكفر يا جماعة. يعلمون الناس، شوف ربنا بيقول ايه على على على الشياطين، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. يبقى اللي أنزل على ملك على الملكين مش السحر، ما هو واو العطف تفيد المغايرة، اللي بعد الواو لازم يكون غير اللي قبل الواو، ما أقدرش أقول إيه فاضل وفاضل، الله، لازم أقول فاضل ومحمد، يبقى اللي بعد الواو غير اللي قبله. طيب يبقى السحر مش هو اللي نزل على الملكين، ما أنزل على الملكين هو اللقاح، الأنتيدوت، اللي هو الترياق بتاع السم، الايه كيفية ابطال السحر، ابطال السحر. وابطال السحر يحتاج لتعلم السحر نفسه، ما هو علم واحد بقى ماشي. لكن معقول الملائكة هتعلم الناس السحر من اجل السحر؟ طبعا لا، يعني الناس مش ناقصة يعني. فكانوا بيعلموا الناس الايه زي ما قلنا الترياق بتاع السحر، المصل اللي بيبطل مفعول السحر. لو في مثلا علم اسمه السميات، كل سم له ترياق بيبطله، فلو حد خد سم معين لازم الترياق بتاعه يتاخد بسرعة يوم يبطل مفعول هذا السم. فأنا لما أعلم يعني إن في أنا مثلا بعلم الناس إزاي يبطلوا مفعول السم، في الحالة دي أنا علمتهم الجزء ده من العلم، علم السميات السموم وكده. ثم هو ممكن حد منهم من تلاميذي دول يكون شرير فيستخدم العلم ده في الشر بدل ما يستخدمه في الخير، فلازم اعمل ايه بقى؟ لازم اخد عليه عهد انه ما يستخدموش في الشر. اسمع بقى، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اللي هتتعلمه مننا ده فتنة ليك، اختبار ليك، اوعى تكفر، اوعى تستخدمه في السحر، انت جاي احنا بنعلمك عشان تقاوم السحر وتقاوم السحرة. طيب لذلك على فكرة في الطب في قسم اسمه قسم أبقراط، الطبيب زي ما ممكن يعالجه ممكن يقتل، ممكن يدي حقنة هوا ويموت واحد بالقصد وما حدش يعرف هو عمل ايه. لذلك لازم يؤخذ عليه عهد لما يمارس المهنة ان يمارسها بشرف، فيقولك ايه قسم شرف المهنة. فمثلا من انا دخلت النهاردة كتبت قسم ابو قراط، لقيت انه بيقسم على حاجات من ضمنها ان اسخر هذا العلم لنفع الانسان لا لأذاه. يبقى الطبيب ممكن يؤذي زي ما ممكن ينفع، بس للأسف في ناس ما عندهاش ضمير. ايه بقى؟
2: كمل الآية، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بس الحمد لله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. في ناس استخدمت هذا العلم اللي كان بيوصل لهم للتفريق بين الإنسان وزوجته، يخلوه يكرهها، يخلوها تكرهه. في ناس استخدمته في الشر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. في ناس كانت رايحة وبتتعلم ومركزين انهم يستخدموا في الشر، ولكن حتى هذا الشر الحمد لله، حتى الضرر ربنا أذن به ان يحدث لحكمة. فان كان، ركز بقى معايا، فان كان ربنا اعطى قدرة لبعض الناس انها تعمل سحر، فقد احتفظ لنفسه بإذن الضرر. ربنا لو أعطى قدرة لبعض الناس إنهم يعملوا شر، يعملوا سحر، ربنا احتفظ لنفسه فقط بإذن الضرر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك عاوز تدعو دعاء حلو يحميك من هذا الأمر، تقول اللهم إني أعوذ بك بما احتفظ، اللهم إني أعوذ بما احتفظت به لنفسك على ما أقدرت عليه بعضا من خلقك. أنا أعوذ بما احتفظ الله به لنفسه اللي هو الإذن بالضرر على ما أقدر عليه بعضا من خلقه. للأسف في ناس راحت تتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، باقي الآية بقى، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهم عارفين كويس إن اللي يشتري هذا الكفر وهذا السحر وهذا الضلال اللي بتعلمه الشياطين ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب في الآخرة.

0: الله اتقوا النار، اتقوا العذاب يوم القيامة، اتقوا عذاب الكفر، كان هيبقى ثوابهم كبير جدا. قبل ما نقفل الحلقة دي هديكم واجب تتدبروا مادة العلم في هذه الآيات. يعني هتجد في الآية 102 و103 الاثنين انتهوا لو كانوا يعلمون. الآية 102 و103 ده لو كانوا يعلمون. الآية 101 كأنهم لا يعلمون. كذلك في الآيات من 75 ل 78 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فهناك رسائل يرسلها القرآن بين السطور بخصوص العلم، تدبروها وحاولوا تجدوا الرسالة المرسلة. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. مع اقترابنا من إحياء ليلة القدر، عنوان درس اليوم: إذا أذنبت فلا تفعل خمسا. أيها الإخوة، كلنا بنو آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا يجتهد حينا ويقصر حينا آخر. كلنا تتسارع خطاه في الإقبال على الله تعالى زمنا، وتتباطأ خطاه زمنا آخر. كلنا تزل قدمه ويخطئ ويسيء حينا مع ربه أدبه ويرتكب الذنوب، فنحن جميعا في الذنب سواء، الصالحون والطالحون، القريبون البعيدون، لكننا نختلف عن بعضنا البعض فيما بعد الذنب. أما الذنوب نحن تزل أقدامنا، بس فرق ما بيننا فيما بعد الذنب، فمنا من يذنب ويتوب، ومنا من يذنب ويصر على الذنب والعياذ بالله تعالى. منا من يذنب ويبكي، ومنا من يذنب ويضحك، منا من يذنب ويجاهر، يخبر الناس، يصور نفسه، يعرض هذه الصور وهو في المعصية، ومنا من يذنب ويستتر. نحن في الذنب سواء، لكننا نختلف فيما بعد الذنب. الصالحون الأولياء المقربون إذا أذنبوا اجتنبوا خمس أشياء، وهي مادة درس اليوم: إذا أذنبت لا تفعل خمسا. أولا، لا تصر على الذنب كبيرا كان أو صغيرا، لأن الإصرار يعني عدم التوبة. من كان مصر على الذنب هو يقول أنا لا أريد أن يتوب، أنا هيك منيح، ما لي حب غير. هلا الله بيسامح الذنب، بس ما بيسامح أبدا على أن تصر على مخالفته. أنت مع ابنك، ولله المثل الأعلى، إذا ابنك أخطأ معك بتسامحه، بس إذا قال لك أنا بدي ضلي هيك أعمل، ما لي حد غير، هناك أنت لا تسامحه. أنت مع الأجير اللي عندك، إذا أخطأ تسامحه، بس إذا إجا قال لك أنا ما حد غير، سأبقى هكذا. هذا هو الإصرار على الذنب، والإصرار على الذنب أكبر من الذنب. فمهما أذنبت فلا تصر على ذنبك، ولكن تب وأقلع، واعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. نحن يا إخوان رايحين لليلة قدر، تعال وقل لربك أنك تارك لكل الذنوب، أنك لن تعود، أنك متبرئ منها، أنك تطلب المسامحة، أنك نادم على تقصيرك، أنك نادم على أخطائك، أنك عازم على عدم العود. قل له بأنك لا تريد أن تعود، بس دير بالك تأتي إلى ليلة القدر وأنه في كم شغلة أنا هدوني ما بقدر أتركهم، الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. واعلم أن الله تعالى أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد ومن الفاقد الواجد ومن العقيم الوارد. واعلم أن العبد إذا تاب وحسنت توبته وقام بالليل يناجي ربه أوقدت الملائكة سراجا من نور وعلقته بين السماء والأرض، يقال ما هذا؟ فتقول الملائكة إن فلانا ابن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه. فنحن يا أخوان رايحين لتلك الليلة، خلاص ستترك ولن تعود. سيأتي الشيطان ليقول لك كل مرة هيك بتقول وعم ترجع، بقى حاجة تكذب وتقول ما بدي عود، خلاص هالشغلة معلش مسامح فيه. أن تستجب لأمر الله مو لأمر الشيطان. أنا لا أدري، لعلك بعد عزيمتك على هذه التوبة تموت، فتموت على توبة خير من أن تموت على إصرار على معصية. هل بلغكم قبل 5 أيام في طالب بيحضر معنا هون اللي عمره 14-15 سنة رايح صلاة التهجد دهسته سيارة فمات، ما تفكر بأنك مطول بالأمور، الأمر بيد الله، فأنت تب توبة صادقة لعلك تموت، تموت على توبة. شاب عمره 33 سنة كمان بيحضر معنا، من شهرين كاتب كتابه، كمان ما صلوا شهرين، طالع هو ورفيقه على ميتور على طريق المطار، هنن وراجعين في واحد عم بيقطع الشارع مال بهالميتور تبعه مشان يبتعد عنه، اصطدم به فمات هو ومات ذلك الشاب. أبوه من كم يوم بفرجيني صورته، قال لي قبل ما يطلع كان رايح عند خطيبته كاتب كتابه متصور هو وياها، مات لا يشكو شيئا. توفي شاب بعد أن أصيب بحمى، حمى يعني واحد كلنا بترتفع درجات حرارة، لكنه مات، أمه عقلة ما حملها. شو ليك جواله لساته ما خلص شحنه، ليك أوعية لساته بالبيت، ليك بوط الرياضة تبعه ما حطه بالفيترينة تبعه، مات. بعد كم يوم بتشوفه بالمنام، قالت له يا ولدي ما الذي جرى؟ كنت قاعد معنا أنت. قال يا أماه جاءني من قال لي أجب داعي الله فأجبته. هذا اللي صار معي، ما بدنا مرض ولا بدنا حادث ولا بدا آفة ولا بدا زلزال، بيجيك واحد بيقول لك أجب داعي الله بدك تجيب، بتكون معنا بتصير مو معنا. فأنت يا أخ وأنت يا أخت امضي إلى الله عز وجل وأنت تائبة غير مصرة، وأكبر الخوف أن تموت يوم تموت وأنت مصر على معصية ربك، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فنصيحة أيها الأخ، ارجع إلى ربك الآن حتى لا تستنى بكرة، الآن، لا ندري بكرة نلحق تطلع عليه الشمس، هل نستطيع أن نأتي ما نأتي، ما الذي سيحدث؟ قل أستغفر الله وأتوب إليه، قل لربك أنا نادم على ما فرطت، قل له أنا قادم إليك، أنا عائد إليك، أنا مقبل عليك. إذا أذنبت لا تفعل خمسا، أولا لا تصر على الذنب، ثانيا لا تفرح بالذنب، لا تفرح أنك نلت ربحا كبيرا من مال حرام، لا تفرح أنك استطعت أن تؤذي إنسانا ظلما، لا تفرح أنك اعتديت على عرض إنسان، إذ ليس من يذنب ثم يندم كمن يذنب ثم يفرح. في سورة التوبة ذكر الله تعالى قصة فريقين من الناس كلاهما عصى الله، في في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعوا مجموعتين، مجموعة عصت وبكت وتألمت وندمت فتاب الله عليها، ومجموعة عصت وفرحت فكان أن انتقم الله تعالى منها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فمن أذنب وفرح، من أذنب وضحك عقوبته كبيرة. لكن القسم الثاني الذي أذنب وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، حيختنق، حيختنق لأنه خالف أمر الله تعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هلأ مرات واحد بتروح عليه صلاة الصبح، يا لطيف يا لطيف شو بيتعكر، وشه بيتخربط، حتى اللي بيشوفوه بيقول شبك اليوم، يكون هو متألم، متألم لأنه لم يجب داعي الله. في واحد ما بتروح عليه صلاة الصبح عادي، كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا. لذلك أيها الإخوة، إذا أذنبتم لا تفرحوا بالذنب، وإنما ليحزن من خالف أمر ربه أنه خالف أمر ربه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. ثلاثة، لا تجاهر بالذنب. خير إن شاء الله. يا أخي ابتليت بمعصية، ليش عم تخبر الناس؟ يا أخي ابتليت بمخالفة، ليش عم تقلنا؟ يا أخي ما عم تقدر تطلع من هالبلا، ليش عم تصور حالك وتحط لي على الفيس صورتك أنت وبقلب هالبلا؟ إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، لا تخبر أحدا أنك عصيت الله، لا تفضح نفسك إذا ابتليت بالمعصية فاستتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. إذا زلت قدمك استتر، وإذا كنت أقول لك استتر فمن باب أولى أن تستر غيرك. إذا لا يليق أن تفضح نفسك فلا يليق أن تفضح غيرك. إذا رأيت غيرك على معصية اسكت، لا تفضحه، لأن الله ستير يحب الستر. بعدين يا أخوان، شو هالفضل الإلهي؟ تعرف ليش الله ما بده إياك تحكي عن حالك؟ الله ما بده الناس تحكي عليك بالنقص مع أنك عم تخالفه، بس الله ما بيهون عليه أنه الناس تستخف بك. هو أنا وأنت إذا خالفنا الله منستاهل ننفضح على رؤوس الأشهاد، بس الله مو هاين عليه فيك أنه يطلع عنك صيت ما حلو، فما بده إياك تفضح حالك، وما بده حدا من هالخلق يحكي عنك بالنقص جل جلال الله. والله يا أخوان نحن لازم نذوب خجلا من حضرة الله تعالى. إذا أذنبت لا تفعل خمسا، لا تصر ولا تسر ولا تجاهر. رابعا، لا تستصغر الذنب. لا تقل في نفسك يعني أنا شو ساويت، طلع على غيري يا أخي، شو غيري شو عم بيساوي. الصالحون قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من خالفت. وما يدريك لعل هذه الصغائر تجتمع عليك حتى ترديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني الذنوب الصغيرة، بعد بقول لك شغلة صغيرة، لأنه صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة. أنت بتعرف شلون بيساوي الحبلة اللي بيجروا فيها السفينة؟ هيك يعني، هي قشة مع قشة مع قشة مع قشة، بس بعدين بفتلون هيك بيصيروا حبل. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم أي طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني النار الكبيرة من عودة عودة عودة عودة، بس بعدين تطلع نار كبيرة. فربما اجتمعت الصغائر عليك فأججت نارا. إذا أذنبت لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر. خامسا وأخيرا، لا تدعو إلى الذنب. إذا أذنبت لا تدعو إلى الذنب، لا تعزم غيرك يجي يعمل معصية، لا تحجز لغيرك بمكان معصية، لا تدل غيرك على رابط تبعت له يا رابط معصية، لا تشتغل مكان إبليس. إبليس شأنه أن يدل الناس على الفجور، على المعاصي، على المخالفات. شو بدك؟ شو بدك؟ أنت مبتلى بهالبلاء، اطلب من الله العافية ولا ترمي غيرك بما وقعت به. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، هذه أمور خمسة قال فيها الصالحون: خمسة في الذنب أكبر من الذنب، الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والسرور بالذنب أكبر من الذنب، والمجاهرة بالذنب أكبر من الذنب، واستصغار الذنب أكبر من الذنب، والدعوة إلى الذنب أكبر من الذنب. فإذا أذنبت فلا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر ولا تدعو. تعالوا يا أخوان، نحن ذاهبون إلى تلك الليلة، نتوب إلى الله ونستغفره ونستمطر رحماته تعالى، ونترك ما يبعدنا عن الله تعالى. تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح، وداوي الفؤاد الذي بسهم الهوى قد جرح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقلنا إن الذين يسارعون في الكفر قسمان: قسم يمثل النفاق وهم الذين قالوا بأفواههم آمنا وما مر الإيمان على قلوبهم، وقسم آخر يسارعون أيضا في الكفر هم الذين هادوا. ومن الذين هادوا سماعون للكذب. ساعة ما تسمع مادة السين والميم والعين سمعة، تبقى تعرف أن الأذن استقبلت صوتا من مصوت. هذا المصوت إما أن يكون بكلام حق فيجب أن الأذن الإيمانية تستمع إليه بإنصات، ثم يتعدى الاستماع إلى القبول. يقول لك أنا سمعت لفلان، لا يقصد أني سمعت منه وإنما قبلت ما قال. سماعون للكذب، وكثير من الورعين يسمعون كذبا، إنما المهم قبول الكذب. والمهم إنه مش سامع بس، لأن مثلا أنت تشوف واحد عايز يعمل اي حاجة خفيفة كده في النجارة، يقوم يجيب ادوم ويجيب منشار وهو من صنعته الحكاية دي، لانها عملية سهلة، يقال نجر فهو ناجر، انما ايقال له نجار؟ يبقى نجار يعني ايه؟ بقت حرفته النجارة. يبقى كلمة سمع ما تقديش، انما سماع يعني صنعته انه قاعد ايه، يبقى جاسوس، مش واخد بالك؟ او الف ان يقبل الكذب. مدام الف ان يقبل الكذب يبقى مزاجه ايه؟ ده شكله يبقى مش فطرته مش سليمة. ايه الكذب؟ سماعون للكذب. اما ان يكون الاحبار والرهبان اللي خدوا لنفسهم سلطة زمنية يقولوا كلام ما هوش واقع، وبيجدوا ناس ايه يسمعوا. وإما أن يكون سماعون للكذب مش لصالحهم هم، لصالح قوم آخرين، يبقى بيتجسسوا ولا لا؟ يبقى كأنهم سماعين يعني إيه؟ جواسيس. كلمة جاسوس مأخوذة على الإيه؟ للعين الأول، إنما برضو التجسس بيبقى لإيه؟ لدلوقتي للأذن. كان زمان مثلا يسجل عشان الإيه؟ ويصح يعمل صورة مثلا على الأول. سماعون للكذب بده يقول لك انهم يسمعون لحساب قوم اخرين. طب وليه بيسمعوا لقوم اخرين؟ اما لك القوم الاخرين دولي مستكبرين ان يحضروا مجلس رسول الله، ولكن ما يتقوش يشوفوا هيقول ايه، يوم يبعثوا ناس يحضروا المجلس وبعدين ينقلوا لهم، يبقى سماعون لقوم اخرين لم ياتوا. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ليه ما جولك شيء؟ لأن كلهم ينتقلوا كده وهم بتوع اليهود وكمامهم وبعدين يروحوا للنبي، ده يضعف الايه؟ مركزهم عند اليهود. لا، وانا ما بنروحش ما نسألش هو يقول ايه، انما عايز يشوف يقول ايه. يبقى اذا علشان لما يتنقل مثلا كلام يبقوا يقدروا يصوروا الكلام زي ما هم عايزين. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد أهي فيه بيحرفون الكلمة عن مواضعه ده المعنى العام، ولكن من بعد مواضعه ده المعنى الخاص. لأن عن مواضعه يبقى يمكن يحرف الكلام قبل ما يستقر، إنما بعد مواضعه يعني استقر وبعدين طلعته من المتاوى، يبقى دي أبلغ ولا لا؟ يبقى دي أبلغ. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون اللي هم القوم الآخرين بقى، إن أوتيتم هذا فخذوه. لو كان هم اللي بيستمعوا أو هم اللي بيكذلوا في النبي أو بيكلموه، ما كانوش يأمروا غيرهم يقولوا لهم إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعتروا. هذا اللي هو إيه؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه. فكأنهم أقبلوا على النبي بمدلول هذا، فإن أخذوه من رسول الله يبقى يقبلوه، وإن أخذوا ضده أو لا أو ليس هو يرفضوه. الله، طب إيه هذا اللي كانوا عايزين يروحوا به؟ يقول لك السلطة الزمنية تستطيع أن تعرفها ممن درسوا تاريخ القوانين الوضعية. اللي درسوا تاريخ القوانين الوضعية يجد أن القوانين الوضعية اللي يتواضع عليها بشر ليحكموا بها نظام حياة دي تأخرت عن نظام الكهنة. كانوا الكهنة هم اللي بيحكموا في إيه؟ في كل حاجة. والكهنة دولي الناس عرفوا أن لهم صلة بمين؟ بالسماء. يبقى كأن أصل الحكم التقنيني كان إيه؟ كان من السماء، والكهنة هم اللي بيقولوا. طب إيه اللي خلانا نروح للقوانين الوضعية؟ إيه اللي خلانا نروح للقوانين؟ جربنا عليهم في الأمر الواحد حكما في زمن ثم حكما يناقضه في زمن آخر، ما عادوش يؤتمنوا. يلا نعمل إحنا قوانين ونتفق عليه. يبقى كل تاريخ التقنين كانت كله لمين؟ للكهنة. يروحوا للكهنة، الكهنة بيحكموا. الكهنة كانوا منسوبين ومحسوبين على ايه؟ على السماء وعلى الدين، فكانوا بيحترموا كلامهم ويقول لك على العين والرأس والتأويل. وبعدين أم قال لك ايه اللي اضطرهم يعملوا تقنين جديد؟ أم قال لك لازم جربوا على الكهنة ايه؟ حكم. وبعدين جت في مثلها وحكم ايه؟ وحكم مغاير. قال لك ايه اللي، طب ما هي دي زي دي، ما هي دي زي بدليل اللي حصل. بيقول لك سبب الحادثة ايه؟ ان كان فيه ملك وبعدين اتباعه حد زنى فحبوا يقيموا عليه الحد اللي موجود عندهم في التوراة. فالملك قال لهم لا، شوفوا لكم صرف، شوفوا لكم ايه. فقعدوا يدوروا يعملوا ايه. قال لك ما تيجي نتفق على حكاية الرجم دي وبلاش نعملها جلد، ونعملها نسخم وجوههم، نسخم يعني نطلعها بشيء اسود من الفحم زي الهباب، ونركبه على حمارة بالمقلوب يعني وشه ناحية ايه دبر الحمارة، ونلففه حوالين الايه البلد، وبزياد دي تبقى ايه الله. يبقى اذا السلطة الزمنية السياسية ادت للسلطة الزمنية الدينية فرصة عشان يعملوا ايه؟ يغيروا في القوانين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يقوم لما يحبوا بقى حكم بقى عايزين يجي فيها وادة كده ولين، يقول لك روحوا ارفعوا الحكم ده إلى محمد، فإن جه بما يتفق معكم كده وجاب تخفيف اقبلوا الحكم، وإن صعبوا ما تقبلوش. خلاص. فالحكاية برضو واحد زنى واحد زنى فرحوا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب الحكم عنده، حكم الرجم. هم مش عايزين الراجل، هم عايزين انهم قالوا طب عندكم انتوا ايه؟ قالوا نعمل كذا ونجلده 40 جلده ونسقم وجهه ونحطه على الحماره ونمشيه ومش عارف ايه. قال اليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب؟ فسكتم. قال اعلم ان عندكم واحد امرد ابيض اعور يسكن فدك، واظن ان اسمه ابن سوريا. قالوا نعم هو أعلم يهود. قال هاتوه علشان نشوف إيه اللي عنده. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم ناشده الله الذي لا إله إلا هو، وناشده بحق من أرسل موسى، وبحق من أنزل التوراة على موسى، وبحق من فلق البحر، وبحق من رفع من ظللهم بالغمام، وبحق من أنزل، يجيب له الحاجات يعمل مهابة بحق كذا وبحق كذا. ايه عشان ايه؟ عشان يزلزل فيه ويشحنه كده بالطاعة عشان ينطق كده. أتجد؟ قال نعم نجد الرجل. فلما سمعوا منه الكلام ده قالوا ده ابني مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه وابن ايه، وقعدوا ايه يزموه. فالشاهد كانوا عايزين ان النبي يحكم لصالحهم بانه يجلد ويعمل العملية بتاعته دي وينفذوا الشريف والشريفة، الشريف والشريفة. فبيقول ان اوتيتم هذا يعني التخفيف المراد فاقبلوه من ايه. يبقى اذا مش جايين للرسول عشان يبتغون الحق، ده يبتغون التخفيف. فان وافق من عندهم يقولك ما هو اللي حكم. ومن العجيب حيجي يقول بس خدوا لكم عبرة، ده هم اعداء ومش مؤمنين بمحمد وبيكفر وكفرين بيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى اذا ما دام عندهم التوراة وفيها حكم الله وجايين يحكموك، يبقوا عايزين يشوفوا السحر، يشوفوا الايه، يشوفوا السحر. او هي في مسألة القواد اي قصة تنفع، يعني حكم يريدون ان يخففوا فيعرضونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش علشان يشوفوا الحق فيه ايه، ولكن علشان التخفيف والايه والتهويل. إن أوتيتم هذا، يبقى هذا عندهم الحكم جاهز ولا لا؟ يبقى هذا يبقى الحكم جاهز. وإن لم تؤتوه فاحذروه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته، ما هي الفتنة أولا؟ الفتنة تعذيب بالنار، يومهم على النار إيه؟ يفتنوا. والفتنة الابتلاء والاختبار. فقالوا فتنت الذهب، يعني سيحت الذهب علشان تطلع المواد اللي ايه العالقة الشائبة اللي هي فيه عشان يبقى ايه يبقى دي اسمها الايه الفتنة. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، ولكن المذموم منها النتيجة التي تصل اليها الفتنة، ينجح ولا يصح. ما هو الاختبارات اللي بنعملها دي كلها ايه؟ فتنة. فتنة يعني ايه؟ اختبار. اللي ينجح تبقى الفتنة بالنسبة له كويس، واللي يسقط. طب من يريد الله فتنته أي اختباره، أيأتي طوعا واختيارا أو لا يأتي طوعا واختيارا؟ ومدام ربنا اداله أنه مختار عشان قلنا صفة الايه المحبوبية، يبقى انت الحق سبحانه وتعالى حين يريده مختارا انت تريده مقور؟ مش ممكن. مدام الله أراده مختارا يبتلى يختبر، ينجح ولا يسقط، يبقى مؤمن ولا كافر، يبقى طائع ولا ايه ولا عاصي. من يريد الله فتنته، قانون النظام اللي هو عمل الخلق ان الانسان يبقى له جانب مقهور فيه، الجانب المسخر، وجانب ايه وجانب مخير. يبقى ده نظام الكون. من يريد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا، يعني ما يقدرش يغير نواميس الكون اللي عملها في كونه علشان اي حد. ناموس الكون لازم ايه يمشي. قلنا مثلا ناموس الكون يمشي حتى على المؤمن، حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في احد لما تخاذل الرماة ولم يستمعوا الى نصيحة القائد الاعلى سيدنا محمد، ماذا حدث؟ اغير الله سنته من اجل وجود حبيبه معه، برضو السنة الكونية مشيت وانهدم ولا ما انهدموش، ومش كونش السنة الكونية تمشي علشان اصلاح الامر. لانهم لو فرض انهم انتصروا عشان خاطر النبي، ماذا يكون الموقف في اوامره صلى الله عليه وسلم فيما بعد؟ يبقى برضو خالفناه وايه وانتصرنا، تبقى ما تنفعش. يبقى السنة الكونية ما ايه ما تجيش لها. فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طهر قلوبهم، قال لك ما هو أصل المنافقين في قلوبهم إيه؟ مرض. والمنافق اللي في قلبه مرض لما تيجي احداث تنفع المسلمين يقوم يزداد ايه؟ فزادهم الله ايه؟ كل ما يشوفوا حاجه زي دي يزيد المرض. وما دام يزيد المرض تبقى ايه الحكايه؟ يبقى غلق زي ما بنقول، يبقى ايه؟ غلق. لكن الله لا يريد تطهير قلب مؤمن الا ان يقبل على الله. ولذلك قلنا الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم، الله لا يهدي القوم. تبقى عدم هداية الله لهم نشأت أولا ثم نشأ الكفر، أم نشأ الكفر منهم فجاء عدم الهداية؟ ما دام لا يهدي القوم الكافرين يبقى لا يهدي مرتب على إنه إيه؟ لا يهدي مرتب على إنه إيه؟ لا يهدي المرتب على إنه إيه؟ ما تقولش ده هو اللي أراد كده وإحنا مالنا بقى، ونقول لك لا ده هو أراد بأسبابها ومقدماتها منه. إحنا قلنا زمان إن فيه إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. الإرادة الكونية هي ما يكون في كون الله، ما فيش حاجة حدثت في كون الله غصب عن الله. اختيار الإنسان الذي خلقه الله فيه ليؤمن أو يكفر، ما دام هو خلق مختار لدى ولدي يبقى مريد كونا ما يكون منه ولا لا؟ مريد كونا، لكن أمريد شرعا؟ لا، ده الشرع ده للأمر، شرع للأمر. ولذلك احنا قلنا زمان افتنهم إلى أن في أقسام، فيه شيء مراد كونا وشرعا. يبقى المراد كون يعني إيه؟ أن يكون، لكن بخلق الاختيار في الإنسان أن يكون. اللي سرق سرق غصب عن ربنا ولا بما أعطاه الله من اختيار ومن طاقة يوجهها إلى الخير ويوجهها إلى الشر؟ ساعة إحنا ما نيجي للساعة اللي بنشيلها دي، الصنع صنعها وصنعها صالحة أنك تدورها عربي وتدورها إيه؟ تدورها فرنك، صالحة ولا لا؟ لما تدورها عربي تقول دي غصب عن الصانع، طب تدورها فرنك غصب عن الصانع، طب التلفزيون جه دورناها على قرآن ولا على حلقة دينية، صالح ولا مش صالح؟ طب دورناها على حفلة رقصة وغنى ومش عارف ايه، صالح ولا مش صالح؟ يبقى الذي صنعه خالق لهذا وخالق له. يبقى اذا المهم توجيه الطاقة ولا لا؟ يبقى فيه إرادة ايه؟ الإرادة كونية يعني كل ما يكون في ملك الله، والإرادة الشرعية هو كل ما يوجد في شرع الله ومنهجه، افعل ولا تفعل. يبقى كم قسم؟ ما دام فيه كون وفيه شر، الشر الكون ده بتاع المؤمن والكافر والطائع والعاصي، والشرع بتاع مين؟ بتاع المؤمن. عارف لما تيجي لإيمان المؤمن مش حدث منه إيمان؟ يبقى أراده الله كونا ولا لا؟ لأنه كانه حصل. وأراده شرعا بأن طلبه منه ولا لا؟ يبقى إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا. طب وكفر الكافر؟ كفر الكافر كفر غصب عن ربنا؟ لا، بخلقه مختارا يعمل دي وديا يبقى كونا، ولكن هل مراد شرعا؟ يبقى ايمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا، وكفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا. خلاص. طب وايمان الكافر؟ إيمان الكافر مراد إيه ده؟ غير مراد كون. وكفر المؤمن يبقى أربع أقسام ولا لا؟ أربع أقسام، مراد كونا وشرعا، غير مراد كونا ولا شرعا، مراد كونا لا شرعا، مراد شرعا لا إيه؟ لا كونا. يبقى من يريد الله فتنته أي كونا، إنما شرعا ما قالوش اكفر، انما هو خلق صالح لدي وايه ولدي. انت تعطي ابنك قوه شرائيه وتقول له اذهب الى السوق ادي جنيه اهو، وانت حر تصرف في الجنيه ده زي ما انت عايز. بس اسمع بقى، ان اشتريت كده مصحف ولا كتاب دين ولا جبت حاجه حلوه تاكلها انت واخواتك، انا هكافئك واجازيك واحبك وابقى امنك على اي حاجه. وان اشتريت كوتشينة ولا اشتريت مش عارف ايه ولا بومب ولا بتاع انا ازعل منك. يبقى لما يذهب ويشتري كرشينة اشترى كرشينة غصب عن ابوه، انما مش بس محبوب لابوه. يبقى دي يبقى مراد ايه كونا اعرفوها كويس، مراد كونا وايه وغير مراد كونا ولا ومراد كونا لا ومراد شرعا لا كونا، علشان تحل الايه تحل المشاكل. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كونا كده بأن خلقهم مختارين قابلين للتطهير وقابلين لغيره، فإن عملوا أي حاجة يبقى ما عملوش حاجة غصب عن ربنا. شوف كلمة أن يطهر قلوبهم دليل على إيه كان فيها الأول إيه يعني كلام مش كلام ضد الإيه ضد الطهارة. لهم في الدنيا خزي، احنا قلنا الخزي يطلق مرة على الافتضاح ومرة يطلق على الاستحياء. دي بقولنا ويلتقوا المعنيين يلتقوا ولا لا؟ والمعنيين ايه يلتقوا. طب اي خزي؟ ما احنا قلنا هم اتنين اللي بيتكلم عنه، المنافقين واليهود. ام قال لك خزي المنافقين ان كل ما يعملوا حاجة تنفضح، كل ما يعملوا حاجة تنفضح. يبقى كأنهم لما يبيتوا أي حاجة الله يخبر رسوله، مش كده ولا لا؟ ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في إيه في لحن القول، مش كده؟ طب والذين هادوا برضو جيلهم خزي، خزي يعني افتضاح. طب افتضاح يعني إيه؟ أن يخرجوا إلى المسترزل بعد أن كانوا في المستحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واليهود سادة هذه البقعة، سادتها علما لأنهم أهل كتاب، وبقية الأوس والخزرج أميين ما يعرفوش حاجة خالص، وعندهم الاقتصاد كمان يعني الفلوس كلها عندهم، وعندهم الصناعة والزراعة والأشياء دي كلها. إذن هم الإيه؟ هم السادة. يوم لما يجي لهم كده واخدين السيادة دي على بعض من آمنوا بهم، سيادة ايه زمنية دينية، وبعد ذلك يجي ينفضح أمرهم، مثلا تلتفت تلاقي مثلا يجلى اليهود عن مكان او ما تقعدوش هنا، مش كده؟ طب تسبى زرارين، فضيحة ولا مش فضيحة؟ يقتلوا، فضيحة ولا مش فضيحة؟ يدبروا كيد لرسول الله فيفضحهم. الله الله، يبقى دي كله خزي ولا لا؟ يبقى خزي بعد ان كانت لهم السيادة وعنجهية الجاه وكذا وكذا، كل يوم تحصل لهم ايه؟ تحصل لهم خزي. وهل هذا الخزي يعتبر جزاء لهم ولا هيبقى لهم برضو لسه؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، سماعون للكذب. احنا قلنا الكذب هو ايه؟ احنا قلنا ان الالفاظ اللغوية فيها الفاظ اسمها الفاظ مفردة، مفردة اللي انت بتروح لها في القواميس، تبقى مثلا عايز كلمة غريبة عليك سجنجل، تقوم تفتح القاموس تقول سجنجل يعني ايه، يقول لك السجنجل ده يعني البنور. يجي مثلا الصفا والمروة، مروة يعني ايه، تروح تكشف عليها تبقى تعرف معنى اللفظ بعيد عن النسبة. يبقى أول عمل اللغة إيه؟ أن تعرف معاني الألفاظ بعيدا عن نسبتها، مش كده؟ السماء تعرف السماء يعني إيه؟ إلا على الأرض بس، إنما السماء مالها؟ مصحية؟ مغيمة؟ ما قلناش. يبقى إذن أن تعرف معنى الإيه؟ معنى اللفظ مفردا بدون نسبة تنسب إليه، لا إثباتا ولا نفي. كلمة الجو، تقوم ساعة ما تعرف الجو هو ما يحيط بك، إما من الهواء وإما من مجموعة الأشياء التي تحيط بك اسمه جو. إنما الجو مانه صافي ما قلناش، ملبد بالغيوم ما قلناش، مكفهر ما قلناش. يبقى إذن العمل اللغوي هو إيه؟ العمل اللغوي أن تعرف معنى اللفظ في مفرده. فإن أخذت مرحلة تانية علشان تجيب اللفظ وتعمل له نسبة يعني حاجة معطول الجو صحو، يبقى انتقلت عرفت معنى كلمة جو أول وكلمة صحو يعني إيه أول. وبعدين قلت نسبت الصحو لمين تبقى اسمها نسبة. يبقى إذن فيه معاني ألفاظ ها وبعدين نسب. الكلام المفيد يأتي في النسب ولا في معاني الألفاظ؟ في النسب، ولا تأتي النسب إلا معرفة معاني الألفاظ، مفهوم؟ الرجل اللي قال له إيه ده الولد ده كان ولد مفنطل. مفنطل يعني إيه يا أخوي؟ قال له مبكبت، هو عايز يعرف اللفظ معناه إيه وبعدين ينسب له اللي هو عايزه. يبقى الأول نعرف إيه معاني الألفاظ ثم تأتي الإيه النسب. النسب أن تنسب شيئا إلى شيء حكم يعني، يا إثبات تقول مثلا محمد.

كلمة واحدة إلى ما سبقها. لما يجي واحد يقولك من عندك تقوم تقول له محمد. محمد كلمة واحدة إنما أفادت ولا لا؟ لأنها انضمت إلى محمد عندي مش كده ولا لا؟ يبقى دي الكلمة الايه واحدة. يبقى إذا فيه نسب. النسب دي إنك أنت تنسب حكم إلى شيء يا إيجابا يا نفيا. النسبة دي احنا قلنا عليها بتنقسم قسمين، هي واقعة ولا مش واقعة. فإن كانت النسبة واقعة بتعتقدها ولا ما تعتقدهاش، تقدر تقيم عليها دليل ولا ما تقدرش تقيم عليها دليل. إن كانت فيه نسبة معتقدة وواقعة وتقدر تجيب عليها دليل بقت علم. دي بقت ايه؟ علم. طب وإن كانت هي نسبة برضو وواقعة وانت معتقدها بس ما تقدرش تدلل عليها، يقول لك ده تقليد بقى. زي الولد ما نعلمه يقول الله احد، الولد الصغير يقول الله ايه، نسبنا الاحدية الى مين؟ هل يقدر يقيم عليها دليل؟ يبقى بيقلد مين؟ بيقلد ابوه لحد ما يكبر وعقله ايه يتنور ويتفتح، يبقى ده مقلد. فان اقمنا عليها دليلا يبقى العلم اعلى مراتب النسب مش كده؟ ها؟ نسبته خلاص معتقدة وواقعة وعليها دليل. طب إن كانت نسبة معتقدة وواقعة ولا تقدرش تدلل عليه يبقى ده تقليد. طيب إن كانت نسبة واقعة وغير معتقدة، معتقدة وغير واقعة، نقول له ده الجهل بقى. اهو ده الايه الجهل. يبقى الجهل عدم معرفة شيء ولا معرفة شيء بالعكس؟ الجهل معرفة شيء بالعكس. انما عدم معرفة شيء الامية دي سهلة تقول له النسبة وخلاص، انما الجاهل اللي عارف نسبة بالعكس ده، اما واحد يقول لك مثلا ايه الارض مبسوطة ويدافع عنها، يبقى دي نسبة ولا مش نسبة؟ يعتقدها ولا ما يعتقدهاش؟ طب هو الواقع كده؟ يبقى ده جهل بقى. يبقى الجهل بتعرف نسبة على غير ايه تعتقدها وهي غيره ايه. اللي يتعب الدنيا الام ولا الجاهل؟ الجاهل. لان الام غلبان عنده عقل فارغ تقول له اللي انت عايزه، انما الجاهل عنده نسبة فتعمل عمليتين، تخلع اللي عنده من راسه وتنزل اللي ايه الجديد. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اذا كانت النسبة واقعة. طب وغير واقعة؟ ما هيش واقعة. تقول لك والله مش واقعة، النفي زي الإثبات. يبقى ده شك بقى، بنشك فيها. النفي زي الإثبات. طب وإن كانت واحدة راجحة يبقى ده الظن، والمرجوحة هي الوهم. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم، هذه كل النسب اللي موجودة في الكون. يبقى الكذب هو إيه؟ نسبة غير واقعة. نسبة غير واقعة. فإن كنت أنت معتقدها يبقى ده الجهل. طب يقابل الكذب إيه؟ الصدق. سماعون للكذب. ما دام فيه كذب يبقى نسبة وكلام مش مطابق لمين؟ للواقع. يبقى فيه واقع خارجا وعندك كلام بتتكلمه. إن كان الكلام يوافق الواقع يبقى ده صدق. أنا قلت محمد مجتهد وصحيح فيه واحد اسمه محمد وصحيح أنه مجتهد، يبقى ده صدق ولا لا؟ طب وإن ما كانش فيه واحد اسمه ما كانش فيه محمد إنما مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الإيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه كذب. فيه بعض الأساليب تمر في القرآن ويجي الملبسين في أساليب القرآن يحاولوا من يقولك القرآن فيه كلام كده، لو قعدنا نمحصه كده يطلع مش إزاي. أم قال لك تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك والله يعلم الله. يبقى كلام المنافقين طابق مين؟ كلام مين؟ ها؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب ده النسبة بتاعتهم واحدة، إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد أن المنافقين. يقول لك شوف يا أخوة القرآن اللي بيقولوا عليه البلاغة، النسبة واحدة وبعدين

0: قال ربنا قال كده واتفق، ويوم بعد يقول له ان المنافقين لكاذبون، يقول له لا يا اخوان ما تلفنيش، ده انت واخد اللغه العربيه صنعه مش ملكه، لانك لو فطنت الى قول الله قالوا نشهد، كذبهم الله لا في قولهم انك لرسول الله، ولكن نشهد انك لرسول الله، هو رسول الله صحيح، انما هل كذبهم في مقولهم ولا في قولهم نشهد انك لا، لان الشهاده هي ما يواطئ اللسان فيها القلب، وده مش عندهم. يبقى اوعوا تدخلوا علينا من اي ايه، يبقى سماعون الايه، سماعون للكذب، اكالون للسحت. وشوف كلمه اكالون دي كمان، مش اكلون للسحت، يعني شغلتهم، زي برضو ما قلنا ايه سماعون يعني صنعتهم الايه، اكالون للسحت يعني ان كلوا حلال يتعب، ان كلوا حلال يتعب. مادة ساحة دي استأصلها ومحى، ولكنها تزيد انها استأصله استئصالا لم يبق له اثرا، بل تعدى الاستئصال الى ظرفه. لسه كده بدنا نفهمها شوية كده. افرض ان بقعة وقعت على توب، نقدر نستأصل البقعة ونقدر نبالغ في استئصالها لحد ما ما تنحت من التوب شوية، اسمها مبالغة في الايه، في الاستئصال. يبقى استأصلها سحت استئصال مبالغ فيه لدرجة انه يجور على الاصل شوية. طب ويجور على الاصل في السحت يعني يعمل ايه؟ السحت يستأصل اللي جه ويستأصل الاصل كمان. ولذلك ادي المعنى الذي استطاع المفسرون ان يأخذوه في كلمة الربا حين يصف الله الربا بانه يمحق الله الربا. الربا في معروفنا انه زياده، مش كده؟ قال لك اوعى تفتكر انه زياده، لان هيدخل ويستأصل، وما دام يستأصل مش هياخد الزياده بس، هياخد حتى هيكحت. شوف الاسماء ومقابلتها بقى، الربا اللي ظهره زياده باطنه ايه؟ محق واستئصال. طب والذكاء اللي ظاهرها نقص، جاب لها اسم النماء. طب ده المية بتبقى كام؟ 97.5. يقوم يسمي اللي بتنقص في أعرفنه نماء، واللي بتزود في أعرفنه يسميها محق. كأن احنا عندنا مقاييس وخالقنا عنده مقاييس. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قديما قعدنا نقول عبارة مفهومة، أن الناس تلتفت دائما إلى رزق الإيجاب، ولكنها لا تلتفت إلى رزق السلب. إيه الإيجاب وإيه السلب؟ قال لك واحد راتبه 100 وواحد راتبه 50، اللي راتبه 100 ده ربنا فتح عليه أبواب بتعوز 110، واللي بياخد 50 ربنا سدد عنه أبواب ما بتاخدش منه، بيفضل عنده 10. يبقى نقول له اكبر. يبقى اذا فيه رزق ايجاب انك يزود الدخل، وفيه رزق سلب ان يسلب المصارف، يسلب الايه؟ المصارف. احنا قلنا الرجل دخل وبعدين لقى ولده، الست قالت له ده الولد ساخن، يوم الله ما هو جايب القرش من حلال ومن عرق وعمال، يوم ربنا يدخل المسألة على قلبه بالايه؟ مش بالفزعة. يقول لا طب ادي له قرص اسبرين ويعمل له كوبايه شاي وتنتهي الحكايه يمكن بكده. واحد تاني جايب الفلوس بقى من يوم ساعه ما تقول له الولد عنده مش عارف ايه، يعني يتفزع يقول لك تيفون، نكفيه، حمى شوكيه، مش عارف شلل الاطفال، اطلع على الدكتور وروح، يروح صرف له 20-30 جنيه. ده اسمه رزق ايه؟ رزق سلب. اهو رزق السلب دي اللي هي بيقول الزكاة نماء، والتانية بيسمها ايه؟ محق، لانها وان زودت هيجي حاجة تاخد تحف في الاصل وتايه وتستأصل. يبقى السحت هو ايه؟ كل شيء تأخذه من غير طريق حل. رشوة جاي، ربا جاي، سرقة جاي، اختلاس جاي، خطف جاي، سيف الحياة جاي، كل حاجة من دي اسمها ايه؟ اسمها سحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. شوف بقى كلمة سماعون للكذب، ده دليل على ان ودنهم ها اعتادت ويقبلوه. انت لما تقول سمع الله لمن حمده، انت تقصد سمع بس كده ولا انت بتدعي ان ربنا يقبل الحمد؟ يبقى سماعون للكذب يعني بيقبلوه، والا ان كان كده يبقى احنا اغلبنا قاسم، لاننا ياما بنسمع كده مش كده ولا لا؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. الله، السماع جارحة والأكل بناء ما به الجارحة، لأن الأكل ده مقوم إيه؟ مقوم الجسم، فإن كان الإنسان صغير مقوم ومنمن مش كده؟ وإن كان الإنسان في حد الاعتدال لا يخس ولا يقل إذا كان في الأسباب العادية. هو معنى ولد يكبر يعني إيه؟ ينمو. معنى ينمو أن ما يدخل جوفه أكثر مما يخرج منه، خلاص. وبعدين يجي في فترة من الفترات اللي هي فترات الاعتدال، اللي بيدخل على قد اللي بإيه اللي بيخرج، وبعدين تيجي في الشيخوخة اللي بيخرج أكثر من اللي إيه. أمال بيخس ليه؟ ما هو بيخس عشان بيهدل ليه؟ يعني اللي بيدخل غير على الأول. فما دام سماعون للكذب أكالون للسحت، كأن أكالون للسحت دي هي الحيثية لسماعون للكذب، لأنه ما دام باني ذرات جسمه من حرام ودنه ازاي تنفض الكذب؟ ده لازم ودنه تستدعي الكذب، ولسانه يستدعي اللغو، وعينه تستدعي المحارم، ويده تستدعي السرقة، لأن الأبعاد ايه؟ الابعاد مبنيه من حرام. ما دام مبنيه من حرام يبقى الجوارح تعمل ايه؟ الجوارح لازم تعمل كده. اذا فسماعون للكذب اكالون للسحت، كان اكلين للسحت هي الحيثيه في مين؟ سماعون للكذب. فان جاءوك فاحكم بينهم، وما دام الامر يقول للنبي احكم بينهم طمعا بما عندك من منهج الله او اعرض عنهم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم لهم وبين أن يعرض عنهم، يقول لهم أنتوا كفرين بي وبإيمان برسول بالمنهج بتاعي وجايين تستفتونني، أمنوا بي الأول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
3: Huh?

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين، ولك الحمد حمد الذاكرين، وسبحان الله تسبيح العارفين. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد، أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

النهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا، أصلح لنا

ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك، وحسرة على من أبعدته عن طريق أحبابك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

ذلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على فراش الموت حينما طعن من قبل من طعنه، أوصى أصحابه وقال: يا علي، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس، ويا عثمان، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ويا سعد، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل أقاربك على رقاب الناس. وكان هذا الخليفة العظيم كان يقول، يخاطب عماله، يقول لأحدهم: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. يعني إذا استطاع أقل إنسان أن يصل إلى من ولاه الله شأن المسلمين، إذا استطاع أن يصل إليه لا يستطيع من حول هذا الإمام أن يوقع الظلم بأحد. قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. وكان من طموحات هذا الخليفة أنه قال مرة: لئن عشت إن شاء الله تعالى لأسيرن في الرعية حولا، يعني جولة تفقدية تستغرق عام، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أي لا تصلوني، إما ولاتهم فلا يرفعونها إلي، وإما هم فلا يصلون إلي. يعني هناك سبب، إما من الوالي أو من الرعية، على كل هناك حاجات لا تصلني تقطع دوني. أسير إلى الشام فأقيم فيها شهرين، وبالجزيرة شهرين، وبمصر شهرين، وبالبحرين شهرين، وبالكوفة شهرين، وبالبصرة شهرين. يعني كان يتمنى أن يقوم بجولة تفقدية يطلع فيها بنفسه على مشكلات الناس وحاجاتهم وأحوالهم. مرة سأل أصحابه قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل، أيبرئ ذلك ذمتي أمام الله؟ إذ كان سيدنا عمر اختار أصلح إنسان لولاية وأمره بالعدل، يا ترى انتهت مسؤوليته؟ أيبرئ ذلك ذمتي أمام الله؟ فيقول أصحابه: نعم، انتهى الأمر، انتهت مهمتك، استعملت عليهم خيرهم، أورعهم، أعلمهم، أفضلهم، وأمرته بالعدل والإنصاف والإحسان، ماذا بقي عليك؟ يقول كلا لم تنتهي مهمتي حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. يجب أن يتابع مدى أو مقدار ما طبق هذا الإنسان من توجيهات عمر، فإن طبقها كان بها، وإلا فلم تبرأ بعد ذمة سيدنا عمر. ثم يقول: أيما عامل لي ظلم أحدا وبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. عد نفسه ظالما إذا بلغته مظلمة أحد عماله ولم يغير هذه المظلمة. ويقول لأحد ولاته: إن نصيحتي لك وأنت عندي جالس كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين، وذلك لما طوقني الله من أمرهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. يعني رأى هذا الخليفة هذه الولاية عبئا كبيرا يثقل ظهره، لذلك كثيرا ما كان يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. كثيرا ما كان يقول: أتمنى أن ألقى الله عز وجل لا لي ولا علي، يعني رأسا برأس. كان هذا الخليفة الراشد يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء دقيقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو يحرص عليه. وذات يوم أسر هذا الخليفة في نفسه أن يختار أحد أصحابه ليجعله واليا على أحد الأقاليم، وهذا الصحابي لو صبر بضع ساعات لاستدعاه عمر ليقلده المنصب الذي رشحه له، ولكن هذا الصحابي بادر الأمور قبل أن تقع وذهب إلى أمير المؤمنين يسأله أن يوليه إمارته، هو نفسه الذي وقع عليه اختيار عمر. ويبتسم عمر لحكمة المقادير ويفكر قليلا ثم يقول لصاحبه: قد كنا أردناك لذلك، ولكن من يطلب هذا الأمر لا يعان عليه ولا يجاب إليه. ثم صرفه وولى. مرة قال لإخوانه: دلوني على رجل أكل إليه أمرا يهمني. فقالوا: فلان. قال: ليس لنا فيه حاجة. قالوا: فمن تريد إذن؟ الآن استمعوا إلى سيدنا عمر وهو يحدد الصفات التي ينبغي في ضوئها أن يختار الوالي. قال: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرا لهم بدا وكأنه أميرهم. قال: وإذا كان فيهم وهو أميرهم بدا وكأنه واحد منهم. والحقيقة مقياس رائع. سيدنا النبي اللهم صل عليه، كلكم يعلم قصته الشهيرة لكنها معروفة جدا، لما كان مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة لمأكلة، قال بعضهم: علي ذبحها، وقال آخر: علي سلخها، وقال ثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فلما قيل له: يا نبي الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعرف ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. يعني سر الصحابة أنهم سمعوا هذه التوجيهات من نبيهم فطبقوها، طبقوها بحذافيرها. وكم من إنسان يقول هذه القصة وبينه وبين من معه بون شاسع، هو في برج عاجي وهم في الحضيض. فالعبرة لا بتلاوة وقائع السيرة، بل العبرة بتمثل هذه السيرة. مرة قال النبي لأصحابه حينما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يستغوينكم الشيطان، وكان يقول لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم لملوكهم، يعظم بعضهم بعضا. فكان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن مظاهر التعظيم، لأنه عبد لله عز وجل، والإنسان كلما تواضع ازداد في عين الناس رفعة، وكلما استعلى عليهم ازداد في عينهم ضعة. الحقيقة في قصة أيضا لغرابتها تكاد لا تصدق. محمد بن سلمة يدخل على سيدنا عمر، فهذا الرجل ابن سيدنا عمرو بن العاص ضرب رجلا في مصر لأنه سبقه، رفع هذا الأمر إلى سيدنا عمر. أول شيء فعله عمر قال أرسل أمير المؤمنين يدعو عمرو بن العاص وابنه محمدا، ولندع أنس بن مالك يروي لنا النبأ كما شهده ورآه بعينه. قال فوالله إنا لجلوس عند عمر، وإذا عمرو بن العاص يقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يتلفت باحثا عن ابنه محمد، فإذا هو خلف أبيه. منين جايين؟ من مصر، يعني شهر. فقال سيدنا عمر أين المصري؟ فقال المصري ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال عمر خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين. إن سيدنا عمرو بن العاص ابنه تسابق مع هذا المصري، المصري سبق ابنه، فلم يرضى بهذا الهون، أمسك درة وضرب بها هذا السابق وقال أتسبق ابن الأكرمين؟ لازم تسبقني. طيب سباق هو، سباق هو. قال عمر خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين، فضربه حتى أثخنه. قال ونحن نشتهي أن يضربه الصحابة، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه، وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين. ثم قال عمر هي العصاية أجلها على صلعة عمر، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه، لو لم تكن ابنه ما ضربك. فقال الرجل يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت وضربت من ضربني، انتهى. قال عمر أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. ثم التفت إلى عمر وقال يا عمر متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى ظهرت حقوق الإنسان؟ في أعقاب الثورة الفرنسية كانت أوروبا في غياهب الجهل والظلم، وقبل 1500 عام يقول هذا الخليفة العظيم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والي مصر يأتي مع ابنه يقطع مسافات شاسعة ليقتص عمر من ابنه لأنه ضرب هذا المصري ولا ذنب له إلا أنه سبقه. ثم قال أجلها على صلعة عمر، لماذا؟ لولا أنه ابنك لما فعل هذا، فعل هذا بسلطانك. وطبعا هذا فعله مع نفسه سيدنا عمر حينما رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه؟ قالوا هي لابنك عبد الله. قال أتوني به. فلما جيء به قال لمن هذه الإبل؟ قال هي إبلي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا صنعت؟ قال ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. لماذا سمنت؟ لأنك ابني. هو فعل مع نفسه هذا، قال له بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. مرة أرسل سيدنا عمر واليا على حمص اسمه عمير بن سعيد، مكث هناك عاما ما أرسل له خراج حمص، ولا تصل منه أنباء. فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فإني أخاف أن يكون قد خاننا، وأرسل إليه يستدعيه. قال: ذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أغبر، تغشاه وعثاء السفر، يكاد يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعا من طول ما لاقى من عناء وبذل من جهد. على كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء، وإنه ليتوكأ على عصا. ودلف إلى مجلس عمر في خطوات وإيدة. قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ويرد عمر السلام، ثم يسأله وقد آلمه ما رآه عليه من جهد وإعياء. قال: ما شأنك يا عمير؟ قال: شأني ما ترى. ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها، لكل الدنيا معي. قال عمر: وما معك؟ قال: معي جرابي أحمل فيه زادي، خرج يعني، وقصعتي آكل فيها، وإداوتي وعاء ماء أحمل فيه وضوئي وشرابي. هون قصعة فيها ماء يشرب ويتوضأ، وهنا جراب فيه طعام وفيه قصعة، وعصايا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض. فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. هلا بدهم أوضة الصفرة حقها 800 ألف، ما بتشتغل أقل من هيك، وطاقم ستيل وغرفة نوم، وهذا الطاقم الفلاني اسمه كذا، حمام، يعني هي كل دنيا عصاية وإداوة وجراب فيه قصعة، هذه كل دنيا. قال عمر: أجئت ماشيا؟ قال: نعم. قال: أولم تجد من يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: لا، إنهم لم يفعلوا وأنا لم أسألهم. قال: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ صار لك سنة أنت، وين أموال الولاية؟ قال: أتيت البلد الذي بعثتني إليه، فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم، الصلحاء، حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي لك منها شيء لأتيتك به. أخذنا المال من أغنيائهم ورددناه إلى فقرائهم. قال: فما جئتنا بشيء؟ قال: لا. فقال عمر وهو منبهر: جددوا لعمير عهدا. تمديد. قال له: هيهات، تلك أيام خلت، لا عملت لك ولا لأحد بعدك أبدا حاجة. ما في مكاسب، لأنه بصار تألم من الجية، رجل في أعلى درجة من النزاهة. سيدنا عمر معه حق، سنة ما في أخبار شو صار معه هذا. قال له: هيهات، تلك أيام قد خلت، لا عملت لك ولا لأحد بعدك، خلاص أنا تقاعدت. مرة قال: حدث أن أنزل بأحد ولاته جزاء، فانتهزت زوجته عاتكة ساعة من ساعات فراغه وصفوه، وشفعت الرجل ولم تزد على أن قالت: يا أمير المؤمنين، فيما وجدت عليه؟ شو مساوي؟ قال: انتفض سيدنا عمر وكأن من هد من دين الله ركن، وصاح فيها: وفيما أنت وهذا؟ ما لك وهذا؟ حسم موضوع تدخل النساء في شؤونه حسم كامل. وفيما أنت وهذا؟ يبدو من شدة تقشفه وخشونة طعامه أصحابه الخلص تمنوا أن يمتع نفسه قليلا، فاجتمعوا وتداولوا واتفقوا على أن يعني يلتمسوا عنده أن يرفع راتبه قليلا، لأنه رفع رواتب كل من حوله إلا هو. سيدنا عثمان رأى أن تدفع زوجته حفصة إلى أن تلقي عليه هذا الرجاء، واستكتموها أمرهم وطلبوا إليها أن تستطلع أمر أبيها. ذهبت حفصة إلى عمر متهيبة وأخذت تسوق الحديث بحذر ورفق. قال عمر: من بعثك إلي بهذا؟ من بعثك؟ قالت: لا أحد. قال: بل بعثك بهذا قوم لو عرفتهم لحاسبتهم. ثم قال لابنته: لقد كنت زوجة لرسول الله، فماذا كان يقتني في بيتك من الملبس؟ قالت: ثوبين اثنين. قال: فما أطيب طعمة رأيته يأكلها؟ قالت: خبز شعير طري مفرود بالسمن. قال: فما أوطأ فراش كان له في بيتك؟ قالت: كساء سخين نبسطه في الصيف، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه الثاني. قال: يا حفصة، فأبلغ الذين أرسلوك إلي أن مثلي ومثل صاحبي الرسول وأبي بكر كثلاثة سلكوا طريقا، فمضى الأول وقد تزود فبلغ المنزل، ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه، ثم الثالث، فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهما، وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهما. يا حفصة يا بنيتي، كنت زوجة النبي، كيف كان أثاث بيتك؟ قال: رداء نبسطه ننام عليه، في الصيف نوغطى، في الشتاء نصفه نتغطى به. قال: طعامك؟ قال: خبز شعير، خبز شعير طري مفرود بالسمن. طيب، ولباسه؟ قال: ثوبين اثنين. فنحن ثلاثة: سيدنا رسول الله، سيدنا الصديق، سيدنا عمر. أول صاحب مضى إلى هذا المنزل وسلك هذا الطريق، والثاني تبعه، فإن سلكت الطريق نفسه التقيت بهما، وإن حدت عن طريقهما لم ألتقي بهما، فأبلغي من أبلغك هذا الكلام. يعني شيء فعلا لا يصدق. قلت لكم في البداية إننا أمام قصص كالأساطير، لكنها وقعت، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أثر الإيمان في نفس المؤمن. نزاهة ما بعدها نزاهة، عدل ما بعده عدل، حرص على الرعية ما بعده حرص. كنت قلت لكم من قبل أن وفد جاء سيدنا عمر من البصرة، فأول سؤال سأله: كيف الأسعار عندكم؟ وكيف الأمطار عندكم؟ من رحمته على رعيته. مرة أحد الولاة حمل إليه مالا وفيرا من أحد الأقاليم، فسأل عن مصدره وعن سر وفرته وكثرته. إذا واحد ما بعث شك بأمره، هذا بعث كثير. فسأل عن مصدر وفرته وكثرته، فلما علم أنه من الزكاة التي يدفعها المسلمون ومن الجزية التي يدفعها أهل الكتاب، قال وهو ينظر إليها كثيرة عارمة: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. فقالوا: لا والله، ما أخذنا إلا صفوا عفوا بشكل طبيعي. قال: بلا صوت؟ قالوا: نعم. قال: عندئذ سر. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي ولا في سلطاني. يعني أيضا الوفرة والكسرة حار فيها. لما هذا المال الوفير؟ قالوا: هو المال من الزكاة والجزية. قال: هل أخذتموه صفوا؟ لقد أهلكتم الناس بجمعه. قال: لا والله، أخذناه صفوا عفوا. قال: بلا صوت؟ قالوا: بلا صوت. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي ولا في سلطاني. طبعا أذكركم بالخطة التي ألقاها حينما تولى الإمارة، قال: أيها الناس، خمس خصال خذوني بهن: لكم علي ألا أخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هكذا أخذ عمر نفسه بهذه القواعد وأعلنها للناس صريحة، وقال: خذوني بها وحاسبوني عليها. فالإنسان أيها الإخوة طبعا كل عصر له ظروفه، لكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل يرى نفسه مندفعا بشكل عجيب إلى ورع ما بعده ورع، وخوف من الله ما بعده خوف، وحرص على المصلحة العامة ما بعده من حرص. والله سبحانه وتعالى نرجوه أن يلهمنا الخير. وفي درس قادم نتابع الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي هو من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم.
1: غلبت الروم.
0: The Byzantines have been defeated.

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش القردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: في حلقة الأمس من المقبلون على الله تعرفنا إلى المنكدر.
1: نعم، والد محمد.
0: والد محمد ابن المنكدر الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله.
1: صحيح. كما أسلفنا أن المنكدر كان له ثلاثة أبناء، محمد وأبو بكر وعمر، وكلهم مشهورين بالصلاح. محمد ابن المنكدر هو محل حديثنا، وكانت له أحوال جميلة جدا وكلمات عظيمة، منها معالجة نفسه وتهذيبها للالتزام بطاعة الله تعالى.
0: وهو تابعي؟
1: نعم، هو
0: تابعي يعني تابع درجة ثانية يعني.
1: نعم، من التابعين.
0: نعم.
1: يقول: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، بمعنى عالج هذه النفس وكان منتبها لهذه النفس بكل حركاتها بكل أحوالها حتى تحققت بمعنى الاستقامة. لأن قضية الاستقامة إن كانت ادعاء فهي سهلة جدا.
0: صحيح.
1: إنما أن تكون حقيقة لبا وروحا يحتاج الأمر إلى مكابدة، يحتاج إلى مصابرة، لأن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هي أعدى الأعداء. ولذلك أكثر ما يخاف الإنسان أو ينبغي أن يخاف من نفسه ومن هواه ومن الشيطان ومن الدنيا، هذه الأعداء الأربعة التي قد تصرف الإنسان عن طاعة الله. فاجتهد رضي الله تعالى عنه على نفسه وإصلاحها، وذلك تطبيقا لقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: وقد خاب من دساها.
0: مولانا، قد يسأل سائل أنه مكابدة النفس في جو كالذي عاشه محمد ابن المنكدر قد يكون أمرا سهلا، ولكن أن يعالج الإنسان نفسه ويكابد معها 40 عاما في جو نعيشه الآن.
1: نعم،
0: أمر أصعب بكثير.
1: نحن الآن في زمن المجاهدة فيه مميزة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه وقال: يأتي زمان على أمتي المتمسك منهم يومئذ بدينه له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. إذن يؤجر الإنسان. لا يعني هذا أن من أتى بعد الصحابة أفضل، ولكن عظم الثواب يدل على عظم المشقة التي تلحق المؤمنين والمسلمين في هذا الزمن الذي ابتعد كثيرا عن زمن النبوة. هؤلاء الرجال كانوا في خير القرون.
0: صحيح.
1: التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، فكان واقعهم مجتمعهم تفوح بركات الخيرية وبركات النبوة على المجتمع بأكمله. فكانت مكابدتهم صحيح فيها صعوبة، ولكن في زماننا هذا الأمر أصعب بكثير، والله تعالى أعلم. ولكن هؤلاء الرجال هم المصابيح التي نستنير بها في طريقنا إلى الله تعالى. كان له جار مبتلى، وكان هذا المبتلى يرفع صوته من الليل يصيح من شدة الألم، من شدة البلاء. وكان محمد جار هذا الرجل، فكان رضي الله عنه يرفع صوته بالحمد لدرجة أنه ربما كان يماثل صوته صوت ذلك المبتلى، وكأنما يريد أن يذكره بالحمد أو أن يذكر نفسه هو بالحمد. فقيل له في ذلك، سئل: لما تفعل ذلك؟ فقال: يرفع صوته بالبلاء وأرفع صوتي بالنعمة.
0: عادة معروف مولانا أن بعض الأمراض المستعصية بتسبب آلام مبرحة لمن يصاب بها.
1: نعم.
0: ألا يحق له أن يقول آه أو يصرخ من ألمه مثلا؟ أو ماذا يفعل المبتلى بمثل هذه الأمراض؟
1: الإنسان إذا ابتلي وكان ألمه شديد ووضعه صعب، بدل أن يقول آه عليه أن يقول الحمد لله. فإذا قال الحمد لله أجر على كل ألم تألمه. كلمة آه يعني لا يصح أن تغلب على ألسنتنا، إن كانت هي هذه الكلمة أو الكلمة المماثلة التي تقال باللهجة العامية أخ
0: أو الأنين مثلا
1: أو الأنين. يعني إذا كانت الأمور خارجة عن قدرته وخارجة عن سلطانه فلا حرج، أما إذا كان الإنسان يصبر نفسه ويتحمل وبدل من أن يئن يقول الحمد لله، يقول يا رب عفوك، ويشعر أن الله تعالى ابتلاه بسبب ذنوبه أو بسبب ذنوب اقترفها أبواه. الإنسان يبتلى والابتلاء من الله تعالى حق، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، إنما يبتلى الإنسان على قدر دينه، ولكن قولا واحدا لا يجوز لعبد أن يشكو ربه. والله تعالى جعل في الأنبياء مثالا للابتلاء الشديد الصعب، وهو نبي الله أيوب عليه السلام. المرض الذي ابتلاه الله به والشدة التي أصابته لم تصب مخلوقا مثله، ومع ذلك كان حامدا شاكرا لله تعالى.
0: بعض العامة مثلا تقول لك الشكوى لله أشعر بكذا،
1: يعني أدب جيد، أدب جيد، يعني أنا أتحدث معك لا أشكو الله تعالى، ولكن أذكر لك بلائي ومرضي على سبيل الحكاية. كما هنا أريد أن أقول أن الإنسان إذا ذهب إلى الطبيب ليس له أن يشكو إلى الطبيب، إنما يحكي له مرضه حكاية وليس شكاية، لأن المرض من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا الإنسان ليس له أن يشكي، ولكن له أن يحكي حكاية، وبهذا الباب لا حرج إن شاء الله تعالى. كذلك كان محمد بن المنكدر يكثر من قيام الليل، وكان إذا بكى يكثر بكاؤه، حتى في مرة من المرات فزع أهله وخافوا لشدة البكاء، فسألوه عن الذي أبكاه فاستعجم عليهم، يعني كأنما تربط لسانه ولم يستطع أن يتكلم عن سبب بكائه، فتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم وهو رجل من السلف الصالح وأخبروه بأمره. فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي، فقال يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد رهبت أهلك، خوفت أهلك. فقال له إني مرت بي آية من كتاب الله عز وجل أثناء قيام الليل. قال ما هي؟ قال يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون،
0: يعني العذاب،
1: يعني ظهرت أمور ما كانوا يظنون أنها تكشف عليهم أو أن يحاسبوا عليها، أمور يمكن أن يراها الإنسان صغيرة وهي عند الله تعالى كبيرة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني أمور ما كانوا يتوقعونها، ما كانت تخطر لهم على بال. قال تفكر رضي الله عنه بهذه الآية بهذا المعنى، لهذا السبب هو يبكي هذا البكاء،
0: فشاركه بكاء.
1: فإذا بأبي حازم يبكي معه واشتد بكاؤهما، فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه فزدته، فأخبرهم ما الذي أبكاهما، بيّن لهم سبب ذلك. ولذلك حقيقة كنت قديما في أثناء طلب العلم نقرأ أن السلف الصالح يحيون الليل بآية، نستغرب حقيقة، الإنسان كان يستغرب كيف يكررون هذه الآية مرة اثنين ثلاثة أربعة، كيف يمضي الليل بطوله وهم يقيمون الليل بهذه الآية تلاوة وتدبرا وتفكرا،
0: يعني يبقى واقفا الليل كله.
1: نعم.
0: يقرأ هذه الآية.
1: نعم. ولذلك إلى أن مرت بنا أحوال هؤلاء الرجال العظماء
0: فعرفنا
1: السبب، أنهم كانوا يدخلون في معاني الآيات ويضعون نفسهم في موضع المحاسبة والمساءلة، وكأنما ينتقل بروحه وفكره وجسده إلى ذلك الموقف بكل ما فيه من رهبة.
0: هذا هو التدبر،
1: وبكل ما فيه من هيبة، فيصيبهم ما يصيبهم من هذا الحال. ولذلك تراه يعيد هذه الآية، وكلما أعادها كلما ازداد فيها فكرا وعلما ومعرفة وتدبرا، فكانوا كأنما يستلذون بقراءة القرآن، يستلذون بمعاني القرآن، يعرفون هذه المعاني، وكلما قرأوها مرة فهموا منها معنى أكبر ومعنى أوضح، وكانوا يشعرون بتجلي وبركات ومعاني هذه الآيات كلما يتلونها مرة بعد مرة. بينما نحن حاليا أكثر من الناس يقرؤون، والتدبر عندهم
0: لا يتجاوز
1: الأعناق،
0: أمر
1: بسيط جدا. من هنا، وهي نصيحة أقولها، أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن وتحرك جسده عند آية قال عليه أن يعيدها ويقرأها مرة ثانية، فإذا زاد الإحساس أكثر فيعيدها، فإذا زاد أكثر يعني زادت القشعريرة، زادت البكاء، زاد الدمع، زاد الحضور، زاد الخشوع، يعيد ويكرر إلى أن يعيدها ولا يشعر بشيء، ساعتئذ يتابع قراءته. أما إذا شعرت بقراءة آية من الآيات أن قلبي وروحي تحركت، لا أمر عليها، لأن هذه هي النفحة من نفحات الله، والتعرض للنفحات بهذه المواقف.
0: سبحان الله، يعني كانوا يتعرضون
1: فتح الله لك
0: النفحات وهم يصلون الليل.
1: نعم، وربما يكون الأمر قراءة تلاوة، ويتدبرون هذه الآيات.
0: إذن الإعادة فيها

0: له المكان الذي هو فيه.
1: ماذا عنه أيضا محمد ابن المنكدر؟
0: يروي ولده عمر ابن محمد، يعني سمى ولده
1: عمر
0: على اسم أخيه، قال: كنت أمسك على أبي المصحف، قال: فمرت مولاة له فكلمها فضحك إليها ثم أقبل يقول: إن لله وإن إليه راجعون، حتى ظننت أنه قد حدث شيء، يعني كأنما حدثت مصيبة. فقلت: ما لك؟ قال: أما كان لي في القرآن شغل حتى مرت بي هذه الجارية فكلمتها، يعني كأنما ندم. أخذ نفسه أنه انصرف عن قراءة القرآن والتهى بجارية من الجواري الحلال جاريته.
1: هذه هل تعتبر هذه لحظة غفلة عن الله سبحانه وتعالى؟
0: يعني الحقيقة أن هؤلاء الرجال يحفظون أوقاتهم، والانشغال بالمباح يعتبرونه غفلة يحاسبون أنفسهم عليها، بينما الأصل أن يحاسب الإنسان نفسه إذا اشتغل بمعصية، فهم اشتغلوا بمباح ولكن وجدوا أن هذا المباح شغلهم عن أمر عظيم وهو النظر والتدبر في القرآن الكريم، فاعتبر أنه وقع بمعصية ولذلك استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك كانوا حريصين على الصلاح والاستقامة، وكانوا يقولون أن الله تعالى يحفظ العبد الصالح في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته، يعني في بيته، وفي دويرات حوله، فما زالوا في حفظ وعافية.
1: نعم،
0: ما كان هذا الصالح بينهم،
1: يعني هذا الحفظ يصيب الجيران أيضا إكراما.
0: نعم،
1: لهذا الرجل.
0: المجالس المباركة والرجال الصالحين يجعل الله لهم أثرا في حياتهم وبعد موتهم. وفي هذا دليل أن بركات المؤمن لا تنقطع حتى بعد الموت، وكل هذا بتقدير الله.
1: كيف لا تنقطع بعد الموت؟
0: النفع كله من الله.
1: نعم.
0: والضر كله من الله. من الأمور المسنونة ومن الأمور التي يرجو الناس صلاحها وفلاحها أنهم كانوا حريصين إذا ماتوا أن يدفنوا بجوار صالحين حتى ينتفعوا بمجاورتهم حتى بعد الموت.
1: نعم.
0: إذن لو لم تكن هناك منفعة محققة من هذا الأمر لما دعانا هذا الدين بإجماله إلى الحرص على هذه المعاني.
1: من هنا كان يعني تحريم أو التنبيه من دفن المؤمن المسلم أمام قبور غير المسلمين.
0: نعم، يعني أن يدفن مثلا في مقابر غير مقابر المسلمين يتأذى الميت.
1: صحيح.
0: النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المؤمنين المسلمين، قال: إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا.
1: كقوم هود.
0: نعم، يعني كأماكنهم أو قبورهم، لأن الإنسان إذا مر من جانب هذه الأماكن عليه أن يسرع أكثر من المعتاد حتى لا يلحقه شيء من السخط والغضب الذي ينزل عليهم بسبب كفرهم وعنادهم لله تعالى.
1: كمداء صالح مثلا؟
0: نعم، كمداء صالح أو كأي مقابر لغير المسلمين عليه أن يسرع إذا مر من أمامها، إذا كان طبعا مضطرا للمرور من هذا المكان. وصية أبي بكر أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، طلب عمر أن يدفن بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا حرص على هذه البركات وعلى هذه الرحمات. حرص كثير من المسلمين أن يدفن في البقيع، لأن أهل البقيع لهم منزلة. دفن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي، فالذي يدفن بهذا الجوار الصالح الطيب المبارك أيحرم بركات من جاوره حتى بعد الموت؟
1: لا والله.
0: نسأل الله تعالى لنا الرحمة والبركة إن شاء
1: آمين
0: الله.
1: آمين.
0: ولأمة محمد أجمعين وللمستمعين بإذن آمين الله تعالى. صلى ابن المنكدر محمد يوما على رجل، صلاة الجنازة.

0: فقيل له تصلي على فلان وكأنه ليس له حال جيد، فقال إني أستحي من الله عز وجل أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، في هنا إشارة إلى أن الميت إذا مات ينبغي أن لا يذكر إلا بصالح عمله، وخاصة إذا كان مسلما. المسلم إذا مات له ما له وعليه ما عليه، ولا يصح أن نذكره إلا بخير، يعني لا يصح أن يطاول أحد الحكام أو الملوك أو الرؤساء من المسلمين الذين انتقلوا من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة بالأخص أو من العامة. هو طبعا حديث كثير من الناس على بعض الزعماء على بعض الرؤساء، فلان كان كذا وكذا وكذا، ما دام مات فقد أفضى إلى ما عمل، إما أن يغفر الله له وإما أن يعذبه الله، ولكنه هو هذا المتوفى كائنا من كان هو يحتاج منا دعوة صالحة. فابن المنكدر هنا ربما صلى على رجل فاسق مشهور الفسق في هذا الموقف، ولكنه أراد أن يعلم الناس وأن يبين لهم أن رحمة الله واسعة. قال إني أستحي من الله عز وجل أن يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه. ما دام شرعت صلاة الجنازة على المسلمين معناها باب الرحمة مفتوح لهم، وإن قلت نسبة العمل انقطعت، ولكن له من عمل ولده وله من الدعاء وله من قراءة القرآن، وكل هذا إلى الله تعالى. نعم. بعث محمد يوما رضي الله عنه محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم بأربعين دينارا، ثم قال لبنيه يا بني ما ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه عز وجل؟
1: يعني هو الذي فرغه لهذه العبادة؟
0: نعم، حينما أرسل له مؤونة أهله. الإنسان قد ينشغل عن العبادة بالسعي لرزق أهله وأولاده، ويؤجر الإنسان بسعيه وعمله على أهله، ولكن محمد بن المنكدر أراد أن يخفف عبء الحياة عن هذا الرجل الذي كان له أثر ظاهر في العبادة لله تعالى، كأنما أراد أن يقول له لا تنشغل بأمر أهلك وأولادك، فهذه نفقتهم طيلة سنة. فتفرغ هذا الرجل بكل وقته لعبادة ربه.
1: مولانا، لو فعل أحدنا مثل ما فعل ابن المنكدر، ألا يعتقد في ذلك من وسمع للناس حتى ولو كان لبنيه؟ أن يذكر لبنيه الأمر أنني فعلت كذا، يتفرغ فلان للعبادة، ألا يعتقد البعض أن في هذا شيء من المن والرياء؟
0: لا، هو ربما يعني أراد أن يجاوب على سؤال ضمنا أو صراحة من أبنائه أنه لما أرسل هذا المال إلى ذلك الرجل، فأراد أن يبين لهم سبب ذلك. والإنسان إذا تكلم بما أنعم الله عليه من باب الشكر فلا حرج، أما إذا ذكره من باب المن فقد أبطل الثواب. الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. الإمام الشعراني له كتاب من مجلدين اسمه لطائف المنن، يتكلم بكل نعم أنعمها الله عليه ويتذكرها هو ويتحدث بها، عملا بتطبيق هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن القضية هنا يفصل بينهما خيط رقيق أو دقيق. قد يتحدث الإنسان بباب المن أو بباب الإعجاب بالذات ويقول للناس إنما أتكلم إظهارا للنعمة، فالإنسان عليه أن يتنبه لحال نفسه وحال قلبه حينما يتحدث بمثل هذه الأمور. عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وكان معاصرا لمحمد بن المنكدر، قال بات عمر محمد يتحدث ويقول بات عمر يعني
1: أي ابن محمد؟
0: لا أخوه.
1: هو سمع عمر على اسمه.
0: هو يتكلم عن أخيه.
1: نعم.
0: بليلة تميز كل واحد منهما بعمل معين.
1: نعم.
0: عمر بات ليلته يصلي، وبات محمد ابن المنكدر يغمز رجل أمه، يعني يحاول أن يرفع الآلام والتعب والأوجاع عن رجلي أمه. قال وما أحب أن ليلتي بليلته،
1: يعني آثر أن يبقى مع أمه يخدمها.
0: يبين هنا بهذه القصة أن بر الوالدين وخدمة الوالدين توازي بل ربما تكون أكثر من ثواب قيام الليل كله، بدليل قال وما أحب أن ليلتي بليلته، يعني لم أتمنى أن أكون مكانه مصليا وهو يكون مكاني يبر أمه بخدمتها.
1: نعم.
0: القضية هنا كم هو الأمر جميل حينما يأتي الولد إلى أمه أو إلى أبيه ويمسك قدميه ويحاول أن يلين مفاصله بكل حب وبكل حنان وبكل تواضع. هذا الأمر يحتاج إلى نفسية طيبة. لا يستحي الإنسان من خدمة والديه، ولا يستحي الإنسان من التواضع لوالديه، ولا يستحي الإنسان من خدمة والديه ويتعامل معهما بحنان ورفق، لأنه لو كان قريبا إلى الله لأحسن إلى والديه، أما إذا كان مسيئا لوالديه فمهما صلى وصام هو بعيد عن الله تعالى.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبر أبويه في الدنيا. نتابع في الغد إن شاء الله مع محمد ابن المقدر
0: إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قباني.
3: تابعت هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
6: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
6: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.
12: لما بيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
13: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
14: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
15: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هانت الدور.
16: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
17: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
18: 104 مستوطنات جديدة تصحف نحو المدن الفلسطينية.
19: بدون ما يدجون عن الأرض هذه صعبة.
20: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
21: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
22: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. في آخر المستجدات، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن، قال خفر السواحل إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان لنستطلع جديد المواقف الأمريكية بخصوص الوضع في مضيق هرمز، وكذلك التصريحات الصادرة عن ترامب بخصوص التفاوض أو المواجهة مع إيران. نور الدين.
1: محمود، لحد هذه اللحظة لم يعلق الأمريكيون على التصريح اللافت الذي أطلقه أحد الوزراء الباكستانيين الذي يتابع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، والذي سبق له أن قال في وقت سابق بأن هناك مؤشرات وصفها بالإيجابية مثلا لإحراز بعض التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذا لا تعليق على هذا المعطى. في الأثناء تواصل واشنطن التمسك بالاستراتيجية الجديدة التي قرر اتباعها الرئيس دونالد ترامب، وتتمثل في مسألتين. المسألة الأولى أن تتفرج الولايات المتحدة على الوضع الاقتصادي الهش في إيران لترى لاحقا بأن حصارها الاقتصادي والمالي كما تتوقع الإدارة الأمريكية سيؤدي إلى انهيار في النظام الإيراني. والمسألة الثانية هي العودة وضرب إيران بقوة إذا لزم الأمر. الملاحظ محمود لحد الآن بأن الأمريكيين لم يعودوا يتحدثون مثلا عن ضرورة منح مهلة للإيرانيين من أجل أن يأتوا سريعا إلى المفاوضات. فقط هذه المقاربة التي يراهن عليها ترامب لإخضاع إيران وجعلها تأتي إلى المحادثات. يلاحظ أيضا بأنهم لم يعودوا يتحدثون في الموضوع الرئيسي الذي من أجله شنوا أو أحد أسباب شن الحرب الأمريكية على إيران، وهو الملف النووي الإيراني. على كل حال، يمكن القول بأن هذه الاستراتيجية بدأ البعض يتحفظ عليها، من بينهم مارك بومبيو الذي كان وزيرا سابقا في الولايات المتحدة ورئيس الاستخبارات الأمريكي السابق، والذي قال بما معناه إن الخطة الأمريكية ممثلة فيما ذهب إليه دونالد ترامب إنما لن تكفي، ويقصد بذلك الضغط العسكري والتهديد العسكري بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي. ويقول بأن على الولايات المتحدة أن تذهب بعيدا في العملية العسكرية وأن لا تسمح لإيران باختبار الإرادة الأمريكية والابتزاز على حد تعبيره. أيضا نضيف بأن هناك معطى جديد محمود، وهو هذه الإشارات المقصودة على ما يبدو من قبل الإدارة الأمريكية، والأمر يتعلق بالوضع العسكري في مضيق هرمز. تذكر محمود جيدا بأن الجهات الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين كانوا ركزوا أمس على مسألة أنهم هم الذين يسيطرون من البداية حتى النهاية على مضيق هرمز وحركة المرور. اليوم كان لافتا واعتبر ربما من قبل بعض الجهات الأمريكية بأنه رد واضح ورد على تلك التصريحات والتأكيدات الإيرانية من أن إيران هي التي تتحكم في مضيق هرمز. كان لافتا بيان القيادة الأمريكية الوسطى التي تحدثت عن أولا اعتراض أكثر من سفينة وأيضا إعادة توجيه أكثر من سفينة، وكأنهم أيضا يؤكدون ما قاله الرئيس الأمريكي أمس دونالد ترامب عندما قال إننا نفرض على مضيق هرمز حصارا لا تستطيع أي ذبابة أن تعبره أو تخترقه. محمود.
0: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك نور الدين. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران في ظل تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون وكذلك الباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
0: معنا من واشنطن السيد دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك دكتور محمد عن هذا التضارب بين تصريحات الوسطاء الذين يتحدثون عن قرب التوصل إلى تفاهمات قد تقود إلى اتفاق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة، وبين التصريحات الصادرة من كلا الجانبين طرفي الصراع، وأبرزها طبعا الصادر من الجانب الإيراني الذي يتحدث عن مطالب سقف مطالب مرتفعة، سيطرة على مضيق هرمز، تهديدات بضرب آلاف الأميال أو مئات الآلاف من خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة الأمريكية وغير ذلك.
4: وزير الدفاع وأيضا وزير الداخلية الباكستانيان يعربان عن صورة وردية بحكم أنهما متفائلين جدا ويبديان نوعا من أن المرحلة قاب قوسين أو أدنى من إعلان تاريخي قد ينهي الصراع، وهذا نوع من تفاؤل عادي وليس منطق وليس واقعي، بمعنى ليس هناك مؤشرات تدعم هذا التفاؤل القياسي بالنسبة للباكستانيين. بالنسبة للوسيط القطري هناك تفاؤل حذر، وهناك جملة مهمة قال الدكتور الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن هناك أيضا تمسك بحرية الملاحة، بمعنى أن ليس هناك شرط إيراني باستدامة النفوذ أو السيطرة الإيرانية على المضيق. كل هذا أمر جيد، المفارقة هو أن الإيرانيين يوظفون هذه المرحلة من الوساطة ويتفاوضون مع العمانيين وكأنهم يقدمون ملحقا جديدا سوف يتم إدراجه أو إلحاقه بمذكرة التفاهم، بمعنى أن كل ما يدور بين الإيرانيين والعمانيين هو بمثابة تكميل للمرجعية الأولى، هي البنود 14 وخاصة البند الأول. أصبحنا الآن نسمع على لسان المسؤولين الإيرانيين قضية غزة وقضية لبنان في البند الأول، إنهاء الحروب على كل الجبهات، وأيضا التمسك بالبند الخامس. في المقابل الطرف الأمريكي يتوقع أن هذه المفاوضات الإيرانية العمانية ربما قد تصل بالصراع إلى انفراج جديد وأن طهران ستقبل بإنهاء السيطرة. إذن للأسف الوساطة الباكستانية تحمل المسار أكثر من حقيقته، بمعنى ترفع مستوى التفاؤل ولكن ليس لا يتساوى المنطوق الإيراني من ناحية والمنطوق الأمريكي من ناحية أخرى. إذن أنا بالنسبة لي أعتد بما هو براغماتي، هل فعلا نحن بصدد اتفاق ثنائي بين طهران ومصر؟
0: يلا ترجح أن يكون هناك شيء ما يطبخ في الخفاء،
4: إلا إذا كانت طهران ستقبل بأن تنزع يدها عن مضيق هرمز. هذه هي أنا أقيس كل هذه المفاوضات بسؤال واحد، هل نتحدث عن نهاية السيطرة الإيرانية وعودة حرية الملاحة، أم أن ما دامت هناك الشروط الإيرانية فحتى وإن ارتقى منسوب التفاؤل حول المفاوضات الإيرانية العمانية لكنها لن تصل إلى أن تتزاوج مع الشروط لدى ترامب، فبالتالي ينبغي نحن الآن أن نتواضع على مستوى هذه التوقعات.
0: سيد مختار حداد ضيفنا هنا في الاستوديو ربط التفاؤل بفكرة مضيق هرمز والسيطرة الإيرانية المطلقة عليه، هل إيران في وارد التخلي عن هذه الورقة التي تمارس لعبها على مدى الأسابيع الماضية؟
5: تحية لكم مشاهدين الكرام. لا أعتقد أن إيران تتراجع عن هذا الموضوع ولا تفتح مضيق هرمز، إلا أن أمريكا يعني تحقق الشروط الإيرانية، وجميع الشروط الإيرانية يعني تأتي في إطار مذكرة التفاهم. يعني الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر بالتهديد، وكذلك هي كذلك تلوح بالتهديد وما زالت تستهدف السفن الإيرانية، تفرض الحصار على الموانئ ويعني الكثير من الأمور المتبقية، وهناك مثلا تتوقع بأن إيران تفتح مضيق هرمز. وهذا وضحته إيران رسميا، قالت أنه مسار المفاوضات ومنفصل عن مسار فتح مضيق هرمز. فلذلك لا أعتقد أن هناك إيران تفتح مضيق هرمز وتعطي هذه الهدية للرئيس الأمريكي بأنه مقابل لا شيء هناك يتم فتح مضيق هرمز، وتبقى إيران مع المشاكل التي خلقتها أمريكا دون أن هناك تتراجع أمريكا وتريد أن تتمسك بكل هذه الأمور التي افتعلتها بعد الحرب وبعد العدوان على إيران في يوم 28 فبراير. وفي نهاية المطاف يعني إيران تقول هي سبب الأزمة الولايات المتحدة، يعني إذا كانت لم تشن العدوان في يوم 28 فبراير قبل ذلك كانت الأمور عادية في مضيق هرمز. اليوم عندما شنت استدعاء العدوان قامت بمثل هذه الاغتيالات، يعني اغتالت قائد الثورة في إيران، المسؤولين في إيران، الشعب الإيراني، العمليات، هذا الهجوم، كل هذه الإجراءات. هناك بعد ليس يعني موضوع مضيق أرمز يكون أمر سهل، وإيران حتما يعني تريد متابعة هذه الشروط، وهذه الشروط ليست فقط يعني نقول مثلا من أجل مثلا تأتي بالسقف العالي من أجل مثلا كسب مكاسب، لا، إيران يعني هذه الشروط لا تراها يعني سقف عالي، بل تراها يعني يجب أن تتحقق من جانب الولايات المتحدة، وإيران لديها الإرادة بأن تستمر يعني بموضوع إغلاق مضيق هرمز حتى تراجع الولايات المتحدة وانتثالها لموضوع مذكرة التفاهم، خاصة يعني لا يمكن يأتي رئيس أمريكي هو يوقع يعني على مذكرة وبعد يومين يقوم بنكس العهد ومن ثم يقول أنا ألغيت هذه المذكرة.
0: هذه نقطة مهمة. لذلك يعني سيد مختار، هذه نقطة مهمة دكتور بنداو، سيد بنداو، يعني كثير من محللينا وضيوفنا قالوا إن مذكرة التفاهم كانت أكثر سخاء مع الولايات المتحدة من المطالب الإيرانية الحالية. هل تسرع رئيس دونالد ترامب حينما أعلن انهيار مذكرة التفاهم؟
6: في الواقع المذكرة الأصلية كانت تعطي الكثير من الوعود الجيدة بالنسبة لإيران أيضا، لكن المشكل هو أن كان هناك غموض على مستوى التركيب اللغوية لهذه المذكرة، بالتالي قاد ذلك إلى اشتعال الخلاف من بين أمريكا وإيران. الرئيس دونالد ترامب أدرك بأن المذكرة أعطت الكثير من التنازلات لإيران وحاول أن يفتح صفحة جديدة، وحاول أيضا فتح قناة جديدة من أجل المرور عبر مضيق هرمز. إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بمهاجمة بعضهم البعض بزعم أن كل طرف يخرق مذكرة التفاهم. الرئيس دونالد ترامب يرى بأنه بات من الصعوبة بمكان أن يقنع الأمريكيين بأنه فاز بهذه الحرب، والآن نرى بأن هناك طلبات إيرانية جديدة مقابل فتح المضيق.
0: أيضا دكتور محمد، بعض المحللين يشير إلى أن إيران تريد إهانة الرئيس الأمريكي أو إضعاف موقفه في الداخل الأمريكي بإظهارها الصمود طيلة الوقت ورفع سقف المطالب والتمسك بأنها هي التي انتصرت في هذه الحرب. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الاستراتيجية ناجحة بالنسبة للرئيس ترامب؟
4: إيران اعتمدت هذه الاستراتيجية بمعنى إحراج ترامب مرتين على مستويين. المستوى الأول أنها قادت فترة المفاوضات بنوع من اللامبالاة، بمعنى إذا لاحظنا كيف ظلت مرحلة فراغ تقريبا بعد التوصل إلى الهدنة بين الأمريكيين والإيرانيين، على أمل أن أزمة الطاقة، ارتفاع أسعار النفط في العالم ما فوق $100 للبرميل، هذا بمثابة الإحراج الأول. الآن عندما أصبح ترامب أقل حماسة للخيار العسكري، بمعنى أن القصف الجوي لا يثمر والإنزال البري أيضا مسألة مستحيلة، ماذا تفعل طهران؟ تحرجه مرة أخرى أنها تتباطأ، ترفع مستوى الشروط. الآن أصبحت تتحدث عن غزة وليس فقط لبنان بالنسبة للبند الأول، تتحدث عن تعويضات، لماذا لم يلتزم بالبند الخامس وبقية البنود؟ تعاقبه على أنه لم يلتزم لماذا؟ لأن بعض المسؤولين في طهران يعولون على الثلاثاء الأول من نوفمبر، موعد انتخابات الكونغرس، فبين هذا الشهر أغسطس ونهاية أكتوبر هي مرحلة حاسمة، هي أقل يعني شهران ونصف تقريبا ما تبقى لترامب لكي ينهي هذه المعضلة، خاصة أزمة هرمز وخلفها شبح الحرب المفتوحة مع إيران. الإيرانيون يعتقدون أن هناك فرع مرحلة للاستغلال أو بالأحرى للابتزاز السياسي، إذا كنت تريد أن تصل معنا إلى اتفاق فلتدفع شروط عالية. هناك أيضا نظرية أو مدرسة تفكير أخرى أن هذه المماطلة الإيرانية مستعدة لأن تذهب أبعد من موعد الانتخابات، ممكن أن تذهب إلى موعد الانتخابات الرئاسية بعد عامين.
0: كأنك ترد على خواجة آصف وزير الدفاع الباكستاني وتقول أنه ليس هناك أي اتفاق يمكن الوصول إليه خلال الشهرين المقبلين.
4: ولاحظ حتى الآن ليست هناك مفاوضات مباشرة العين في العين بين الإيرانيين والأمريكيين. أيضا يتحدث تتحدث الأطراف أو يتحدث ترامب والمسؤولون في طهران بلغة عبر الوسطاء، هي لغة التفاوض ولكن بتأويلات مختلفة. لا أجد يعني أجد نقاط التنافر بين الطرفين أكثر طيب. من نقاط الالتقاء بينهما فيما يخص هرمز وأيضا الموضوع النووي.
0: سيد مختار حداد، إذا صحت هذه التفسيرات فإن إيران هي الأخرى تستنزف على الأقل اقتصاديا ومعيشيا بالنسبة للمواطن الإيراني. برأيك إلى متى تستطيع إيران الصمود؟
5: شوفوا إيران 47 عاما تواجه مثل هذه العقوبات وهذا الحصار، وهذا ليس لأول مرة. يعني أوباما الديمقراطي الذي هو كان يعني لا يفكر بالحرب مع إيران، يعني استخدم موضوع الحصار البحري على إيران عندما يعني قام بخلق شبكة من العقوبات ومن ثم توقيف جميع السفن الإيرانية التي كانت تقوم بتصدير النفط. يعني ليس لأول مرة إيران لديها مثل هذه التجربة. 47 عاما واجهت عقوبات، إذا موضوع الحرب 8 أعوام حرب جوية وبرية ومواجهات، وأمريكا وحوالي 50 دولة كانوا يدعمون صدام في الحرب. يعني هذا ليه يعني الآن ترامب لم يشكل تحالف في تلك الفترة، يعني صدام و50 دولة والولايات المتحدة في أواخر الحرب نتذكر يعني دخلت مباشرة في مواجهة مع إيران. يعني مثل هذه التجربة، وهؤلاء القادة الذين الآن يقودون القوات المسلحة لديهم هذه التجربة. يعني محسن رضاي الآن عندما يصبح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام 8 أعوام كان قائد حرس الثورة فقط في أيام الحرب. يعني فلذلك إيران لديها مثل هذه التجربة. لن نقول أن العقوبات شيء جيد، هناك لا توجد ضغوطات، ولكن إيران يعني متعودة على هذه الحالة. ولكن هل الرئيس الأمريكي متعود على هذه الحالة؟ هل الشعب الأمريكي عندما يرتفع سعر الوقود متعود على هذه الحالة؟ الوقود في إيران في أسوأ الحالات، يعني حتى إذا الحكومة الآن تنفذ موضوع ارتفاع سعر الوقود يعني ليس عدد كبير جدا، سيصل إلى أقل من نصف سنت. والأمريكي يجب يعني أن يذهب 8 دولارات على يعني على البنزين. إيران النتر يعني أقل من نصف سنت، ولكن يعني إيران في نهاية المطاف يعني تأقلمت مع هذا الموضوع ولديها نفس طويل، وباعتقاد الاستنزاف هو أكثر يؤثر على الولايات المتحدة. ولكن هذا ليس معنى أنه في إيران يفكرون مثلا أنه نحن مثلا نستمر حتى الانتخابات الرئاسية. يعني هذا الرسمي، الفكر الرسمي، هناك ممكن يوجد خبراء أو أشخاص لديهم مثل هذه الرؤية، أو مثلا حتى الانتخابات النصفية في أمريكا، لأن إيران لديها رؤية تقول أصلا هذا الرئيس الأمريكي لا يهتم بهذه الأمور. يعني حتى قبل الحرب كان يقول لا، مثلا هناك البعض كان يقول لا لن يقوم ترامب بهذا الشيء مثلا لهذه الأسباب لهذه الاعتبارات. ترامب أثبت أنه لا يهمه لا مستقبل حزب جمهوري، انتخابات، ترامب يهمه طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فذلك طيب إيران ترى دائما
0: ربما يعني نعود لهذه النقطة لاحقا، لكن دعنا نسأل السيد دوغلاس بندو، ما العوار في المنطق الذي تحدث به ضيفنا من طهران؟ الولايات المتحدة ذهبت في اليوم أو الأيام الأولى من الحرب إلى الحد الأقصى من استخدام القوى العسكرية وقتلت القيادات السياسية والعسكرية لإيران، وكذلك مارست ضغوطا اقتصادية عبر العقوبات على مدى عقود على إيران. طبعا كل ذلك أملا في أن تكون الحرب قصيرة الأجل، ولم يحسبوا حساباتهم جيدا. الآن ما الأوراق الموجودة في يد الولايات المتحدة والرئيس ترامب؟
6: مشكلة رئيس دونالد ترامب في الوقت الراهن هي أنه كان يعتقد أن القوة العسكرية ستعطيه اليد العليا في هذه الأزمة مع إيران. كان يعتقد بأن الإيرانيون سيسمحون له باختيار الحكومة الجديدة في إيران والقيادة الجديدة في إيران، لكن كل هذه الحسابات كانت خاطئة. وأعتقد أن بنيامين نتنياهو هو من ساق دونالد ترامب باتجاه هذا الخف، أدرك دونالد ترامب لاحقا بأنه قام بخطأ كبير بفعل اغتياله لمعظم القيادة الإيرانية في الصفّ الأول، وأعتقد أنه بعد ذلك اكتشف أن أمريكا تتعامل مع الكثير من الصقور والمتشددين في إيران. وأيضا الرئيس دونالد ترامب راهن بشكل كبير على القوة العسكرية وهذا فشل. الآن هو يعتمد على حصار بحري لإيران وهو يضيق على إيران من أجل تصدير نفطها، لكن إيران عبر السنوات والعقود أظهرت بأن يمكنها أن تصمد وأن تتكيف مع هذه العقوبات، لكن المواطن الأمريكي غير سعيد بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فالرئيس دونالد ترامب يواجه ضغطا داخليا من أجل تغيير هذه السياسة. وفي تصور إيران هي من تمسك بمعظم أوراق الضغط في هذا النزاع.
0: دكتور محمد، ما الحدث الذي يمكن أن يقع فيغير هذه المعادلة الجامدة؟
4: من الصعب التنبؤ أو استشراف ما قد يدور في خلد أو في خلد بالأحرى ترامب، لأنه تعودنا عليه أنه يتذبذب. السيناريو الأسوأ هو ربما قد نصل في شهر أكتوبر إلى مفاجأة أنه استنفذ الخيار التفاوضي، لم ينتج شيئا. أيضا الخنق الاقتصادي لإيران لا يضعفها بما يكفي، فقد يقدم على مجازفة عسكرية من جديد. بمعنى أخطر ما أراه الآن هو أنه على الرغم من كل هذه البدائل التي يتعامل بها مع إيران، إلا أنه لم ينهي حبه أو يعني لم يلغي نهائيا الخيار العسكري، توجيه ضربة قاسية والظهور يعني أمام الكاميرات بأنه حقق نصر.
0: ما مواصفات القسوة في هذه الضربة بعد كل ما حدث؟
4: محطات الطاقة، مرافق حيوية، بمعنى شلل، إصابة حياة الإيرانيين بالشلل خاصة في المدن الكبيرة. هذا احتمال وارد، لأن الآن كل التوقعات بشأن أنه يحد القصف ضد في مواقع عسكرية أو في مواقع استراتيجية هذا أصبح من حكم الماضي. لم يبقى الآن إلا هذه المرافق التي هي محورية أو حيوية بالنسبة للإيراني. والمفارقة الآن، حتى ولو أريد أن أطول، المفارقة أن ترامب كان ولا يزال دائما ينتقد سلفه جو بايدن في طريقة إدارة حرب أوكرانيا وروسيا. بايدن سارع إلى فرض العقوبات على روسيا ودعم الجيش الأوكراني. الآن تقريبا نفس الوضع يجد فيه ترامب نفسه، يعود مجبرا إلى فكرة العقوبات ومزيد من العقوبات، الحصار البحري بمعنى صيغة أشد من العقوبات الاقتصادية. فبالتالي القوة العظمى أحيانا تنهك نفسها بخيار القوة المفرطة، وعندما لا يحقق النتائج المرجوة تعود إلى المربع الأول، هو فرض عقوبات ومزيد من العقوبات بانتظار أن ينهار النظام سواء داخل روسيا أو داخل إيران.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كان معنا في الاستوديو. ونشكر ضيفنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وضيفنا من واشنطن السيد دوغلاس بنداو، كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. إلى التطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده حسابات انتخابية داخلية.
7: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهة خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقاءها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
0: معنا من رام الله السيد هنا. سيد نهاد مرحبا بك، هل ترى أن أعلى الفلسطينيين
8: إذاعة الصوت الإسلامي صوت الدعوة إلى الله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
9: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
8: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
4: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صباحيات. مستمعين الأكارم، يسعدنا ويشرفنا في هذه الدقائق المباركة أن نستضيف علما من أعلام العلم والفتوى وصاحب مكانة كريمة في قلوب أهلنا في عكار ولبنان، سماحة مفتي عكار حفظه الله فضيلة الشيخ زيد بكار. فضيلة الشيخ زيد بكار الذي نرحب به معنا في استوديو إذاعة الصوت الإسلامي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما يعملون خبير. فالعلم في الإسلام ليس ترفا ولا مجرد معرفة، وإنما هو نور يهدي الإنسان وأمانة يحملها العلماء ومسؤولية عظيمة تجاه الناس والدين والمجتمع. يقول سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلماء والعلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن هنا يسعدنا أن نرحب اليوم بسماحة مفتي عكار ونشكره على تفضله بقبول دعوتنا وعلى تخصيص جزء من وقته الثمين للحديث إلى مستمعينا. سماحة المفتي، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبارك الله في علمكم وعملكم، ونشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا في هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
0: فضيلة الشيخ، يعني أهلا وسهلا بكم، ونتمنى لو نتعرف من حضرتكم على سبب هذه الزيارة ولماذا كانت اليوم في هذه الأيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية، لا شك أن من تعاليم ديننا الحنيف دائما التزاور والتلاقي. من زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلة. حقيقة نحن دائما عندما نأتي إلى أستراليا نشعر بتمام الأخوة والتآخي والتلاقي، لأننا ننتقل من أهلنا إلى أهلنا ومن أسرتنا إلى أسرتنا، فاللقاءات هذه دائما تتكرر وتتجدد ولله الحمد. وحقيقة حصلت ظروف كثيرة من بعد فترة كورونا لعلنا قطعنا فيها عن المجيء والوضع الذي حصل في لبنان، وهذه الزيارة جديدة، يعني نتشرف باللقاء مجددا معكم ولتجديد العلاقة والترابط بين الجالية اللبنانية والإسلامية والعربية والتواصل مع أهلنا هنا في هذه البلاد.
0: فضيل الشيخ، وجودكم معنا اليوم يعني فرصة ذهبية لا تعوض، لذلك بدنا نطرح حضرتك أسئلة يعني كتير مخبيين لحضرتك. بدنا نسألك بالأول سماحة المفتي، نبدأ من موقعكم ومسؤولياتكم، ماذا يعني أن يكون الإنسان مفتيا، وما الفرق بين المفتي والعالم والخطيب والداعية؟
1: لا شك هذه، إن أردنا أن ندخل في المصطلحات الأصولية والفقهية، يعني لكل مصطلح عموم وخصوص، لكن ما يجمع ذلك كله هو أنهم ينتسبون إلى العلم الشريف وإلى الفقه الشريف. لكن مهمة المفتي في الإفتاء والخطيب في الوعظ والإرشاد والإمام في إمامة الصلوات هي مصطلحات، لكن اليوم من خلال يعني النظام في لبنان والمرسوم 18 الذي ينظم شؤون الطائفة الإسلامية السنية، المفتي هو أبعد وأكبر من مفهوم أن يتفرغ فقط للفتية في أمور الحلال والحرام وقضايا الناس، إنما حمل من خلال هذا المرسوم وخلال الأعراف التي سادت من أيام السلطنة العثمانية أيضا، أن يكون راعيا لشؤون المسلمين وأحوالهم في منطقته، وهناك مفتين في كل منطقة، وهناك المفتي العام سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان هو المفتي العام. نعم. فبالتالي هو يكون راعي لكل المصالح، راعي لكل الشؤون، وهذا يحمل طبعا يحملنا أعباء أكبر مما يتوقع. يعني هناك في بلدان المسلمين المفتي يفرغ كثيرا إلى مسائل فقهية وخاصة في أمور الحلال والحرام والطلاق، لكن الموضوع عندنا أوسع من ذلك.
0: نعم فضيل الشيخ، هذا السؤال يعني أنا اعتمدت أن أسألك هذا السؤال لأنه بهمنا في أستراليا.
1: نعم.
0: بدي أسأل حضرتك، تحدثنا في المقدمة عن وراثة الأنبياء للعلم.
1: نعم.
0: فما المسؤولية التي تفرضها أو يفرضها هذه المكانة على العلماء تجاه الناس والمجتمع؟
1: لا شك أن المؤمن الذي يتوجه إلى طلب العلم،
0: نعم،
1: يجب أن يستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الاصطفاء والانتقاء يحمله عبء ومسؤولية، وليس هو تشريف وتباهي، إنما يحمله مسؤولية. فإما أن ينجح فيرتفع بذلك كما قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإما والعياذ بالله أن يكون ذلك سببا من أسباب الهلاك، كما في الحديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي ما كان العلم لله جل وعلا، إنما كان علمه ليقال قارئ ليقال عالم، إنما كان لغير الله جل وعلا، كما في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإذا هي قضية حساسة ليست للمباهاة ولا للمفاخرة، لكن يلجأ إليها الإنسان، وخاصة عند الفتن وعند اختلاط الأمور. يجب على من يجد في نفسه القدرة والمكانة أن يتبوأ هذه الأماكن، كما فعل يوسف عليه السلام في الأزمة المالية التي وقعت في المجاعة في مصر، وتبوأ خزائن مصر لأنه رأى أنه هو الأقدر على حفظ مالية مصر في تلك الفترة.
0: نعم.
1: فتخلي أهل الخير، وهذا لعله قد يكون، يعني لا أدري إن كان من ضمن الأسئلة التي أعدت.
0: نعم.
1: حول واقع اليوم البلديات وواقع المسؤوليات. نعم. عندنا في لبنان، إذا تخلى أهل الخير سيحل. نعم. أهل الشر. فبالتالي يجب أن لا نترك هذه المواقع، ونحن نقول ليست هي اختيار، إنما عندما يرى الناس وتلجأ إليها وتشعر أنك ألزمت بها، فلا يتخلى الإنسان حتى يتهيأ لخدمة الناس ورعايتهم ورعاية شؤونهم.
0: نعم، علكم جاوبتم عن بعض ما سنطرح في هذا السؤال.
1: نعم.
0: القادم. السؤال فضيلة المفتي سامحت الشيخ، نحن نعيش زمنا تتغير